0: Bronten.
1: رجعنا معكم جديد في ليبرون تي ان سهريتنا اليوميه من الاثنين للجمعه من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهره اف ام. نذكر على ذمتكم الاس ام اس والواتساب باش تبعثوا لنا اهداءاتكم وتفاعلاتكم كيما عمل سي وليد اللي سلم علينا وعلى رحاب ويقول لها ربي خليك ليا. مروات يهدي غنيه تليلة الامين. حيدر يسلم علينا وعلى العائله في مساكن. انيس يسلم على الغاليه فدوى ويقول لها ربي خليك ليا. وانتم ما كان عندكم اهداء على ذمتكم الواتساب على 48 155 الف والى الاس ام اس على 85 900.

0: الانتين.
1: ما زلتوا تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرو انتين. سهريتنا بدأت معاكم النص الليل وما زالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. ان شاء الله عجبتكم اختياراتنا الموسيقية اللي ما زالت متواصلة معاكم في ليبرو انتين. نذكر ديما على ذمتكم الاسماس على 85 990، وايضا الرقم الواتساب على 48 155 الف. ابقوا معنا مشكورين في الاستماع. موزيكا وراجعين.

0: antenne.
1: مازلت تسمعوا في راديو جوهرة FM في ليبرونتين. سهريتنا مازلت متواصلة معكم حتى الماضي ساعتين. نسلم عليكم ونسلم على مروان ووليد وجمال اللي يسمعوا فينا في جمال نورهان. سلم على الغالي رؤوف وتهديله أغنية الليلة. وإلي سلم على أصحابه أشرف وحسام. روضة سلم علينا وعلى الغالي محمد وتقولوا ربي خليك ليا. وانتو ما كان عندكم إهداء أو رسالة للغالي عليكم على ذمتكم الواتساب على رقم 48 155 ألف وإلى الاسماس على 85 990.

0: antenne.
1: هكا نوصل معاكم نهاية موعد ليلة من ليبرونتين. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتلقاو معاكم إن شاء الله وانتم في أحسن حال. ليلتكم زينة، تصبحوا على خير. سلام.
0: جوهر اف ام، الدنيا.

de la Arab Sat, جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11 657 فيرتيكال. جورا اف ام تي في و

to fix your broken heart. Have compassion and have patience.

I wanted to feel something besides defeat.

0: معك على باز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. وبداية بالعناوين: بمشاركة عدد من الوزارات، تنظيم ورشة وطنية لوضع برنامج تنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي. وزير الفلاحة يؤكد العمل على وضع رؤية متكاملة لتطوير منظومة زيت الزيتون في تونس في أفق سنة 2050. في العاصمة السعودية رياض، اجتماع لرؤساء هيئات أركان القوات المسلحة في السعودية وتركيا وباكستان في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك. في تفاصيل أخبارنا، أشرف وزير التربية نور الدين النوري على الورشة الوطنية لوضع برنامج تنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي. وحسب بلاغ صادر عن وزارة التربية أمس، تندرج هذه الورشة في إطار متابعة مخرجات الجلسة الأولى المخصصة لتشخيص هذه الظواهر، وتهدف إلى ضبط برنامج عملي موحد بأجال تنفيذ وآليات متابعة وتقييم. ويرتكز البرنامج على تكثيف الأنشطة الثقافية والرياضية والتوعوية داخل المؤسسات التربوية، ودعم آليات الإصغاء والرصد المبكر، وتعزيز الشراكة مع الأسرة والمحيط. بلاغ وزارة التربية أشار إلى أن هذا البرنامج ينجز بالشراكة مع وزارات الشؤون الثقافية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والصحة والشؤون الاجتماعية والبيئة والداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيات الاتصال والتشغيل والتكوين المهني والشؤون الدينية. هذا وصادق المشاركون على مخرجات الورشات على أن ينطلق التنفيذ بداية من غرة أكتوبر القادم. أكد وزير الفلاحة والموارد المائية صيد البحري عز الدين بن الشيخ أن الوزارة تعمل على وضع رؤية متكاملة لتطوير منظومة زيت الزيتون في تونس في أفق سنة 2050، بما يستجيب للتحولات الاقتصادية والمناخية والتكنولوجية، ويعزز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي والأمن الغذائي وتنمية الصادرات وخلق مواطن الشغل وتثمين الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة. أعلنت رئيسة الجامعة التونسية للنزل درة ميلاد أنه سيتم قريبا إحداث محطة لفرز النفايات البلاستيكية بحمام سوسة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاصة بتمويلات جملية ب 330 ألف أورو ضمن مشروع السياحة البحرية والساحلية الذي يشمل تونس والمغرب ومصر. في أخبارنا العالمية، اجتمع أمس في العاصمة السعودية رياض رؤساء هيئات أركان القوات المسلحة في كل من السعودية وتركيا وباكستان في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك لبحث التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه المملكة. وقالت وزارة الدفاع السعودية إن الاجتماع تناول تعزيز التعاون الاستخباراتي والعسكري وتكامل القدرات بما يسهم في تعزيز الردع والدفاع الجماعي. ختاما، جدد وزير الخارجية البحريني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة دعم البحرين لحل سياسي في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة وبقيادة الحكومة الشرعية، معبرا عن تقدير جهود السعودية في هذا المسار. وأكد أن تهديد حرية الملاحة لا يقتصر على مضيق هورمز، بل يشمل البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار،
2: www.jawharafm.net.

عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990 جوهرة FM Music.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح النور، صباح الفرحة لكل مستمعينا. مرحبا بكم في موعد جديد من البرامج على جوهر FM. بتاريخ اليوم السبت 26 سبتمبر 2026 الموافق ل 15 من ربيع الثاني 1448 للهجرة. إشارة التوقيت في استوديواتنا مستمعينا هي 6 متاع صباح، وبعد شوية يتجدد معكم اللقاء في الماتينال ويكاند. كيف ما عودناكم كل يوم، خير بداية اليوم جديد هي آيات بينات من ذكر الله الحكيم. المقرأ الشيخ ماهر المعيقلي يتلو علينا ما تيسر من سورة النملة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا. مرحبا بكم في موعد جديد من البرامج على جوهر اف ام بتاريخ اليوم السبت 26 سبتمبر 2026، الموافق ل 15 من ربيع الثاني 1448 للهجرة. صباح النور، صباح الأنوار إن شاء الله على كل مستمعينا اللي فيقوا صباح بكري بداوا مصحصحين ناشطين. نقول لهم إن شاء الله نهير مزيان وبالخير مليان، وإن شاء الله يا ربي تسمعوا فيه كان الأخبار الطيبة. أكيد في متابعتنا في المتينة الويكاند تلقاو كل الأخبار الجديدة، تلقاو مجموعة من الفقرات اللي تعودتوا بها كما آخر الأخبار، المتابعات الرياضية، تلقاو زاد الفقرة الخاصة بنا في جوهرة فام والمخصصة المستمعين اللي يحتفلوا اليوم بعيد ميلادهم. هذيك علاش نذكروكم مستمعينا، إذا عندك شخص عزيز عليك يحتفل اليوم بعيد ميلاده أبعث لنا رقمه، هو شكون وشنو تحب توصلكم مساج على 85 990. ومن أهم الأخبار زاد والفقرات اللي عندها متابعة خاصة عند مستمعينا هي التطورات الجوية وتوقعات العامة لطقس اليوم. أكيد احنا مصدرنا هو المعهد الوطني للرصد الجوي، وباش نقدموا لكم كل المعطيات اللازمة في علاقة بطقس الويكاند بصفة عامة. لكن خليني نقول لكم، إذا انتم ما زلتم ما قفتوش ربي ما خرجتوش من دياركم، احنا هو سبقناكم شوية، دونك سافا الطقس مستحب متاع الفترة هذية، أسافواغ بطبيعة بعد شروق الشمس كيفاش باش تكون درجات الحرارة المتوقعة الدنيا والقصوى. نقدم لكم ليكيب الكل اللي اليوم باش تكون موجودة معاكم بيان سور. نرجس قليلة تلتحق بنا بعد شوية في الديجيتال، من الجب الله حاضرة من قسم الأخبار، وليد الجزيري من قسم الرياضة، سمية صغير في الإخراج التقني، وسنة مهني معاكم كالعادة كوتي ميكرو في الإعداد والتقديم. احنا نقول لكم نجموا تتواصلوا معنا بيان سور عن طريق مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، تخليونا ساعة لكومنتير متاعكم، تخليونا آراءكم بيان سور، هذا يهمنا على الأخر في تقييم خليني نقول المحتوى الإعلامي اللي قاعدين تسمعوا فيه على جوهرة فيم، خصوصا اللي معناش برشا برشا من اللي انطلقنا في الشبكة الشتوية الخريفية الشتوية الحالية. دونك تنجموا تكلمونا يوميا على البوات فوكال اللي من كرو جوهرة على 73 24 3000 وإلا على 29 100 100. بين البارح واليوم خليني ننطلق في أولى المتابعات والأخبار اللي لقات رويج الحقيقة، هي أخبار فما أخبار فنية، فما أرقام قياسية زيدة تسجلت بين البارح واليوم، أكيد ونحكيو عليها بعد شوية بأكثر تفاصيل. أما بيان سور الشأن العام للمواطن التونسي والأسرة التونسية بصفة عامة زادة يهمنا، أخبار التربية والتعليم كيفاش قاعدين نحاولوا أنه نحسنوا في أداء عديد المؤسسات العمومية في تونس، عديد الوزارات بما فيها التوزيع متاع الزمن المدرسي اللي هو محطة اهتمام وأنظار عديد الأولياء الفترة هذية في تعليق على الزمن المدرسي. احنا نقول لهم احنا بيان سور نتبعوا في الموضوع هذا، ومصلحة التلميذ هي من الأولويات الحقيقة، والزمن المدرسي الموحد يعني مؤكد اللي هو تقريبا استحالة أنه يكون متوفر من خلال مختلف المؤسسات التربوية، ولعدة أسباب أساسا اللوجستية بيان سور، أساسا طاقة استيعاب المؤسسات التربوية. لكن كما قاعدين نشوفوا في برشا نماذج وبرشا مؤسسات اللي خذت الانيسياتيف هذية في توحيد الزمن المدرسي والتقليص من ساعات الدراسة، وإن شاء الله تكون نجحت فيه بيان سور، وإن شاء الله المنضوين في المؤسسات هذوما يكونوا فرحانين على أمل تعميم التجربة بيان سور في عديد المجالات. المشوار يتواصل في المتينة الويكاند معكم مستمعينا حتى للتسعة. برشا يقولون أي وشنية المتابعات الثقافية موجودة اليوم، المتابعات الثقافية موجودة زد فقرة بن على بن مع الشيف لطفي بن عربية، وأكيد باش يكون الختام مع الأستاذ ناصر شهلول في علم الشيء. من الأخبار الهامة جدا واللي خلت عديد الأصوات تتحد في الموضوع هذية نحكي لكم زد بعد شوية على هامش المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي كيفاش تنقل من منصة للتنافس إلى مختبر لصناعة المستقبل السمعي البصري وتوظيف زاد أدوات الذكاء الاصطناعي، وخصوصا التحولات الإعلامية اليوم ولات مفروضة في تونس والعالم العربي والعالم أجمع الحقيقة، وذي بحكم التطور التكنولوجي وبحكم زاد ضرورة الارتقاء بالإنتاج وتقديم مادة إعلامية ترتقي لانتظارات المتلقي والمتابعة متاع اليوم. هذا زاد إن شاء الله من المتابعات اللي باش نتوسعوا فيها اليوم في الماتينال ويكاند. البداية تكون كالعادة مع السيدة فيروز، ونرجع لكم بعد شوية.

0: كوزينة الويكاند
1: من 6 ل 9 متاع الصباح
0: مع سنة مهني.
2: رجعنا لكم من جديد في الماتينال ويكاند، ان شاء الله نهاركم سعيد. الناس الكل مرحبا بكم في الاستماع لينا حتى لتسعة متاع الصباح. عديد الاخبار تستنى فيكم، واكيد كما اشرت قبيله شويه انه من اولى اهتمامات التونسي صباح بكري قبل ما يقصد ربي للدار وللقرايه، بلوتو يخرج من الدار، جفدير يخرج من الدار للقرايه والا للخدمه. الاهتمامات بطقس اليوم، زعما فما مطره والا لا، كيفاش باش تكون اللبسه، نلبسو خفيف، نهزو جيلي معنا ولا ما نستحقوش لهذايا الكل، باش نعطيكم بيان سور اخر الاخبار. واستنوا معنا كل ساعه تحيين واخر التحيينات بالنسبه للتطورات الجويه. الطقس اليوم السبت 26 سبتمبر 2026، طقس اليوم السحب باش تكون موجوده فيه، باش تكون احيانا كثيفه وباش تكون زاده مصحوبه بامطار ضعيفه ومتفرقه، خصوصا بجهات الشمال والجهات الشرقيه للوسط والجنوب. سينون ببقيه المناطق باش تكون سحب عابره. درجات الحراره في تراجع طفيف مقارنه بيوم امس، والريح اليوم باش تكون من القطاع الشمالي قوية نسبيا بالسواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر للناس المهتمة بالبحر باش يكون مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب فمتموج بالشمال، وان شاء الله يا ربي نهير مزيان. كيفكم انتم مستمعينا؟ اكيد احنا باش نرجعو لكم بعد شوية بمتابعات اخرى باش نحكيو على صحة المواطن التونسي اللي هي مهمة جدا، باش نحكيو زادا على عديد الخدمات في علاقة بانقطاع الماء والتيار الكهربائي، وهذا ان شاء الله تلقاوهم معنا بعد لحظات في الماتينال ويكاند. سينو باش نكملو مع موسيقتنا واختياراتنا صبحية اليوم اللي تتواصل مع لطفي بوشناق بعد شوية. أما توا باش نخليكم مع محمد قنديل.

0: ساعتنا الويكاند
1: من 6 ل 9 متاع الصباح
0: مع سلام هني.
2: رجعنا لكم في الماتينال ويكاند 6 و47 دقيقة على موجتنا. صباح النور، أهلا وسهلا مستمعينا، للناس اللي حطت الطاولة. نعم حطت الطاولة، وتعرفوا أنه ديما المختصين في التغذية يقول لك أقعد في فطور الصباح وأعطيه وقته وأعطيه حقه، راهو درجين وربع ساعة من زمان مهيش باش تنقص لك برشا برشا من وقت النوم متاعك، وإلا تنجم زادة تأثر لك على المود متاعك. المهم تعطي الوقت الكافي لفطور الصباح، مش نبدأو على عجل، مش نبدأو نجري وعلى الصباح بكري، راهو ذاك عنده دور كبير كبير وكبير برشا. دونك من النصائح اللي حابين نذكروا بها مستمعينا وبتيت خلادية بيش يكون

شو ميطلع اتنسيون راهو حتى الصوديوم المخفي هو باش نحكي لكم عليه. الصوديوم المخفي هذايا اللي موجود برشا في الماكله نتاعنا راهو حتى هو ينجم يتسبب في ارتفاع ضغط الدم. يعني ضغط الدم ما عندوش علاقه مباشره فقط بالملح. دونك سجلوا عندكم صحيح الملح موجود اما زيد الصوديوم والسكر المضاف. وكل الجماعه اللي نحب نسلم عليهم برشا اللي ياخذوا قهوه من غير سكر اما يعدي معها الكيك ويعدي معها حاجه حلوه ويعدي معها ما نعرفش برشا معجون وبرشا كريمة تختيني وبرشا ميلفوي وغاتو. يردوا بالكم يا جماعة ردخش علينا ما عملنا حد شيء. كلي تلقاه فرحان على الاخر يقولك لي لي لي لي قهوتي من غير سكر اما بجنبها برشا سكر. ردوا بالكم راك في الاخر تقوش عليك ما عملت حتى شيء. خلنا نرجع بكم للصوديوم هذايا المخفي. شنية حكيته الصوديوم المخفي؟ راهو هذايا من المعادن اللي موجودة في الملح. هو جزء موجود في الملح ويحتاجه الجسم هو صحيح باش يقوم ببعض الوظائف الصحيحة. لكن الإفراط في تناول المعدن هذية يؤدي مباشرة إلى ارتفاع ضغط الدم. وين موجود الصوديوم هذية؟ موجود في الماكلة المصنعة كالكيك اللي تشريه فيه هذيك وتبدأوا تشكشكوا فيه على الصباح وتعديوا فيه مع القهوة. موجود في التوابل والليسوس اللي احنا تبارك الله توينسا الكوجينة متاعنا مليانة بالتوابل. ليسوس زادة ولينا ندلوا فيهم ليسوس ما عادش راضينا ما نعرفش يعني بالكيتشوب بركة. دونك فما برشا أنواع متاع صلصات دخلت على طاولة الماكلة التونسية وبالطبيعة الفاست فود والخبز اللحوم المبردة المصنعة وهذا راهو عنده علاقة مباشرة بارتفاع ضغط الدم. دونك الملح وحده راهو ما هوش مسؤول وحيد كما نقولوا ما هوش المتهم الوحيد ولا فما مجموعة أخرى من المتهمين. احنا نقول لكم صحة وبشفاء فطوركم. ديما نذكركم بأي قاعدة صحية وأي نصيحة راهي تكون صالحة لكل زمان ومكان ولكل فئة زادة عمرية. ما تقولش ليه مازالوا صغار تبارك الله شباب شدين رواحهم. لا لا لا لا راهو سلوك الغذائي هو سلوك تتربى عليه لسنوات مش وقت اللي النقوز الأحمر يظهر ولا وقت اللي الضوء الأحمر يظهر وقتها انت تولي كابس روحك وتاخو في الدواء ومنحي الملح ومنحي السكر. هو سلوك غذائي نترباو عليه ونصلحوا سلوكه نتاعنا قد ما نقدروا وان شاء الله يا ربي صحة دايما ليكم الكل. خليكم معنا بوز صغيره مع الموسيقى ونرجعكم بعد شويه مع النشره الرئيسيه للاخبار على موجتنا. تستنوا بعدها النشره الاولى للتطورات الجويه زاد الطقس اليوم. مرحبا بكم الناس الكل في الماتينال ويكاند على جوهر اف ام.

0: تحب روحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. منال جبل،
2: مرحبا واهلا بكم الى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. قريبا الانطلاق في تنفيذ برنامج مجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي بمشاركة 10 دول. سوسة تحتضن المؤتمر الأول للدبلوماسية المدنية والعمل التطوعي. وإيران تترقب ردا أمريكيا رسميا على مقترح هدنة الأيام 7.

في تفاصيل أخبارنا، وزير التربية نور الدين النوري يشرف بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات على الورشة الوطنية للتفكير حول وضع برنامج تنفيذي مشترك لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي، حيث صادق المشاركون في على مخرجات الورشات على أن ينطلق تنفيذ البرنامج بداية من غرة أكتوبر المقبل. ويرمي البرنامج إلى ضبط برنامج عملي موحد يتضمن أجال التنفيذ وآليات المتابعة والتقييم، كما يهدف إلى ترسيخ ثقافة الوقاية المبكرة داخل الوسط المدرسي وتحصين التلاميذ من مختلف أشكال الانحراف والاستقطاب عبر تنمية مهارات الحياة لديهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على اتخاذ القرار السليم وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التربية. وهذا البرنامج يرتكز على تكثيف الأنشطة الثقافية والرياضية والتوعوية داخل المؤسسات التربوية ودعم آليات الإصغاء والرصد المبكر وتعزيز الشراكة مع الأسرة والمحيط، كما يهدف إلى تحسين المناخ المدرسي والحد من مظاهر العنف والتنمر والغياب والانقطاع واستثمار أوقات فراغ التلاميذ في أنشطة ثقافية وفنية ورياضية وبيئية وتوعوية هادفة تنمي مواهبهم وتشبع حاجتهم إلى التعبير والانتماء، ووضع آليات واضحة للرصد المبكر للحالات الهشة والإحالة نحو الهياكل المختصة الصحية والاجتماعية والنفسية. سوسة تحتضن فعاليات المؤتمر الأول للدبلوماسية المدنية والعمل التطوعي اليوم وغدا تحت شعار نفكر دبلوماسيا ونعمل تطوعيا. ويأتي هذا المؤتمر بالشراكة بين الجمعية التونسية للعمل التطوعي والاتحاد الدولي للتدريب والتطوير بمشاركة نخبة من الخبراء وممثلي المنظمات والجمعيات الناشطة في العمل المجتمعي من 10 دول، وهي تونس وقطر والسعودية وسلطنة عمان ومصر وليبيا ولبنان والجزائر والمغرب وتركيا. هذا ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على مفهوم الدبلوماسية المدنية باعتبارها قوة مساندة ومكملة للجهود الحكومية الرسمية وليست بديلا عنها، من خلال توسع المساحات التي يتحرك فيها المواطن والمجتمع المدني لبناء جسور التواصل ونشر ثقافة الحوار وتعزيز الشراكات الفعالة. وسيتم تنظيم لقاءات للتشبيك من خلال تخصيص مساحات لتطوير الشراكات وتبادل الخبرات بين المؤسسات والمنظمات المشاركة من مختلف الدول. ويسعى المنظمون من خلال هذه الدورة التأسيسية إلى جعل مدينة سوسة نقطة انطلاق لرؤية عربية وأقليمية مشتركة تحول المسؤولية المجتمعية إلى ممارسات عمل متكاملة ومستدامة. مركز الموسيقى العربية والمتوسطية النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد يحتضن احتفالية بمناسبة تسجيل قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو إثر تسلم تونس الشهادة الرسمية التي توثق هذا التسجيل من قبل السفير المندوب الدائم لتونس لدى اليونسكو ضياء خالد بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بباريس يوم 24 من سبتمبر الحالي. وأشرفت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرافي على هذه الاحتفالية بحضور عدد من السفراء، وبينت أن هذا التسجيل جاء تتويجا لمسار وطني من العمل الدؤوب من قبل المعهد الوطني للتراث ومختلف الهياكل والمؤسسات المتدخلة، ويعد ثاني إنجاز حققته تونس خلال سنة 26 و2000 بعد إدراج الحديقة الجيولوجية الظاهر ضمن شبكة اليونسكو للحدائق الجيولوجية العالمية في شهر أبريل 26 و2000. هذا واعتبرت الوزيرة أن تسجيل قرية سيدي بوسعيد لا يمثل فقط مكسبا بل هو خطوة متجددة ضمن مسار وطني متكامل تعمل وزارة الشؤون الثقافية على ترسيخه من خلال الانطلاق في أعداد ملفات عناصر أخرى من التراث لتسجيلها على قائمة التراث العالمي لليونسكو على غرار آلة العود وصعفيات والألياف النباتية، وهي ملفات مشتركة ستعرض على اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي في شهر ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى الملفات التي بصدد الاستكمال وهي المركب المائي الروماني زغوان قرطاج ومدينة صفاقس وملفات أخرى في طور الإنجاز وهي الجبة التونسية ولباس عروس المهدية. أخبارنا العربية والدولية، إيران تنتظر اليوم ردا رسميا من الولايات المتحدة على مقترحها بإعادة فتح مضيق هرمز ووضع حد للقتال في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، وذلك بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض المقترح.
كانت نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن الرئيس دونالد ترامب رفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار.

0: لمدة 7 أيام بعد أن عرض وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي المقترح في كلمة على هامش انعقاد الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال مسؤولون أمريكيون للصحيفة إن ترامب أبلغ مساعديه بأنه يتوقع استهداف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل، في ظل تشكيك الرئيس الأمريكي في الجلسات المغلقة في احتمالية تلبية إيران لمطالبه. مناطق عدة في ليبيا شهدت ليلة وصفت بالعصيبة بعدما تحولت الأمطار الغزيرة إلى سيول اجتاحت طرقا وأودية، ودفعت فرق الهلال الأحمر إلى رفع حالة الاستعداد وتنفيذ عمليات لمساعدة عالقين. ختاماً، في أعقاب دعوات من كبار قادة قطاع التكنولوجيا إلى إبطاء وتيرة تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، حذر الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس من أن هذه التكنولوجيا باتت قوية بما يكفي لتمكين أحداث قد تؤدي لوفاة مليار شخص. وقال غيتس أن مخاطر الذكاء الاصطناعي لم تعد تقتصر على سيناريوهات مستقبلية بعيدة، محذراً من إمكانية إساءة استخدام التكنولوجيا من جانب أشخاص ذوي نوايا سيئة لأحداث أضرار واسعة النطاق، وفق ما ذكر في مقابلة مع شبكة NBC نيوز الأمريكية.
1: للمزيد من الأخبار،

0: Meteo على جوهر FM.
1: السبعة وثمانية دقائق على موجتنا. صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. مشواري تواصل توتويت مع آخر الأخبار والتطورات الجوية. الطقس اليوم 26 سبتمبر 2026. مصدرنا المعهد الوطني للرصد الجوي يأكد أن سحب تكون موجودة نهار اليوم، والعنوان الكبير هو تراجع طفيف وملحوظ في درجات الحرارة. سحب تكون أحيانا كثيفة ومصحوبة بأمطار ضعيفة ومتفرقة بالشمال وبالجهات الشرقية للوسط والجنوب، وسحب تكون عابرة ببقية المناطق، ودرجات الحرارة تسجل تراجع طفيف مقارنة بالأيام الفارطة. بالنسبة للريح بشكون من القطاع الشمالي قوية نسبيا بالسواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، والبحر بشكون مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب فمتموج بالشمال. هذه النشرة الجوية الأولى على موجاتنا. بعد ساعة من توا تستناو آخر التحينات. مرحبا بكم الناس الكل، وشكرا لاختياركم الموعد هذايا على جوهرة FM. الدنيا وما فيها.

0: معدك اليوم سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
1: عيد ميلاد سعيد مواليد 26 سبتمبر ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير ان شاء الله عام جديد يكتب لكم فيه ربي ان شاء الله راحة البال الصحة السعادة ومزيد من النجاح. واليوم معنا رهف سليم من قصر هلال. أهلا وسهلا يا رهف.
2: السلامة
1: صباح النور يا لله وان شاء الله كل عام وانتم بخير.
2: عايشك
1: فرحانة بعيد ميلادك يا رهف ولا
2: ايه؟
1: اني حسيتك بنوتة صغرونة وباش تحضر روحك انك تمشي تقرأ زيدا.
2: ديجا حضرت روحي.
1: عايه به معناها اليوم ما تقرا مانيش غالطه.
2: ايه
1: يلا ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله بنجاح يا رهف. بمناسبه عيد ميلادك فما اشخاص انت تعز عليهم برشا ويحبوا يهنيوك بالمناسبه هذيا، تحب تطلع انت شكون ولا نعطيك طول يعني معناها الاسماء؟
2: اني نتصور ماما وخالتي خاطر ديما يتبعوا فيكم وكل.
1: ماما وخالتي، ماما اسمها ايناس.
2: ايه
1: وخالتي
2: ايمان.
1: ايمان الحقيقة إيه؟ إيناس موجودة وإيمان عام صناعة وضعها سي عبد الله اللي هو شكون؟
2: بابا.
1: أي صحي دونك ماماتك وباباتك هما اللي حابوا يهنيوك بعيد ميلادك يا رهف. أكيد خالتك إيمان ماهيش باش تنسى راهي وأكيد باش تودك بالكادو باش تسمعك بار شكلي مزيان كيف معودتك ديما. أما ديديكاس اليوم يجيك سبيسيالمون من عند ماماتك إيناس وبوك عبد الله، قول لهم كلمة رهف يسمعوا فيك هما.
2: أنقذهم ربي صدرهم لي وإن شاء الله كل عام وإحنا فرحانين ونحبهم برشا
1: ومعنتها نحبهم برشا. ربي يفضلهم لك يا رهف وإن شاء الله يفرحوا بيك ويشوفوك في أعلى المراتب
2: ونجحك
1: وأجمل هدية تنجم تودهم بها. داكورد رهف؟
2: عايشك
1: أقرع روحك لله وإن شاء الله بالتوفيق. شكرا لك يا رهف ان شاء الله نهارك زين.
2: نتعرف
1: توت سويت القدس بو يحيى من قفصة. اهلا وسهلا يا قدس. صباح النور يا لله.
3: صباح النور.
1: محليه اسمك يا قدس.
3: عايشك عايشك
1: ربي فضل لك اللي اختاروا لك الاسم هذية.
3: عايشك ربي
1: ان شاء الله يا ربي. قدس شنو حوالى الطقس الساعة في قفصة اليوم؟
3: والله الحمد لله سهلة
1: مستحب هكا خريف هكا ولي
3: خريف.
1: ربي يعطينا ويعطيكم الوقت الطيب ان شاء الله. ايا قدس شكون العزيز عليك اللي اليوم حاب يهنيك؟ هاي انت قل لي.
3: زوجي
1: سي حمدي.
3: حمدي
1: اي ما حمدي مش وحده سناء تفهم هو وشكون. اي زعما شكون؟
3: ما عنديش فكره الحق.
1: كيفاش ما عندكش فكره قدس؟ تو كي نقول لك حمدي بعد حمدي شكون فما عندك انت ترى؟ حمدي ولا أحد ولا
3: حمدي ولا أحد.
1: قدس قالت حمدي ولا أحد. كي نقول لك إيلين يا قدس؟
3: بنتي.
1: كيف إنتو شنو قدس تو؟ فكرتني عندي بنية اسمها إيلين. أي صحيح. يا قدس إيلين وحمدي هما اللي هنيوك بعيد ميلادك اليوم ويقولوا لك ربي فضلك ويخليك لينا يا أحلى أم وأحلى زوجة في العالم.
3: يعيشهم ربي يعلمهم زيد ربي يخليهم لي ونحبهم برشا.
1: شكرا لك يا قدس وان شاء الله نهارك سعيد لله ومن خلالك تحيه للكفاسه الكل اللي يسمعوا فينا في قفصه. نختموا مع نهله كسيم من بومرداس. اهلا وسهلا يا نهله.
4: نهارك زين اختي.
1: شنو احوالك؟
4: نهارك اسعد الايام ربي يبارك لك. الحمد لله. شنو احوالك اختي؟
1: الحمد لله.
4: انا لاباس انت؟
1: الحمد لله. دونك
4: والله محلاك قداش عندك برشا انرجي هكا تعطي الانسان حيويه ونشاط. والله ما شاء الله عليك.
1: دوروا فيا الكل تنفرق عليكم كل واحد 100 جرام 100 جرام. شنو رايك؟
4: عادي ديما تفرقي كل صباح وكل عشيه وما شاء الله عليك.
1: يعيش
4: ربي يبارك لك.
1: شكرا لك.
4: ربي يبارك لك.
1: يا لله عيد ميلادك اليوم انت ما نسيتوش هكا ولا
4: لا ما نسيتوش
1: واللي تعز عليهم الكل متفكرين اللي اليوم عيد ميلادك.
4: والله والله في العاده عندي اختي ديما هي تتفكرني.
1: اي
4: وعندي الاولاد زاد كبروا ولاو يعرفوا زاد ما شاء الله عليهم.
1: قديش عمرهم الاولاد؟ قديش
4: ولدي الكبير عمره 21
1: ما شاء الله
4: ولدي الثاني عمره 16
1: ما شاء الله ربي يفضلهم
4: والثالث 15 والرابع عمره 8 سنين
1: ما شاء الله. انت ام الاولاد ملا
4: ام الاولاد ربي يخليك
1: ربي يفضلهم يا لله.
4: يعيشك نسميهم ديما نتمنى لهم كل خير وربي يوفقهم. حمزه وحازم وحافظ وبرهان نقول لهم ربي يخليكم ليا وان شاء الله ديما نشوفكم متربيين وعقليين وناشطين وصحانين. ربي يبارك لك وانت زاد عايشك. ربي يبارك لك.
1: نعم انسيلي الاسماء الذكوريه الكل انسيهم الكل تو
4: كل
1: هما كبروا كما قلت انت ولا يعرفوا باش يحتفلوا على طريقتهم هما.
4: بدل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
1: اختك شنو اسمها يا نهلة؟
4: عندي اختي اسمها نيلة. نيلة
1: اخت وحيدة عندك؟
4: لا عندي اربع بنات. انا هي ديما تتفكرني والاخرين يتفكروني ما شاء الله. ربي فضلهم وخياتي نبيها ونجيب زاد يتفكروني في سير الايام. ما هاني مشاغل الدنيا والحياه
1: يا لله ربي فضلهم الكل
4: عايشك. وهي هاكي مغرومه ديما تسمع جوهر افئام وديما نحكيو عليها
1: يا نهله.
4: اي مغرومه على الاخر انا ديما نسمع فيك اختي سناء.
1: ودك هي كي تودك وتاخو هكا المبادره انت ودها في عيد ميلادها بي.
4: لا اي ان شاء الله بقدره ربي. ما قلت لك مشاغل الدنيا والاولاد الحمد لله وبره ربي يكون في العون.
1: ما شاء عليك برشا اختك ليلى هي اللي حبت تفرح بيك اليوم وقالت
4: يا ربي خليها
1: في العالم راني نحبك برشا.
4: ربي خليها والله حتى اني قلها نحبك برشا وربي يفضلك الاولاد ويفرحك بيه وان شاء الله ربي يديم يديم محبتنا وعشرتنا
1: ان شاء الله يا ربي.
4: وربي يبارك لك انت اختي سناء والحمد لله ربي يبارك
1: شكرا ليك وانت زيد ان شاء الله نهارك من اسعد الايام وان شاء الله عام جديد فيه برشا فرحه وان شاء الله يا ربي وبرشا خير وبرشا قسم ورزق حلال ان شاء الله. دونك اليوم كانت رهف سليم قدس بو يحيى ونهلك سي مايا بوتي ويا من واحد حتى لثلاثه مش ترفعوا الالواح ترفعوا الاصابع. نهله ان شاء الله الف مبروك. نهلك سي من بومرداس ان شاء الله الف مبروك. منجيلا من اهداء سيتي واتش وجوهرة فيم تلبسها بالصحة إن شاء الله وإن شاء الله أيامكم كلها أعياد وكلها فرحة. كانت هذه الإسكالة متاعنا مع مستمعينا في قوم عيدك اليوم. المشوار مازال متواصل مع الموسيقى تشيت وبعد شوية إسكال بشي أمنها وليد الجزيري من خلال آخر الأخبار والمتابعات الرياضية في جوهرة سبور على جوهرة فيم. خليكم معنا
0: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال.

0: شبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
1: جوهرة سبور avec l'équipe sport sur Jamel.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا، نتكلم في التليفون
3: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو، طور عالمك.
5: صباح النور، صباح الورد. ألف ألف مبروك للمنتخب التونسي للكرة الطائرة، تتويجه بلقب بطولة إفريقيا للأمم. هو تتويج عدد 12 وأول تتويج بعد غياب تواصل 5 سنوات. تتويج هام وهام جدا، بما أنه المنتخب بعد التتويج هذا بالبطولة الإفريقية تأهل مباشرة للمونديال الكرة الطائرة في بولندا 2027، وتأهل زادة. والإنجاز الكبير أنه المنتخب بعد تتويجه البارح باللقب الإفريقي تأهل للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. البارح عشنا مع زميلنا رضا الخليفي لحظة التتويج والانتصار على المنتخب الكاميروني في النهائي 3 أشواط لـ0 25-22 25-18 25-19. أجواء متميزة البارح كانت في قصر الرياضة بالمنزل، قلها في المباشر بحرفية كبيرة زميلنا رضا الخليفي، واللي تحدث بعد التتويج مع وزير الشباب والرياضة صادق المرالي.
6: ديما لو كان عندنا مدة أسبوعين باش ننظم، الحمد لله نجحنا في التنظيم
7: في ظرف قياسي،
6: في ظرف قياسي والحمد لله.
7: شكرا لك
8: وزير. تتويج مهم للرياضة التونسية والكرة الطائرة.
6: نعم، هو تتويج لتونس والحمد لله، ونهديه التتويج هذا لتونس، وإن شاء الله انطلاق التتويجات إن شاء الله.
8: إن شاء الله سيد الوزير، هو التتويج باللقب وكذلك ترشحنا للمونديال وترشحنا
6: لكأس العالم والحمد لله، دونك فرحة مضاعفة إن شاء الله والحمد لله. يعطيكم الصحة.
5: التتويج ما كانش سهل كما أكد رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة عبد المجيد جراد في حواره مع زميلنا رضا الخليفي.
8: تتويج مستحق، وتتويج يظهر لي
9: الحمد لله
8: منتخبنا اليوم كان في مستوى التحديات.
9: أنا من الأول خليت معهم مع اللاعبين متاعي، قلت لهم راهو عندنا تحدي، تحدي أول في التنظيم هذاك على عاتقي أنا، والتحدي ثاني في النتائج عليكم أنتم. والحمد لله كانوا رجال وكانوا في المستوى فضل الجمهور هذا. أنا أقول لكم راهو اللاعبين متاعنا والمدرب متاعنا في الدور الأول قال لي يا رئيس ما نجمش نلعب رسالة فارغة من الجمهور، قال لي تصرفوا كما تحبوا، وهنا الحمد لله هذا كيف كيف. نشكر السلطة متاعنا من أمن ومن حماية مدنية ومن ولاية المعتمدية ومن ولاية، والناس كل ناس كل ناس كل راهو وقفوا يد واحدة باش خلطت لنا النتيجة هذه. راهو مش الجامعة وحدها، الجامعة صحيح عملنا لجنة التنظيم اللي قاموا تنظيمها، تشوفوا تنظيم رائع.
8: يقول لي سعد مجيد التتويج هذا يرجع الكرة الطائرة التونسية للواجهة الأمامية، خاصة من ترشحنا المونديال
9: للأولمبياد وبطولة إفريقيا للأولمبياد. ما نجمش نقول أسحب أكثر من هكا.
5: هذه الأجواء في قصر الرياضة بالمنزل، مجهود كبير البارح، وبرافو لزميلنا رضا الخليفي اللي تحدث زاد مع اللاعب خالد بن سليمان على فرحة التتويج.
10: الحمد لله يا ربي ديما الانتصار، والتتويج يبقى عنده طعم آخر، يسرطو يكون ضاري في بلادك قدام جمهورك سنساسيون ما تنجمش تعيشها كل يوم. الحمد لله يا ربي العباد اللي جات اليوم روحوا معنا الناس كل فرحانين، ان شاء الله ديما تونس في العالي وان شاء الله ديما منتصرينش.
8: منتخب خدال لقب رقم 12 ترشح للمونديال، ترشح للاولمبياد، يظهر لي انجاز كبير
10: صحيح. نهار اللي انا قلت لك انا جات الكومبيتيسيون هذيا جات فيها برشا تشالنج، اللي هو كوب دافريك، جوز اولمبيك اللي هي احسن حاجه نجم يعيشها الملاعب في كاريرو ومعها شامبيون دي موند. تو عنا الحق باش نفرحوا بعد ان شاء الله باش نحضروا الكل كومبيتيسيون جاي ان شاء الله. انا يشوف فالميريت الكل للملاعبيه مش كان خالد سليمان ظهر لي بلاش اللي البازارير بلاش اللي فون ظهر لي خالد سليمان ما جابش الحلقة. دونك الميريت يقعد ديما للكيب.
5: من كرة الطائرة للكرة القدم والمنتخب التونسي انطلق في التحضيرات لمباراة الجولة الثانية لتصفيات التأهل كأس إفريقيا 2027 مباراة تجمعها بمنتخب بوتسوانا بعد غدوة الاثنين 8 على أرضية ملعب حمد العقربي بيراتس. امبارح كانت أول حصة تدريبية بعد مباراة أوغندا واللي تعادلنا فيها هدف لهدف. حصة دارت بالميدان الفرعي ملعب رادس وأكيد ثم التغييرات في تشكيلة المنتخب في مباراة بوتسوانا. منتخب بوتسوانا أظهر إمكانيات كبيرة بعد تعادله في المباراة الأولى في طرابلس ضد المنتخب الليبي هدفين لهدفين. والاتحاد الإفريقي لكرة القدم وبرشا حديث على منتخب أوغندا هو متأهل مهما كانت نتائجه حتى يخسر مقابلاته الكل. منتخب أوغندا اللي لعبنا له يوم الخميس الفارط متأهل مباشرة للنهائيات بما أنه هو اللي باش ينظم النهائيات مع منتخبات كينيا وتنزانيا. والسؤال الكبير النقطة متاع المنتخب تتحسب أو ما تتحسبش. على كل بارح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وجه مراسلة رسمية للجامعة التونسية أكد من خلالها احتساب نتائج منتخب أوغندا في التصفيات بما أنها باش تنظم النهائيات سنة 2027 بمعية تنزانيا وكينيا. يعني أن الكاف باش يعتمد نتيجة مباراة تونس وأوغندا. تونس في رصيدها نقطة وأوغندا في رصيدها نقطة. مجموعة كبيرة من المقابلات الودية اليوم والتحضيرات تتواصل لموعد استئناف البطولة يوم 9 و10 أكتوبر في مركب النجم اليوم 10 متاع الصباح النجم الساحلي القلعة الرياضية تحكيم أسامة شريط. ماضي ساعتين النادي الصفاقسي النادي الرياضي بجبنيانة أمير الفقير يحكم المباراة. ماضي ساعتين ونصف الأولمبي الباجي الأمل الرياضي ببعون خليل الهرمي. ماضي 3 الترجي الرياضي التونسي الأولمبي الليبي محمود قساعة. ماضي 3 ونصف اتحاد بن قردان جمعية جربة نبيل همادي. 4 الاتحاد الرياضي المنسيري اتحاد قسبة المديوني بديس بن صالح. الملعب التونسي الأمل الرياضي بحمام سوسة وليد الهدفي. بعد تأجيل بأسبوع اليوم انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية في موسمها الجديد 2026-2027 وكل مقابلات تنطلق. ماضي 3 سبورتينج بن عروس مكارم المهدية منتصر عمار مستقبل سليمان اتحاد تطاوين أحمد الذوادي النجم الخلادي اللي يعود من جديد للرابطة الثانية بعث بوحجلة إسلام الزواري الحكم المباراة. الملعب السوسي يعود وفي الرابطة الثانية وكيد مباراة كبيرة اليوم يواجه كوكب عقارب تحكيم حسان السالمي. الهلال الشاب سكك الحديد الصفاقسي وائل العجنقي محيط قرقنا هلال مساكن رضوان بالواعر مستقبل جابز جمعية مجرين حسام الحجعلي. اليوم انطلاق بطولة كرة السلة القمة وتشويق كبير في قاعة عزيز ميلاد شبيبة القيروان الاتحاد الرياضي المنسيري. الدخول للمشتركين فقدت مباراة باش تكون منقولة على الوطنية الأولى تنطلق 5:30 متاع العشية. بقيت مقابلة اليوم 4 النادي الصفاقسي الخمسة اتحاد الأنصار شبيبة المنازه نجم حلق الواد النادي الإفريقي 6 النجم الساحلي الملعب النابلي. غدوة الخميس نادي كرة السلة بحمام سوسة ديليت جرومبادي. كرة اليد الجولة الرابعة ذهاب ماضي 3 النادي الإفريقي جمعية الحمامات. 4 النجم الساحلي اتحاد منزل التميم. 5 بعث بن خيار المنزه الرياضي سبورتينج المكنين نسرة بولبا. الترجي نادي كرة اليد بجمال نادي سقيت الزيت مكرم المهدية. دوري الأمم الأوروبية الجولة الأولى الأنظار الكل اتجهت البارح الملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما. بأي وجه باش يظهر المنتخب الإيطالي الغائب على 3 نسخ السابقة لكأس العالم. مردود المنتخب الإيطالي مع مدرب جديد مانشيني لكن المنتخب الإيطالي من جديد يخسر فوق أرضية ميدانه. المرة هذه ضد المنتخب البلجيكي 2-0. تركيا البارح تخسر ضد فرنسا 0-1 في أول مباراة لزين الدين زيدان كمدرب للمنتخب الفرنسي. اليوم 8 غير بعد تشيكيا كرواتيا. انجلترا نصف نهائي كأس العالم تواجه بطل العالم المنتخب الإسباني. نكملوا بالجولة الأولى لتصفيات التأهل بطولة أمم إفريقيا 2027. المغرب يربح الجابون البارح 2-0. مالي تربح الرأس الأخضر 3-1. تعادل مفاجئ مصر مع أنغولا 0-0 في القاهرة. الجزائر تربح زامبيا 3-1. الجزائر بإطار فني جديد بلاعبين جدد في المنتخب. الحارس ماستي أول مباراة له مع المنتخب الجزائري. محمد البلومي أول مباراة. جوان الحجام نفس الشيء. آدم زرقان أول مباراة البارح وغيرهم من اللاعبين الجدد. البارح مباراة كبيرة للمنتخب الجزائري اللي فاز 3-1 على زامبيا. نيجيريا تربح مدغشقر 2-2. الجزائري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
7: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
11: احنا بس متاعنا راهو جوهرة فاهم، احنا نشكيو كان جوهرة نشكيو لحد.
7: عندك راي؟
11: ربي فسود ربي محمد فسود.
7: ما تخليهاش في قلبك،
11: مش حرام عليكم.
7: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
11: جوهرة فاهم راني ديما نتبع فيكم. جوهرة وصولي صوتي.
7: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
12: احلى احلى احلى احلى إذاعة ربي صلى يوفقكم.
7: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
11: أول واحد فيه هب الله.
13: جوهرة
14: Publicité.
15: Comar Santé Internationale. Toujours confiant. Une protection santé complète. Liku l'aïltek, fitoun swella filkharj, min aham mesouliyetek. Votre contrat Comar Santé Internationale vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements fitoun swella filkharj. Une solution complète, comprenant une couverture kemla. Masarif l'aïlaj, tousal hatta 2.5 millions dinar lil fard l'wahed filkharj. Avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie. Min ghir hatta tasbqa fitoun swella filkharj. Inti tertar. Librement les bleds ou l'établissement de prise en charge. Le remboursement des frais fit 7 au maximum. فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحية ليك والعائلتك. Des plans d'assurance sur mesure. Plan fondamental, plan confort, plan optimal. Comar, santé internationale, toujours confiant.
16: موعد جديد مع معرض الأثاث التأثيث والديكور من 17 ل 27 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أرقى أنواع الموبيليا، كل ما تستحق الدار. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح للسبعة متاع العشية بمعرض سوسة الدولي.
13: جوهرة
14: Publicité.
17: ماتينال ويكاند
18: من 6 ل 9 متاع الصباح
17: مع سنة مهنة.

0: ساعتنا الويكاند
1: من 6 ل 9 متاع الصباح
0: مع سنة مهني.
2: رجعنا لكم في المتينة الويكاند 57 دقيقة على موجتنا في إطار تقريب المعلومة والخدمة لكل مستمعينا. والمرة دي باش نتوجه بالمساج لمستمعينا في بنزرت ومنزل بورقيبة تحديدا. نذكروهم أنه فما تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بعدد من مناطق ولاية بنزرت، وهذا كان انطلاقا اليوم من 7 متاع الصباح في إطار الأشغال الضرورية والمستعجلة اللي تقوم بها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه باش تصلح العطب الطارئ اللي صار في القناة الرئيسية ذات القطر 1000 مليمتر. دونك الشركة تأكد أنه نشرته البارح ساعة البلاغ هذية في الليل على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، تأكد أنه الاضطرابات والانقطاع باش يشمل المعتمديات العالية وراس الجبل وغار الملح، وإضافة إلى مناطق أخرى كما سيدي منصور وجواودة من معتمدية منزل بورقيبة ومناطق العزيب ومغراوة من معتمدية منزل جميل. دونك وقتاش يرجع الماء؟ من المنتظر يرجع الماء في المناطق المذكورة، ويستأنف التزويد تدريجيا بداية من 6 متاع الصباح نهار لحد 27 سبتمبر 2026. يعني الانقطاع تقريبا بيكون 24 ساعة كاملة، وهذا بعد ما

فأشغال إصلاح العطب هذية اللي بتتواصل على مدار يوم كامل دونك من اليوم حتى الغدوة إن شاء الله الستة متاع الصباح. إن شاء الله المعلومة تكون وصلت في وقتها وإن شاء الله مفهميش تعطيل كبير للأسرة التونسية والعائلة التونسية. وإن شاء الله نحاولوا ديما نقربوا الخدمة من مستمعينا والمعلومة من مستمعينا في وقتها باش ياخذوا كل الاحتياطات اللازمة إنه أي حاجة في علاقة بالماء بالخضر الغلال المواد الغذائية الأساسية الضوء زيدا رأي هذه أمور حياتية وهامة جدا داخل العائلة دونك نحاولوا نوفروا المعلومة قدر المستطاع في وقتها. مشوارنا باش يتواصل توت سويت بالموسيقى في الماتينال بيكانت 5 دقائق بالضبط تفصلنا على جولتنا مع أبرز المقالات والأخبار الصادرة في الصحف الورقية الإلكترونية التونسية والجولة هذه باش يأمنها كل من منال جبل الله ووليد الجزيري وإحنا زادت استناو معنا آخر التحليلات بالنسبة لطقس اليوم معه.

0: جوهرة اف ام،
1: جوهرة اف ام،
2: جوهرة اف ام.
0: بوبليسيتي. عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم أكثر من 150 مليون.
3: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: جوهرة
0: اف ام. بوبليسيتي.
4: ريفو دو بريس.
5: جولتنا مع أبرز المقالات الصادرة في الصحف الإلكترونية والورقية. البداية فيها بشكون مع منال جبل الله. صباح النور منال، أهلا وسهلا.
6: صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين ليك ولكل مستمعي جوهرة اف ام. محاكمات إطارات أمنية ومدونين، 43 تلميذ في القسم الواحد، نقص كميات الدواجن في السوق، قطاع الأدوية في تونس. هذه بعض العناوين والملفات اللي نلقاوها في جرائد اليوم الورقية وأيضا الإلكترونية. نبدأ بجريدة الشروق الورقية وبأخبار أمنية. محاكمة إطارات أمنية ومدونين تلاحقهم تهم إرهابية، وأخبار آخر بخصوص تفكيك عصابة لتهريب العملة برا وجوا، وتم تفكيك هذه العصابة بعد تحرك أمني سري. في عنوان آخر تحدثت الشروق على الوضع في عدد من المؤسسات التربوية، ما قالها جاء تحت عنوان اكتظاظ يشوش التركيز ويزيد الفوضى، 43 تلميذ في القسم الواحد. وطرحت عدة أسئلة في هذا المقال، هل الاكتظاظ الرهيب كيف يتعايش معه التلميذ وكيف يجاريه المربي؟ والاكتظاظ موجود في عدد من المدارس في المدن الكبرى خاصة. واعتبرت الجريدة أن الاكتظاظ المدرسي من أكبر تحديات هذا العام الدراسي. في جريدة الصباح الورقية نلقاو تصريح للنائبة فاطمة المسدي اللي قالت أنهم مش يعملوا على تقديم مبادرة تشريعية لتنظيم الأحزاب وتمويلها وجودة الحياة السياسية. في مقال آخر تحدثت الجريدة على منظومة الأدوية في تونس، وتسألت بعد إطلاقها رسميا الآلية الرقمية للإبلاغ عن أي أدوية أو منتجات صحية مشبوهة، هل تحد من التجاوزات؟ موقع حقائق أونلاين تحدث كذلك على قطاع الأدوية في تونس وعن صادرات هذا القطاع. عنا تقريبا 40 مصنع في تونس تعمل وفق أعلى المعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وتصدر منتجاتها إلى الأسواق العربية والأوروبية وأيضا الإفريقية بحجم صادرات يبلغ 355 مليون دينار. موقع جريدة الصريح أونلاين تحدث على قطاع الدواجن وتسأل عن ما يحدث في السوق، نقص في الكميات، ترفيع في الأسعار، ولكن رئيس غرفة الدواجن ينفي الترفيع في الأسعار ويقول ما يتم تداوله ما هوش صحيح، واللي بيع أكثر من الكيلو بـ 8950 فهو مخالف. وأقر في نفس التوقيت بأنه فما خلال الشهر الحالي فما نقص في الدواجن وسيتم تلافيه من خلال توفير 15500 طن لشهر أكتوبر و14500 طن لشهر نوفمبر وأيضا نفس الكمية لشهر ديسمبر. وقال ما تخافوش على رأس العام الدجاج موجود. هذه تقريبا أبرز
5: مازلنا ما وصلناش نخمم في رأس العام احنا
6: لا من تو الناس تخمم
5: لي والله.
6: هذه تقريبا أبرز اهتمامات الجرائد إن كانت الورقية أو الإلكترونية، بالإضافة إلى مواضيع أخرى كما الأخبار الدولية و مقاطعة نتنياهو في الأمم المتحدة، مغادرة تقريبا أكثر من 70 دولة خلال إلقائه لخطابه في الأمم المتحدة.
5: شكرا لك منال، يعطيك الصحة على الجولة هذه. احنا أكيد باش نبدلوا الاختصاص توتسويت ونتعديوا للصفحات الرياضية نشوفوا شنو اللي فيها زيادة من أخبار متابعات نتائج وكواليس وتفاصيل الكل مع وليد الجزيري توتسويت. صباح النور وليد الجزيري، أهلا وسهلا.
7: صباح النور من جديد، مرحبا بكم. بداية جولتنا الرياضية نبدأوها بجريدة الشروق. طائرة تونس تتزعم إفريقيا، نحكي عن المنتخب الوطني لكرة الطائرة ويتأهل لبطولة العالم بولندا 2027 ويتأهل للألعاب الأولمبية 2028. من الكرة الطائرة شروق تحدثت على المنتخب التونسي لكرة القدم، انتقادات الفاليري وانذار لخليل العياري وأنيس العياري اللاعب الدولي السابق في المنتخب، بيقول خيارات الشعباني للمراجعة وعدة لاعبين انتهت صلحيتهم. قاعدة زادة تحدثت على طويلا مطولا على المنتخب التونسي لكرة القدم جريدة شروق، قالت سلسلة سلبية تلاحق نسور قرطاج، 7 مقابلات دون انتصار، 3 مقابلات قبل المونديال، 3 مقابلات في المونديال ومباراة أوغندا، يعني 7 مقابلات دون انتصار. للمنتخب التونسي في عناوين الشروق بعد ما خاض عسير. اليوم تنطلق بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، اليوم نلعب مقابلة المجموعة الأولى وغدوة مقابلة المجموعة الثانية. الصباح نيوز، أول تعادل بين تونس وأوغندا، حتى مش في المعنى الإيجابي في المعنى السلبي، في مباراة رسمية بعد فوز المنتخب في 5 مقابلات سابقة. معناتها لعبنا مع أوغندا في 5 مقابلات، ربحناها في 5 مقابلات، لكن نهار الخميس بالليل تعادلنا ضد أوغندا هدف لهدف. حكم تنزاني لمباراة تونس وبوتسوانا، بوتسوانا نلعبوا لها بعد غدوة الاثنين 8 متاع الليل على أرضية حمد العقربي برادس. صدق الدبشي حارس الترجي ينتقل لبطولة البحرين. الصريح نقاط من أو ورقة رسمية، وثيقة رسمية من الكاف للجامعة التونسية لكرة القدم، تفاجئ جامعة كرة القدم بقرار نهائي هو احتساب نقاط مباراة تونس وأوغندا. وباش نفهم الحكاية سنة، أوغندا حتى تخسر مقابلات الكل تتأهل للنهائيات الكان، بما أن هي اللي باش تنظم نهائيات الكان 2027. فما حديث على أنه أوغندا مدام لعبت تلعب ما تتحسبش النقاط متاحة، تخسر تربح تتعادل ما تتحسبش. لكن مراسلة رسمية من الكاف للجامعة التونسية لكرة القدم تأكد أنه النقاط تتحسب، معناتها توا في راسي تونس نقطة وفي أوغندا نقطة.
5: اي خاطر المنطق يقول لك معناها اش معناها تلعب تربح تخسر ما يتحسبوش، خاطر هي خاطر هي منظمه وبرا منظمه معناها دونك حتى ولو منظمه اذا ما تحب النقاط ما يتحسبوش تولي حاجه اخرى وقتها.
7: على كل النقاط باش تحتسب، ونختموا بالمنتخب التونسي للكره الطايره اللي توج ببطوله افريقيا للكره الطايره، وفرحه كبيره البارح في قصر الرياضه بالمنصه.
5: ان شاء الله الف مبروك. شكرا لك.
7: ونجم نخرج اليوم فماش مقابلات.
5: صحيتك والله نستنى فيك باش تقول هذه معلومه بيا ودي.
7: 8 غير ربع المقابلات 8 غير ربع نتاع المنتخبات، مو فما راحه خاطر المنتخبات الاوروبيه هي اللي تلعب، العالميه هي اللي تلعب. ما فماش معناتها في القناه.
5: انت ماكش مهتم سي وليد، فما ناس مهتمه راه ما تفلت شايره.
7: هي قلت لك 8 غير ربع المقابلات الاولى، اسبانيا وانجلترا 8 غير ربع.
5: باهي اوكي سيدي، شكرا لك يا وليد، يعطيك الصحه على الملاحظه هذه. اكثر اخبار ومتابعات رياضيه تلقاوها ديما على موقعنا www.jawhara.fm.net في روبريك سبورت. توت سويت اخر تحينات بالنسبه للطقس اليوم.
1: ميتيو على جوهرة FM.
5: طقس اليوم السبت 26 سبتمبر 2026 يتميز بظهور السحب اللي بشكون أحيانا كثيفة ومصحوبة بأمطار ضعيفة ومتفرقة خصوصا بالشمال وبالجهات الشرقية للوسط والجنوب، مع سحب عابرة ببقية المناطق. درجات الحرارة تسجل انخفاض طفيف أقصاها 32 درجة بالشمال و 33 درجة بالسواحل الشرقية وتوصل 34 درجة بالجنوب. الريح اليوم من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. الريحة ذي بشكون عندها تأثير على حالة البحر اللي بشكون مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب فمتموج بالسواحل الشمالية. كانت هذه آخر التحينات بالنسبة لطقس اليوم، رغم أنه البحر بشكون متموج ومضطرب ببعض المجالات البحرية، هذا ما يمنعش لو فما مجموعة من الأنشطة النجم نتبعها وبشتكون على مختلف السواحل. بعد شوية تلقاو معنا أكثر تفاصيل في علاقة بمكافحة التلوث البلاستيكي بالشواطئ التونسية، هذا اللي تلقاوها بعد شوية في الماتينال ويكاند. خليكم معنا.

0: ساعتين الويكاند
1: من 6 ل 9 متاع الصباح
0: مع سلام هني.
2: رجعنا لكم في الماتينال ويكاند بالمتابعات والأخبار. نكملوا موعدنا ووجهتنا لقيت هذه بشكون الشواطئ التونسية. خليني نقول يا سيدي الكل لاي نحكيه على شواطئ تونس الكل اللي نعرفه في الصيف بكلنا نفرحوا بيهم ونقولوا محليهم شطوطنا, وكي نتفرجوا في فيديو على انستغرام ولا نشوفوا ألبوم فوتو ونقولوا محليه البحر هذي إن شاء الله صيف سنة نخلط نعمل فيه غطسة. أما ردوا بالكم رحنا قدام تحدي كبير وكبير جدا, والتحدي هذي عنده علاقة باليوم وغدوة. نعم شنو باش نخليه من إرث بلاستيكي في الشواطئ التونسية. هذيك علاش نادي الأجيال بالمنستير يقترح اليوم مبادرة جميلة جدا لمكافحة التلوث البلاستيكي بالشواطئ. وأكثر تفاصيل بشكون مع رئيس النادي سي فتحي بسباس اللي نقول له صباح النور. أهلا وسهلا سي فتحي.
3: بخير صباح الخير لجميع المستمعين مستمعات إذاعة جورا في تونس وخارج تونس.
2: يعيشك سي فتحي. دونك لو كان تعطينا تفاصيل على الحملة اللي باش تقوموا بها اليوم وهي في إطار مكافحة التلوث البلاستيكي بالشواطئ, لو كان تعطينا بعض التفاصيل خلي اللي يسمعوا فينا ويلوجوا على بون بلان للويكاند نتاعهم ونقولوا لهم يلتحقوا بكم يشاركوكم في البادرة هذه.
3: فعلا نحن اليوم نحييو الثالث ثبت من شهر سبتمبر اللي هو كلين أب داي اللي هو مقاومة التلوث في المحيط. اليوم نحن باشنا في ميناء القيمة يتسمى في فقانس ويعرفوه هو هذايا الميناء أقدم ميناء موجود وقت رسبينا. احنا حبينا نعمل الحملة دي مقاومة التلوث في الميناء هذايا إلى غاية شط دائم حبيب الجبة. أولا الأحياء بالذكرى, ثانيا شيء اللي يفرح أو الكل هم شباب اللي جاونا ثم تقريب 50 شاب وشاب مع بعض جاوا باش يعاونونا في الحملة دي. نفس الشيء نشكر لونجات اللي بعطنا العمل نتاعهم قاعدين نفسه بعد القهر. نفس الشيء زاد قاعدين ينموا في التلاسيك احنا في البحر هما في البر خاطر إذن نعملوا عملية كما نقولها كاملة مش شطر نعملوا هكا مش شطر لا هكا. علاش حبينا اليوم نعملوا حملة أو علاش زاد تعرف انت الموجة قاعدة خرجة البلاستيك هي مثلية احنا كان ما نقضيوش عليه توا راهو البلاستيك هذاك باش يرجع ولا راخر ناكلوا الحوت بالبلاستيك هكا. علاش احنا ديما نقاوموا في الفترة هذه رغبة البلاستيك اللي يخرج لنا من الشط, وفي نفس الوقت نلموا البلاستيك اللي موجود في شط اللي نجموا المنطقة اللي نجموها. الحمد لله باش كنا هذه مع الأبطال بتعاون مع الأبطال بتعاون مع الإدارة الجهوية للبيئة بسوسة اللي مدتنا بقبعات وتيشيرت هذه هذيك الصحيحات التشجيع لهم. فهذه إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله اليوم نقوم بجبنا وإن شاء الله نلموا أكثر كمية من البلاستيك.
2: جميلة جدا البدرة هذه سي فتحي, وإن شاء الله بيان سور يلتحقوا بكم مستمعينا ويشاركوكم. واللي عجبني اللي انتم العمل متاعكم ديما منظم, يعني عندكم استراتيجية واضحة الكبار وين بش يكونوا الصغار وين بش يكونوا كيفاش بش نبدأ وكيفاش بش نكملوا. دونك إن شاء الله موافقين في المهمة هذه.
3: احنا بدينا توا بدينا كما قلت على الفريق من طاعة لونجيه تبدأ في المحيط محيط تحفي زعيم في برقيبة, واحنا نزلنا توا للميناء صغيرات قادي نقسموا أفواج أفواج باش الواحد يعرف المنطقة اللي وين يشيلها غير كان بلان وكل شيء باش نربح الوقت ونعرف فما شوية فمش مانش باش نطبع اليوم برسة إن شاء الله منه لساعة 11 ومرحبا بالجميع. راهو الشد كي نحضوا لي راهو لنحن نقول لكم راهو إيجا نقول لك حتى دي غيتي إيجا راهو البحر قادي يخرجوا تبارك الله فما شبع حوت
2: فما شبع حوت. والله اسمعني سي فتحي هو لو فات الواحد يشوفك المنظر ويشوف البحر الصباح ويشوفك الموجة ويسمع حس الموجة راهي حاجة يعني عندها الوقع معناها على نفسية المواطن التونسي كما نقولوا تيرابي هذيك. دونك الواحد ما يحرمش روحه منها الصباح ويتمشى على شط البحر ويقوم بالمشاركة معكم في الحملة هذه. مشكور جدا.
3: يلقى حتى الحوت يبيعوا البحارة راه فريش كرام هاو قدام يخرجوا فيه
2: اي كم القلة ملا سي فتحي شنو الموجود إلى حد الآن شنو خرجوا
3: لا توا فما شوية مسلة ما أكثرها لمبوكة سردين أكل شلغي أكل موجود توا مخطر فما فلايك وخي قادين باش يخرجوا بجيجيو باش يخرجوا شوية قرنيت شوية هذا اللي تو موجود هذا شو موجود
2: الخيرات السبعة إن شاء الله واللي يحب يود روحه أعلش ليه ويستمتع ويملى نهاره بحاجة مزيانة برشا وتحرك خليني نقول مدني مجتمع معي جميل جدا وبادرة من عند نادي الأجيال. يعطيكم الصحة سي فتحي بسباس على كل التفاصيل هذه, وإن شاء الله موافقين في المهام متاعكم في مختلف ليزاكسيون اللي قاعدين تقوموا بهم. دونك حملة تنظيف ميدانية للشريط الساحلي وجمع النفايات البلاستيكية في شاطئ الحبيب بورقيبة ومن الميناء القديم بقصر المرمر بإسقانس, وإن شاء الله بيان سور المستمعين يكونوا حاضرين بأعداد كبيرة جدا على خاطر الحملة انطلقت 8 متاع الصباح وباش تواصل إن شاء الله طيلة صبحية كاملة لمكافحة التلوث البلاستيكي بالشواطئ. كانت هذه واحدة من المحطات والمتابعات اللي قدمناها لكم اليوم مستمعينا في المتينة الويكاند. المشوار يتواصل بعد شوية مع الشيف لطفي بن عربية في بنا على بنا, وأكيد مقترح جديد من خلاله باش يسرع لنا في المهمة في الكوجينة في الويكاند. خليكم معنا
0: للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.
4: عيد ميلاد ام جي 143 ما يدراتيش الجمعه هذه. ام جي ونافيف وسايوس يربحوكم دو شيك اون بلون. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الربحين.
5: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
6: جوهره اف ام بوبليسيتي.

0: Alevena, mع شيف لطفي بن عربية.
1: وقاية الدبارل وقاية هدية مع شيف لطفي بن عربية. صباح النور يا شيف، أهلا وسهلا، أنت اليوم حاضر معنا بالتليفون، دونك مرحب بك ديما يا شيف. المهم ما تحرمنيش من الدبارل إكسبريس. مرحبا.
2: صباح النور سناء، مرحبا بك ومرحبا بكل يسمع فيك يتبع فيك في جورة فام وجورة تي في وكل اللي كيف اللي عامل معك هذا الصباح، موجهولهم تحية خاصة لأعمال اللي قاعدين يقومون بها في نهاير سبت، نهاير مزيان، العائلة كلها ملمومة. أعذروني اليوم المستمعين ومستمعاتنا أصلا يتبعوا فينا خارج تونس، قولوا لهم إن شاء الله الأسبوع الجاي يكونوا على المباشر. بارتنا اليوم مش تكون قدرة الله عنا كفتة متاع البطاطا وكباب متاع الخضرة والديسير مش نحليه وبالكريم البوزة بالرمانة. خلنا نبدأ بالكفتة متاعنا، كفتة متاع البطاطا مش ناخدوا 4 إلى 5 كعبات بطاطا، نطوهم بالجداء ونصمتوهم بالقشرة متاعهم. بعد ما تطيب البطاطا متاعنا مش نقشرها، نبردوها بطباعة بالماء ونخليها تبرد بالجداء بالجداء ونقشرها وناخد فما اللي يحب يعملها كيما الفوم إكرازي كل واحنا كيما البيوري ثم ذاك شينا شوية، ما احنا مش نعملوها بالمهراس متاعنا، نهرسوها بالمهراس، حطوا فيها شوية تابلو كروية وشوية كسمنة صغيرة متاع ثوم ومعها شوية ملح، نخلطوهم مع بعضهم. بعد ناخد كعب ياغورت طبيعي وإلا ناخد شوية فروماج كريم تاع فروماج، نخلطهم كل مع بعض ونعملهم كعبرات كعبرات وإلا كيم الدوار تاع فاطمة صوابع فاطمة نقول واحنا صوابع سبعات، حطولهم شوية مع دموس بطبيعة نفوقوا بها، خليهم تبرد الكفتة متاعنا في الفريجيدير. هنا إذا كنت تحب سنة تقليها في الزيت وأنا من نفضل أنه نحطها في بلاتو يبدأ الفور على 150 أو 160 مدة 20 دقيقة، تخرج البطاطا متاعنا كفتة البطاطا تبدأ كم ذهبة دورين نقول واحنا وريحتها كفاوحة وشايحة ما مشاكل يابسة برشا ومشاكل الطرية، تبدأ الكعبة ملمومة كما تشوف فيها. نفضلوا أنه نعملوها في الفور خير. الكباب متاع الخضرة، الكباب متاعنا لا فيه لا خضرة لا لحم لا حوت لا دجاج، باش ناخذ شويه شامبينيون فري مع شويه بصل مع كعبات طماط سيريز ولا طماطم العاديه وشويه فلفل ومعهم كعبات زيتون نوعيتي زيتون المغيره قلوب، نعملهم في البروشات ورشوا عليهم شويه زيت زيتونه او شويه فلفل اكحل وملح، نجم تعملهم على الشرفون على الكانون تاع اللحم والا كيف كيف زاد حتى على الجريات، حطهم في بواله في قلايه ريف هكا زبده ولا زيت وعلى نار هاديه وتقلبهم مرتين ثلاثة ولي عندك الكباب تاع الليجيم هكا حاجة فيجيتاريان وبيو تعمل 66 كيف. عملنا الكفة متاع البطاطا والدزيام سويت عملنا كباب متاع الخضرة، شنو رأيك هكا في صحيفة كريمة هناك انفيرين هكا كريمة مدام سناء وتبدأ بالرمان تاو الرمان زي موجود تنجح
1: تنجح على الاخر سيختولي بدينا نشوفه في الرمان معني هاي
2: موجود الرمان صحيح حتى السعر متاعه مقبول حسب مقارنة أسعار الفواكه الموجودة يعني سعره مقبول الرمان. مش ناخذوا نصف إيطر حليب و100 جرام سكر العادي خلطوهم مع بعضهم و50 جرام نشا ولا ناخذوا حتى ساشي متاع البوزة ذيك الكريمة كريم باتيسير فاني شكار ساشي صغيرة نخلطوهم كل مع بعضهم ونحطوهم على نار هادية بالفوية نبدأ خلط بشوية بشوية لين كل واحنا تعقاد ولي عندك الكريم اللي هي البوزة. تو تسويت نعبيهم في الليفيرين ماذا بيه يكونوا باللار أحسن حاجات ما نبدو على البلاستيك خاطر الحال مش تعبين وهي سخونة، إذا كان عبيتها وهي بادة مش طاها كان نقول وحنا كيس خمسومة طاها جامدة. دونك بعد ما تطيب الكريم تاعنا يبدأ عنا الليفيرين ولا كيسان ولا حتى الصحافي متاع البوزة ذيكا نستعملهم في رمضان تعبيهم مشتر وناخد الرمان متاعي بعد ما فركتها وغسلتها بالكدا خلطها بشوية سكر شوية زهر، هنا مش ناخدو مغرفة جيلاتين. جيلاتين يتحل في الماء يعني مغرفة جيلاتين مغرفة متاع قهوة مغرفة جيلاتين حطوها في شطر كاس ما خلطها بالماء يكون دافي ما يكون سخون برشا خلطهم بالقدا بالقدا نحطهم عليك الرمان والسكر والزهر ونمدهم على الصحافي بالمغرفة خليها لين تبرد هكا مصيف ساعة ونقدموها نعملوا ريكاب على الدبارة متاعنا. عملنا كفتة البطاطا وكباب متاع الخضرة والديسير اليوم عملنا كريمة البوزة بالرمان، تاكلوا بشفاء وصحة عليكم، ملتقانا إن شاء الله في دبارة أخرى نهار السبت في بنا على جورة فام وجورة تي في.
1: شكرا ليك شيف لطفي بن عربية، يعطيك الصحة. كل شيء موثق على صفحتنا الرسمية جوهرة فيم على الفيسبوك، وتنجموا ترجعوا وتتبعوا دبارة اختي واختي ومن عند الشيف. احنا باش نكملوا توت سويت بالموسيقى وما تبعدوش بعيد، راهو مازال المشوار متواصل وما زالت الأخبار والفقرات، وبعد شوية يلتحق بنا الأستاذ ناصر شهلول في الفقرة القانونية علم الشريعة.

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
1: احنا نقسم تاعنا راهو جغرافا ما نحكيو كان جغرافا نحكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي محمد رسول.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
1: جغرافا مريني ديما تبع فيكم جغرافا رسولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
3: واحلى احلى احلى احلى اذاعه ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
2: اول واحد فيه هب الله.
4: جوهر
0: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
4: جوهره
0: اف ام بوبليسيتي

0: علم الشيء.
1: التسعة غير بال موعد قار مع الأستاذ ناصر شهلول في علم الشيء. مرحبا بك ماتر، إن شاء الله نهارك سعيد.
2: نهارك أهلا وسهلا. نهارك أسعد سنة، صباح الخير. صباح الخير لكل السادة المستمعين المشاهدين، كذلك الفريق العامل معنا هذا الصباح، نرجس، سمية، جمال ظهلي في الستاندار
1: بالضبط،
2: وكذلك وليد الجزيري جار العتبة، ومنال جبل
1: جار العتبة.
2: لا جار العتبة
1: في الخدمة، زيدا
2: في الدنيا وفي الخدمة أكيد.
1: وكيف كان الطريق من المنستير إلى هنا؟
2: لا فما حتى شيء،
1: ما عندكش ملاحظات؟ ما عندك حتى شيء؟
2: لا لا لا، السماء صافية، الضوء طافي خاصة الضوء طافي، ما عندها موش يشعل في النهار، ولاباس والحمد لله،
1: والحمد
2: وإن شاء الله ديما ترافق السلامة الجميع
1: إن شاء الله يا ربي. موضوع جديد نترقله اليوم من خلال علم الشيء، الذكاء الاصطناعي في خدمة العدالة الجزائية، ولا حديث اليوم إلا عن الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في عديد المجالات. الفجوات موجودة، الفجوات البحثية والثابتة كما نقوله موجودة، أما وقت يدخل الذكاء الاصطناعي إلى العدالة الجزائية كيفاش يتم التوظيف متاعه، وهل هذا ممكن أصلا؟
2: أكيد أنا بقى بعد إذنك بودي نجاوب على استشارة متاع الأخت سامية من السعودية اللي تسلم عليك وتسلم على الفريق الكل. تقول أنه شقيقتها صار لها حادث منزلي، نقلت إلى أحدى المستشفيات ليلا وما عندهاش وسيلة نقل، وتقول أنه أحد الأطباء، وأنا ديما نقول الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، باعتبار أنه الهيكل هذايق قاعد يقوم بحاجة كبيرة رغم نقص معناتها الإمكانيات البشرية والإمكانيات المادية، لكن تقول أنه رفض إنجادها ورفض علاجها وطلب منها التحول إلى مستشفى آخر غير المستشفى اللي هي موجودة فيه. سيدتي الكريمة، فما نص قانوني، هو نص قديم الحقيقة، يحكي على عدم الإنجاد القانوني أو ما اصطلح على تسميته عدم إنجاد شخص في خطر. وتعرف وقت اللي يكون الإنسان بحكم مهنته أنه هو اللي ينجد وهو اللي يقوم بالعملية هذه، فإنه يعتبر ظرف تشديد، راهو العقاب فيه عدم الإنجاد القانوني، وسمى باللغة الفرنسية non assistance à une personne en danger، راهو فيها عقاب 5 سنوات وخطية 10,000 دينار، وخاصة إذا كان طبيب أو ممرض أو بحكم مهنته هو اللي ساعد في الأشخاص هذولا. وبالتالي عدم الإنجاد القانوني هو جنحة يعاقب عليها القانون منذ سنة 66 بموجب القانون عدد 48، وربي يهدي مخلق، وراهو وقت اللي يجيكم مريض للسبيطار راهو تعرفوا اللي هو في حالة واللي هو يستاهل العلاج، مش يستاهل أنك تعمله ريفولمون سمحني للسبيطار آخر، باعتبار أنه بإمكانياتك حتى المتواضعة في بعض الحالات يزمك تنجد شخص، خاصة إذا كنت طبيب ولا ممرض، فما بالك بشخص عادي. هو الشخص العادي ينجم وقت اللي راه حالة في حالة خطر يلزم ينجدوا ويلزم يساعدوا ويلزم يكون معناتها كما قولها إلى جانبه، ويطلب له مثلا سيارة الإسعاف، يطلب له النجدة، معناتها هذا يراه من باب أخلاقنا ومن باب كذا، مش ساعات إنسان يقول لك شلزني يا أخويا نصبحش أنا نبحث نولي أنا ضربته. ساعات الإنسان يلقى إنسان ملوح في الطريق كي يعلم يولي هو يبحث يقول راهو بلكش هو اللي ارتكب الحادث. بالنسبة للجزء الثاني متاع الاستشارة سيدتي الكريمة المتعلق بالضمان الاجتماعي وكيفاش أختك ماهاش موجودة في المنظومة، أنا نقول لك أنه في كل محكمة ابتدائية فما قاضي اسمه قاضي الضمان الاجتماعي. قاضي الضمان الاجتماعي هو قاضي ينظر في النزاعات بين المضمون الاجتماعي، سواء تعلق الأمر بالسينساس بالضمان الاجتماعي في القطاع الخاص أو بالسينر بي اس، ينظر اختصاصه مطلق في هذا المجال

وسائل التواصل الاجتماعي انحرفنا بها عن الهدف متاعها، ولات وسائل انحراف اجتماعي، ولات وسائل احتيال وتصيد احتيالي، ولات وسائل دعارة، ولات وسائل بغاء علني في مواقع التواصل الاجتماعي كما التيك توك، كما الفيسبوك، كما الانستغرام. وبالتالي حدنا عن الأهداف اللي وضعت منها من أجلها وسائل التواصل الاجتماعي. الذكاء الاصطناعي خطر داهم. علاش نقول خطر داهم؟ لأني أمس برك نشوف في تصريح في البي بي سي متاع بيل جايتس يقول راهو من الممكن أن الذكاء الاصطناعي يتسبب في قتل مليار نسمة عبر العالم. جيت نحلل في المقولة متاعه، قال راهو من الممكن أن الذكاء الاصطناعي عندما يقع في أيادي سيئة وأيادي قذرة ينجم يقع استعماله لإحداث الفتن، لإحداث الحروب بين الشعوب، وتنجم تكون كارثة على البشرية إذا استخدم الذكاء الاصطناعي في غير حاجة باهية. لكن احنا في تونس في المدة الأخيرة صار هنا اجتماع للبوليس الدولي الانتربول، اللي هو المنظمة الدولية لمكافحة الجريمة الجنائية. والانتربول معروف وموجود تقريبا في 196 دولة، المقر متاعه الرسمي هو ليون. اجتمعوا هنا مع 11 دولة بما فيهم تونس على عملية تسمى شمس اثنين. شنو هي العملية متاع الشمس اثنين؟ شمس اثنين هذه هي عملية كما قلت قام بها البوليس الدولي بمعية ضباط سامين تونس، ومن 11 دولة بما فيهم قطر، بما فيهم تركيا، بما فيهم تونس وعديد الدول، لمعالجة بيانات عن طريق الذكاء الاصطناعي. قول كيفاش هالبيانات بتقع معالجتها عن طريق الذكاء الاصطناعي؟ تم الولوج عن طريق تقنية الذكاء الاصطناعي إلى مواقع متاع الشبكات الإجرامية والجريمة المنظمة، وكذلك خاصة الشبكات الإرهابية، بالاستعانة مع الاستخبارات الأجنبية والاستخبارات اللي موجودة خاصة في بؤر التوتر كما العراق وكما سوريا. وتم معالجة في ظرف 7 أيام تقريبا 108,067 صورة مستخرجة عن طريق الذكاء الاصطناعي، ومستخرجة من عديد المواقع كما الفيسبوك وغيرها من المواقع. وخلصت هذه الدراسة اللي سميت كما أسلفت القول شمس اثنين إلى تقريبا تحديد 126 إرهابي عبر العالم، وهي عملية استباقية وعملية كما قلها غير مسبوقة صارت في تونس، هنا في تونس بمعية كما قلت 11 دولة. وتم بعد ذلك من 138 108,076 صورة تقريبا، الخلاصة وصلنا إلى 6,356 صورة تم كما أسلفت القول التعرف فيها عن طريق تقنية التعرف على الوجوه بالذكاء الاصطناعي، إلى تقريبا تحييد نقول بين ظفرين. هو شي واللي يدخل في قاعدة البيانات، وقاعدة البيانات هذه المستخرجة عن طريق تقنية الذكاء الاصطناعي بشقة استعمالها للتوقي من الجريمة الإرهابية وللتوقي من كما قلها الإجرام المنظم والجريمة المنظمة. وهنا كما قلت عن طريق الذكاء الاصطناعي أمكن لهذا الفريق التعرف كما قلت على عديد الإرهابيين وعلى عديد المظنون فيهم عبر العالم، سواء في شبكات إجرامية منظمة أو شبكات إرهابية أو حتى شبكات داعشية وشبكات معناتها تنشط عبر العالم. وكيفاش تم العملية هذه؟ عبر معالجة عديد البيانات الاستخباراتية، عبر الولوج إلى قاعدة بيانات عن طريق الذكاء الاجتماعي الذكاء الاصطناعي، وتم الكشف المبكر عن هوية هالأشخاص ضملي لاستعمالها نهار آخر. التحديات اللي مطروحة هو أنه الذكاء الاصطناعي هل أنه سيعوض البشر
في مسألة الإثبات في المادة الجزائية. تعرف سناء ولينا نحكيه في توا بال في ال

0: القانون المستقبلي عن ما يسمى بالشرطة التنبؤية. والشرطة التنبؤية هذه موجودة عبر العالم، وهو أنك تعمل عمليات استباقية للعمليات الإرهابية ولعمليات العمليات المنظمة، وليت حتى عن طريق تقنية الذكاء الاصطناعي النجم نعرفه هل أنه المتهم اللي ارتكب جريمة ينجم يكون عائد أم لا. وذي عديد التقنيات اللي موجودة في الذكاء الاصطناعي، تقريبا هو باش نلخصها، فما ما يسمى بالشرطة التنبؤية اللي قلتها، وهي تحليل البيانات التاريخية للجرائم، ثم تحديد البؤر الساخنة وأوقات احتمال حدوث جرائم معينة وهي جرائم منظمة. فما ما يسمى بالتحقيقات الجنائية الرقمية، وهذه الكل سنة راهو مفاهيم جديدة. المفاهيم جديدة احنا الحقيقة في تونس مازلنا ما استوعبناهاش. علاش؟ لانه منظومتنا الجزائية اللي موجودة توا هي منظومة تقليدية تعتمد على وسائل اثبات معينة، ووسائل اثبات معناتها كلاسيكية، ماهيش وسائل اثبات رقمية. والنجم احنا عن طريق الخبراء متاعنا، ورانا عندنا امنيين متكونين في الخارج وعاملين معناتها دي فورماسيون دي ستاج لبرا، ويعرفوا كيفاش يتعاملوا مع هالجرائم هذه. وذاك علاش احنا في تونس عندنا عديد الفرق، كما الفرق المتعلقة بمقاومة الجريمة المعلوماتية والمتعلقة بأنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما الفرق المختصة بالجرائم المالية المتشعبة، والفرق هذه موجودة في إدارة الشرطة العدلية في الجرجاني، وموجودة كذلك في العوينة تابعة للإدارة العامة للحرس الوطني.
1: أنت قلت مفاهيم جديدة، معناها
0: أكيد هي دخيلة وجديدة،
1: جديدة يلزمنا نتأقلموا معها،
0: يلزمنا نتأقلموا معها. وأكثر من ذلك شوف يا سناء، فما عديد التحديات. علاش التحديات هذه؟ والتحديات هذه راهو نبهوا لها الخبراء، لأنه شنولي وقرينة البراءة
1: جستمون. باش نسألك على المفاهيم الثابتة،
0: المفاهيم الكلاسيكية اللي هي كما قلها مفاهيم وطنية ومفاهيم دستورية موجودة في كل بلاد. قرينة البراءة باش تولي مشكوك فيها، لأنك أنت وقت اللي باش تلم وسائل إثبات رقمية ووسائل تعرف على الوجوه، أي أنك استبقت الإدانة وتركت جانبا قرينة البراءة. أكثر من ذلك باش يقع انتهاك ما يسمى بالخصوصية، لأنه ما تعرف احنا عندنا في قانوننا الوطني ما يسمى بحماية المعطيات الشخصية،
1: صحيح،
0: للقانون متاع 2004، ومتنجمش تنتهك الخصوصية متاع الأشخاص وحقوق الإنسان، شي يولي هنا نوع من انتهاك الخصوصية. أكثر من ذلك ينجم الذكاء الاصطناعي يعطي على طبق من ذهب للقاضي، معناتها الإدانة بناء على بيانات الرقمية، وبين يولي يتقلص أولا دور القاضي، وأكثر من ذلك وهنا أنا محامي، ويتقلص دور الدفاع، لأنه دور الدفاع باش يولي يتعاملوا مع بيانات الرقمية وبين كذا، وذا يفرض على الهيئة الوطنية للمحامين أنها تعمل دي فورماسيون للمحامين، وكذلك لوزارة العدل والمعهد للقضاء أنه يعمل فورماسيون حول التعامل مع التقنيات الجديدة متاع التعرف على الوجوه، على التقنيات الجديدة على الإثبات عن طريق تحليل بيانات عن طريق الذكاء الاصطناعي. والذكاء الاصطناعي في منظومتنا الجزائية نجم نستعملوه في تعيين الجلسات، نجم نستعملوه في ترتيب الملفات، نجم نستعملوه في المواقيت متاع الجلسات ومواقيت نشر القضايا، ومن شأنه هذا
1: نخليوه حد وحد الترتيب اللوجستية والتنظيمية.
0: لا بالعكس، أنا مع الترتيب اللوجستية، لكن مع عدم كما قولها سوء استخدام الذكاء الاصطناعي، لأنه الذكاء الاصطناعي راهو ذو حدين، كما ينجم يساعد على اكتشاف الجريمة، كما ينجم يكون هو الذكاء الاصطناعي أداة من أدوات الجريمة. وتعرف عديد المشاكل وعديد الفيديوهات اللي كانت مركبة عن طريق تقنية الذكاء الاصطناعي تسببت في عديد المشاكل على مستوى هتك أعراض العباد، على مستوى هتك خصوصية العباد، وفي الأخر اتضح وأن الصور وبعض الفيديوهات هي مولدة عن طريق تقنية الذكاء الاصطناعي. احنا الحقيقة حبينا نعمل مصافحة بمناسبة هال المؤتمر اللي صار في تونس واللي شاركت فيه 11 دولة حول التعرف على الوجوه والتعرف على بمعلومات استخباراتية عن عديد الإرهابيين عبر العالم، واللي الحقيقة احتضنته تونس وكان لنا دور كبير ياسر في فعال في إنجاح التظاهرة هذه مهو سره ظهرت للعلن حتى في بعض وسائل الإعلام، لكن ما حبيتش العملية هذه تمر مرور الكرام. راهو عنا تحديات كبيرة على مستوى الذكاء الاصطناعي وعلى مستوى ملائمة التشريع التونسي مع تقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات الذكاء الاصطناعي.

0: التشريع متاعنا الجزائية المتعلقة بالإنسان، المتعلقة بالمخالفات الجزائية، المتعلقة بالجريمة المنظمة وكذلك بالجريمة الإرهابية.
1: مشكور جدا أستاذ ناصر شهلول، يعطيك الصحة على المداخلة ديما الثرية جدا في الماتينال ويكاند من خلال علم الشيء. ومعك العادة نوصل لختام موعدنا، شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا من 6 تاع الصباح حتى التوا. التحية توصلكم من عند جميل بقديدة في التنسيق العام، نرجس قليلة رفقتنا في الديجيتال، سمية صاير في الإخراج التقني، سنم هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. وما تبعدوش بعيد، البرامج ما زالت متواصلة والمواجيز والمواعيد الإخبارية زادة متواصلة. منال جاب الله حاضرة باش قدمنا توت سويت موجز لآخر الأخبار، وما ننساوش وليد الجزيري زاد رافقنا من قسم الرياضة. إن شاء الله نهاركم سعيد، الناس الكل باي باي.
2: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار، تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار، تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين، كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990، تي على 85 990.
3: برعاية
4: كيو بي اس هوم، عالم كامل من الديكور والكنكيري في بلاصة واحدة. من تفاصيل الديكور اللي تعطي لمسة مميزة لدارك، زورونا في الشوروم على طريق الحزامية بحمام سوسة أو على صفحة الفيسبوك كيو بي اس هوم، واكتشفوا عالم التجديد والرقي. كيو بي اس هوم is your best choice.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
5: مرحبا واهلا بكم لهذا الموجز الإخباري. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي ترأس الاجتماع الوزاري العربية الإسلامية حول مدينة القدس المنعقد بنيويورك على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد النفطي في كلمته أن حماية القدس لا تنفصل عن حماية أهلها ودعم صمود المقدسيين، بما يقتضي تعزيز الدعم العربي والإسلامي والدولي للسكن والتعليم والصحة والتنمية وحماية الأوقاف والممتلكات والتراث الفلسطيني ودعم الدور الذي تطلع به لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف. هذا وأضاف وزير الخارجية وفق بلاغ نشرته الوزارة صباح اليوم أن تونس تحذر من أن الاعتداء على المقدسات وخطاب التحريض والممارسات الاستفزازية يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين. وقال أيضا أن تونس تعتبر أن حماية القدس ومقدساتها مسؤولية دولية تفرضها قواعد والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترام حرية الدين والعبادة. جامعة قرطاج تتحصل على المرتبة الأولى وطنيا والمرتبة 22 إفريقيا والمرتبة 55 بعد 600 عالميا في التصنيف العالمي جرين ميتريك للجامعات 26 و2000. وقد حافظت الجامعة للسنة الثانية على التوالي على المرتبة الأولى وطنيا مع مواصلة تقدمها في التصنيف العالمي، ويعد هذا التتويج مصدر فخر لجامعة قرطاج مما يكرس التزامها بالتنمية المستدامة وبناء جامعة خضراء ويساهم في تعزيز إشعاع تونس على المستوى الدولي. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يؤكد أن بلاده ستلتزم بكل ما تتعهد به في حال وافقت الولايات المتحدة على المقترح الإيراني الأخير لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المحادثات، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود أجواء من انعدام الثقة بين طهران وواشنطن. الأمطار المتواصلة التي هطلت من بعد ظهر الخميس وحتى صباح اليوم تغمر عدة مناطق في العاصمة التايلاندية بانكوك، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور وإجبار بعض السكان على إخلاء منازلهم، ودفع السلطات إلى إعلان حالة كارثة فيضانات في كافة أنحاء العاصمة، وتأثر أكثر من 84 ألف شخص في 21 مقاطعة بجميع أنحاء البلاد بالفيضانات حتى اليوم بعد هطول نحو 300 ملمتر من الأمطار. ختاماً، مدينة لاردا الكتالونية شرق إسبانيا تقر حظراً على تغطية الوجه بالكامل في معظم الأماكن العامة في إطار توجه أوروبي متصاعد يستهدف لباسي البرقع والنقاب. والمجلس البلدي للمدينة يصوت في اجتماع بغالبية 16 صوتاً مقابل 11 لصالح تعديل قانون بلدي تمت صياغته بهدف تجنب الطعون القانونية.
2: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلا 29 100 100. ميكرو جوهره.

0: ما تخليهاش في قلبك.
1: نحب نشارك في البرنامج، نحب نحكي في موضوع التكفين. اللي عندهم نفوسة بعا أساسي شي عملوا ما يلقاوش تكفين، نحب شكون يرشدني بلا ويذلني يوريني ويدي شكون نمشي ومع شكون نحكي.
2: مرحبا بكم جوهرة، كان بربي حبيت نمسك نظر السلطة المحلية برطلعة كبيرة، ما نعرفش على كيف استناه السلطة سواء كان المعتمدية والبلدية كيف عطاوا تم أشغال قام بالأمطار تو حكاية شهرين كذي قام أشغال في على مستوى نهج جانب من نهج العجم للساحل ونطيب مهيل ونهج نمسح نوم حفروا فوسي من عرش تاع قنوات ولا شنو نبدلوا قنوات ولا شنو نشكلوا قالوا خلوهم بدلوهم بالتراب. جات المطر الاولى توا حكايه شهر التالي جات المطر الاولى حتى جانب كبير ما كان التراب هذاك واحد شاب معناها هز امه وقتها في الامطار اللي فاتت اللي قبل هذه هز امه معناها تفاجا بالخندق شحال الخنادق ولات خنادق شد فراها هبطت به الزفه نتاعو في الخندق هذا طاحت امه مسكينه على راسها والله حالة يدك. اليوم زاد توا الصباح قدام كيف كيف طاح واحد على الجسبة. ايه احنا باش نستناو وشكون يراقبهم الاشغال هذية شنو الحكاية ولا سمع محاولة باش يصلحوهم لا حد شيء شنو نستناو حتى تصير كارثة في حرواحة ايه مش معقول وين البلدية وين المعتمدية باش خلينا مش قاعدين يراقبوا هذا كل ما شافوش وعلمناه مروه علمناه.
3: حبيبة إبراهيم زهير بلاد القصرين اليوم 3 سنين تجينا معناها مع كل يوم فاسدة كل يوم فاسدة وتوج بعثونا الكار اللي مشينا محملنا وقفة احتزازية في المعتمدية وجابونا الكار قالوا جبنا الكار وما لقوش الشفور يعني نحن تلامذنا توما عندما اللي بدأت القراية ما رجعش قرأ على التو.
4: نحب نقترح على المسؤولين في سبيطار فرحات حشاد يكسروا من الكريس في قاعة الانتظار العيادة الخارجية في بعض الأقسام اللي ثم تلقاها الناس ينتظروا في حاجات أخرى خاصة بالأقسام الداخلية. قاعة الانتظار في العيادات الخارجية مؤدية بالمواطنين وبالمرضى، ذلك ننصح المواطنين باش خويا المريض على الأقل إذا كان يقدر يجي واحد ينقص من العباد اللي تجي معاه، ما ثماش كريس ناس ما تلقاش علاش تقعد وزيد زيادة فهمت معناها ثم ساعات تجي مريض يبدا تعب ما يلقاش كرسي على الشغل وما يعرفش شكون الصحيح وشكون المريض. ينجم يجي مع حد واحد برك على الاقل واحد برك يونسه يساعده بصورة ما يقدرش.
5: يا جماعه بلديه سوسه راكم توما ولو مبقاش انتخابكم لكن تتقاضوا في اجره. مدينه سوسه ولات اوسخ مدينه في العالم في حي التعمير البوباله مكي على جنبها مك البلاستيك كسرت لو على المساء المحطوطه قدامها شكاير الزبله تو يجي جمعه ولا حياه لمن تنادي. وين النظافه نتاع مدينه سوسه؟ بدوا كاميوناتكم ما عادش تحطوا نظافه مدينه سوسه حطوا وسخ مدينه سوسه. وينك التسييق اللي كان يصير لوسط البلاد؟ رئيس البلديه الله يرحمه سي احمد نور الدين كان يبدا يدور في باب حر ومعاه بانو وش بيه الحجر هذا هكا وش بيه هذا هكا في هكا. وينك التنظيف نتاع الرقارات ونتاع القنوات تنزل فيها الامطار في الصيف؟ كنت في جويليا اوت تنحيوا الوسخ الكل كي تصب المطر يتعدى الماء نظيف ما يصير حد شيء. ولذا من فضلكم مدينه سوسه في حاجه لرجال يخدموها قدموا بربهم نظافه في وجه سوسه.

0: اسمه ليلى البياع.
1: ليلى البياع
0: مع أحلام غلال.
2: مع أحلام غلال
0: على جوهر اف ام.
3: موجه موجه.
4: صباح الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا تشاهدوا فينا على صفحتنا الرسميه فيسبوك شينا جوهر اف ام لايف. خليني اقول لكم ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله ديما تكونوا يا ربي في سعاده وتكون العائله ملمومه الكل ولا فاقدين ولا مفقودين، وان شاء الله تكون زاد ديبو هذه جمعتنا، جمعتنا الاولى من القرايه، جمعتنا الاولى متاع هز وجيب تحويل. فما حاجة اللي لاحظناها اللي عنا 1300 تلميذ من المدارس الخاصة، من نحكيه على بريفي نقلوا للمدارس العمومية. هذه حاجة نحبوا نفهموها، ليش زعما هل لغتوغ هذا زعما المدرسة العمومية خاطرنا بتبيعتنا هذيك المكان الأصلي متاعنا لظروف اقتصادية مادية لغاية للصغيرات للباغون ذي نعرفوه إن شاء الله من خلال أنتم شنو باش تكتبونا في لي كومنتير متاعكم. دونك مهم جدا زادة كيف كيف لو مربية تسمع فينا توا تنجم تدخل معنا على 36 300 ألف. دونك نجمو نتحاوروا مع بعضنا نسكن موضوعنا اليوم باش نحكيو تراند. شنو هالتراند ذي تراندينج؟ يقول لك حاجة طالعة توا، يقول لك ديما احنا لنا عارفين شنو نتبعو شنو نفهمو الالغوريتم شنو يتبع زيدا قديش ذكي هذي ويعرف شنو الناس قاعدة تحكي. دوك باش يكون موضوعنا ذي معاكم من الناس الكل زيدا تأثيره على الإنسان عامة، على صغارنا على كبارنا. تطلع تراندينج بتاع غنية، تطلع تراند بتاع لبسة، تطلع تراند بتاع صباح get ready with me. زادة مهمة جدا ذي، ولينا نغزروا لهم عمرهم 7 سنين 8 سنين get ready باش نحضروا روحنا معاك. دك معايا اليوم المختصة بطبيعة الحال في السلوك الاجتماعي والبياناتر كريمة. بونجور،
5: صباح النور يا أحلام، صباح النور لكافة مستمعي إذاعتنا المزيانة العزيزة جوهر اف ام.
4: مرحبا. أكيد باش نحكيو في الموضوع هذايا شوية أخرى، باش نحكيو شنو الباهي وشنو الخايب، كيفاش نجمو نوظفوها وسائل التواصل الاجتماعي، نوظفو تراند نحكيو اليوم سبيسيالمون كيفاش نجمو نوظفوه في حياتنا في سلوكياتنا. دور الأم والبو، دورك أنت كمختصة باش نجم تعوض له هذايا الكل، شنو يأثر من بعد اجتماعيا هالسلوك هذايا، شكونهم اللي يخلقوا في التراند، شكونهم شنو مستويهم، هل تقييم متاعهم العلمي المستوى المعرفي الاجتماعي الثقافي موجود، شنو ما الكريتير كل من هب هذايا منكم أنتم اللي في المجال هذايا إعلاميا نحن يلزمنا أن نوصلوا الفكرة لوليداتنا والعائلاتنا. ثم يا صغير في الإخراج التقني معنا كيف العادة نرجس قليلة في الإخراج الرقمي، أنا معكم أحلام غيلان في الأعداد والتقديم. شوية أخرى زادة باش تكون معنا الدكتورة أروى خياري مزابي باش نحكي كيف كيف عنا الحيوانات بتاعنا اللي معنا الأليفة اللي تونسنا، باش نحكي على كونت لاغاج موجودة كيفاش ينجم يكون السلوك. تقول لي أحمد سعد مفتقداني، يلا مع بعضنا.

0: تسمعوا كل نهار سبت من للبية من 9 للعشرة تصبح مع أحلام بلال.
1: وحنا ديما معكم هذك علاش توت سويت مش نمشيو مع البية.
0: مع البية
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله ديما فرحانين، إن شاء الله ديما معانا، وتابعونا قد ما يزيد على العدد متاعكم على قد ما إحنا يكون عنك الشحنة ذيكا متاع المحبة والحب والتفائل، ونكونوا ديما سباقين للمعلومة. هذك علاش ديما تلقوا معلوماتنا الكل محينا على صفحتنا الرسمية جوهرة فيم لايف على الويب بيان سور، وتلقاو على جوهرة فيم الفيسبوك نتاعنا الاوفيسيال، انستغرام اي تيك توك. خليني نقولها مره اخرى، انا ساعه صباح النور كريمه،
2: صباح النور والسرور
1: والسرور. والتحقت بينا بيان سور الدكتوره البيطريه اروى خياري مزابي. صباح الورد. وينك دكتوره؟
3: انا ديما تقول لي جنجي نجري.
1: لا ودي لا لا
3: لا
1: لا، والسعاده اللي انت عايشتها ديما هذيا.
3: الحمد لله الحمد لله.
1: لا بيصبح الحمد لله اكيد جدا، لكن هالسعاده ذي منين جيت؟ كيفاش هل عشرتك وحياتك مع الحيوانات ذوما، واللي تنقذ الحيوان والكلب نقولوا، ولا لقتيتسا، ولا اللي كان لاسو اسفور، دونك كيفاش تحس؟
3: وفيت هي مهنة الطبيب البيطري هي مهنة إنسانية بحتة، فهمتكم؟ بيصير خدمة واحد باش يخدم ويعيش منها وكل. أما فما رخص نتاع الروح، معناها فما ساتيسفاكسيون بيرسونيل مهمة ياسر ياسر، يا تحب خدمتك يا ما تحبهاش. بالنسبة ليا أنا وبرشا أطباء بيطريين يحبوا خدمتهم برشا، وفما اون جوا كي سو ديجاج، معناها فرحه كبيره تخرج من تخ بارونتيز. هي خدمه متعبه، واحد ما يقولش لا، وتاخذ برشا من روح العبد هذاك، يا هو يلسو غسوخ منه فيه، معناها يمنع حاجه يعاود يغذي نفسه باش يعاود يقاوم الغدوه. ماهيش خدمه سهله، اما زاده ماهيش خدمه خايبه، وخدمه فيها برشا مشاعر. وننصح الحقيقة، ننصح برشا برشا توا أنا أم وعندي بنتي إن شاء الله، معناها وصغاري فما شكون يحب يطلع كيفي وكل شيء. الحقيقة مرة نقول إيه مرة نقول لا، معناها مرة نحب يطلعوا كيفي مرة لا. أنتخ بارونتيز هي خدمة تتغذى من روح العبد، وفي نفس الوقت تعطي فيه. دونك أنا معناها ننصح لي جون إنه إسكو هو قادر قبل ما يقرر إنه يطلع بيطري، قد في الأخر يقعد طبيب بيطري حاجة مهمة، إسكو قادر باش يواصل فيها ولا لا؟
1: قادر باش يواصل فيها ولا لا؟ زاد باش نحكيو من ضمن لي تراند اللي موجودين، إنه المحبة هذية وقديش دور الحيوان مهم في حياة الإنسان. دونك تراند كبير ياسر، لكن ذي نرجع له بعد فاصل إشهاري ونرجع إن شاء الله.
4: جوهرة
5: عيد ميلاد إمجي الـ143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. عادي لابليكاسيون ماي إمجي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم أكثر من 150 مليون.
6: إمجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: جوهرة
0: بوبليسيتي. تسمعوا كل نهار سبت من للبية من 9 للعشرة تصبح مع أحلام بلال.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد للبية في موعدها كما كل نهار سبت من 9 للعشرة. حكينا على الترند، قلنا شنية معناها الترند. عندك الالغوريتم، عندك الريتش، هذوما دي فوكابولير ولا أسامي موجودة على الانترنت على الديجيتال. توسكي لازمك تعرف مدام
3: هاني نتعلم مش قاعده نعمل.
1: دونك نحكيو حتى التوجه. بوسك معانا الدكتوره اروى. شوف كريمه، فما توجه معين في التراند توا، ثم توجه معين فيه، ثم تاثيرات معينه تجي حتى على السلوك. دونك شو معناها تراند؟ شو معناها توصل تخلي الصغير ولا الكبير يتبع الموجه ذيكا؟
2: بأحلام راهو سؤال هذا مهم وفي صلب الواقع طوى الفيكو متاعنا معناها يوميا. هو الحكاية أباغ إنها تراند ونحن تعاملنا مع السوشيال ميديا اللي وليت جزء لا يتجزأ من حياتنا. معناها هذا ما نجموش ننكروه وما نجموش نهربو منه وما نجموش أيا نقولوا لا سيي اليوم يا سيدي أنا ما عادش باش نولي من المتابعين متاع السوشيال ميديا ولا ما عادش نستعملها إلى آخره، على خاطر كيما قلت لك هي وليت جزء من حياتنا. لكن زيدا ما نحبوش نشيطنوها معناها 100%. علاش؟ على خاطر أنا شخصيا نشوف أنه السوشيال ميديا توا ولا الوسائل هذه متاع التواصل الاجتماعي هي وليت فرصة للتعلم، فرصة أن نعبروا، فرصة أن نحن زادة للعمل، معناها خلقت برشا فرص للعمل، خلقت برشا معناها كما قلت لك للتعبير إلى آخره. دوك ما نشبش نشيطنوها، لكن وقتاش لهنا الألارم معناها تشعل شخصيا، يعني إن وقت لها هل السوشيال ميديا هذه هي اللي باش تولي تتحكم في حياتي، باش تولي تتحكم في ذوقي، باش تولي هي اللي تحكم في صورتي مع نفسي، معناها هي اللي تقيم صورتي على نفسي، معناها لهنا باش تولي هي زادة المصدر متاع المزاجية متاعي، هي تتحكم في في في في المشاعر متاعي اكسترا. لهنا وقتها بالحق نوليو نحكيو على خطورة كيما تحكي انت السوشيال ميديا ولا الترند الى اخره. دونك مانيش باش نشيطنوها 100%، اما زادة باش نقولوا سا اكزيست، فما ظواهر الحقيقة معناها مقلقة وكل تنزيدو نحكيو فيهم
1: اكيد
2: يعني بعد فوالا يعني فيها البيه وفيها الخير.
1: أنا نحكي كمختصة في السلوك الاجتماعي، كمختصة في لوبيانتر، هل تقييمك أنت أنت زادة تستعمل التليفون
2: أكيد.
1: وتستعمل وتعمل الفيديو ومختصة في المجال ذي وتحب ديما تخلي العباد تضحك وفرحانة ولا جوا دفيبغ معناها به، أنت كإنسان هل أنا نجم نقيمك أنت صحيحة ولا ماك صحيحة؟
2: شوف اني وقتاش الالارم قلت لك تشعل، وقت الانسان يولي يسال معناها تو حتى السادة المستمعين في تعاملك مع السوشيال ميديا فما سؤال، وقت انت في بلاصه تسال اني شنو نحب، تولي تسال التراند شنو يحب والعباد شنو تحب، والا هالموضه هذه معناها التيار شنو يحب، والا شنو نعمل باش نعجب الناس. لهنا سي بون، وقتها حدنا على الهويه نتاعنا، معناها فقدنا جزء من الهويه نتاعنا، ولينا نحكيو ان نحن منساقين وراء لي تراند هذوما، وليت الحكايه الارمونت، وليت الحكايه اختيره وسلبيه
1: خلينا نسال دكتوره اروى. قلنا دكتوره انت عندك بنيات تبارك الله ربي يفضلهم، كيفاش عايشه الاجواء نتاع التراند هذيا معاهم؟ كيفاش عايشه اجواء التليفون معاهم؟
3: انا عندي بنتي الكبيره ربي يفضلهم، هما زوج بنات، واحده عمرها 17 عام، والاخرى عمرها 13 عام، باش تعمل 14 عام. بالنسبه ليا ولبوهم من الاول سيتي تري كومبليكي، اول ما بداو يكبروا يحبوا تليفونات وكل كنا على اعصابنا، ما مانيش مرتاحين، مي او ميم طون ما نجموش زاد نكونوا ما نخليوهمش يكونوا يتبعوا التيار اللي كيفهم في قرايت، معناها في مكتبهم، في الليسي، في الكوليج ايتترا. سيتي كومبليكي، سيتي با ايفيدون الحقيقه، ونتصور اللي هو لي بارون الكل كيفينا نجم نكونوا متفتحين وفي نفس الوقت خايفين.
1: اعطيني انا بناتك شو يقولوا لك
3: مثلا؟ انا ديما انا ساعة بنتي بالنسبه لها عندنا كونفليت دو جينيراسيون، وانا اولد
1: يس بيان سور طب احنا
3: ونحن وتفسر لي انا بنتي لي سورتو بنتي الكبيره برك الله عليها اللي تري كونسيونت وديما ناخذ رايها. مثلا البارح سالتها برشا حاجات هكا حبيت نفهم شنو رايها بالضبط، طونك معناها 18 عام بالنسبه لي انا الي ماتور ونجم ناخذ رايها. جيتي ايتوني الحقيقه، انا كنت عندي فكره اخرى وقدام
1: إيه يقول لنا تو
3: بالنسبه لي انا لي ريزو سوسيو سي امبورطون، مي نقعد انا ديما معناها مي جينيراسيون اللي قبل هذيا، دونك ديما بالنسبه لي انا سي ان اوتي بور موا باغ اكزومبل دو بوبليسيتي ولا حاجه تاكيه. اش
1: قالت لك هي تصحيح؟
3: قالت لي اللي هذيا داخل في الكولتور والادوكاسيون نتاعهم، خاطر هما تولدوا في العالم في لا جينيراسيون نتاعها تولدت بيه. انا عرفت التليفون عمري 25 عام ولا 30 عام، ولا وهي عرفت التليفون عمرها عام وعامين، قالت لي ما تنجمش تكومبارينا نحن ماناش كيف كيف. قالت لي اللي هو ستانوتي اوبليغاتوار، حاجه تابعه للحياه نتاعهم السوسيال سكولير
1: في الخدمه.
3: بالنسبه لها هي صغيره،
1: مازالت
3: صغيره وكل شيء، وقلت لها شنو هذه ونتبعوا فينا أختكي وشكون قال اللي مخ الإنسان هذيك اللي أنت تتفرج فيه مثلا هو ماشي مع فكرتنا ومع قرايتنا ومع تربيتنا ومع وكيفاش نختاروا العباد اللي انتم تتبعوا فيهم خينا ما نعرفهمش هذوكم اللي أنت تتبع فيهم سيتي ان كونفرساسيون اسي ريجيد اون كونت يا اخي قالت لي ليه فما لي بارون دور لي بارون هوني هو لو بلوز امبورطون قالت لي نحن كيفاش نتوما تربيونا اي سا سو ريفليكت على كيفاش نحن نشوفوا الحاجات هذوكم ونشوفوهم ونختاروا العباد هذوكم قالت لي زيدا كلمه مهمه ياسر قلت لها انا شنو هذا لي تراند شكون قال باغ اكزومبل سي بالنسبه لي انا فما حاجات دونجوروز
1: اللي يعملهم رحنا اكبر ونجموا نحكموا
3: فوالا نحن بالنسبه لي انا نحكي دونجوروز معناه نحكيو في خطر خطر على الصحه خطر على المجتمع قالت لي هوني سي فري قالت لي il y a des trains il faut suivre des trains sympathiques agréables حاجات هكا حاجات معناها يحسنوا منهم وما يوخروش بيهم التالي قلت لها هوني راهو الفكر متاع الصغير وش هو اللي نجم يقرر راهو باغ اكزومبل انا ريت حاجه سور انترنت جيتي شوكي سيتي ان تراند اوز ايتازوني انهم لطف يا ربي سامحوا معناها سيد سي اكستريمومون حاجه
1: من الصورة مش لازم نعملوها
3: هما سي دي جون يلعبوا مع بعضهم
1: ما غير من غير من
3: فيزيكمون توتال سورت يخلطوا ان دو
1: ما نشوفوش ما
2: فيها عنف كبير يعني
3: شاهد عنف اللي نجم ينجر عنه الموت معناها بوغ افوار دو مينوت دو مينوت سور انترنت باش نعمل دي فيو نجم انا نخلط انا حاجه
1: الجيل هذاك
3: دي جون دي ادوليسون يكون مخهم ماهوش ستابل الي دي تروبل دو كومبورتمون نحن ما نعرفوش العباد اللي نراو فيهم سي تري دانجورو هالاكران اللي نتعلقوا بعباد ونتفرجوا بعباد ونتبعوا ناس اللي ما عندنا عليهم حتى معلومه وسورتو الاجيس بوكو سور دي انفون اللي يكونوا ابازاج وقاعدين يكبروا ويكونوا في شخصيتهم وهذو ما صغار انا بالنسبه ليا ما يعرفوش اسكو هذاك الصحيح ولا هذاك الغلط ما عندهمش لي نوسيون صحيحه في اللي يعاودوا يا اخي بربي توا كل حاجه يعاود يراها يعاود يراها
1: باش نورمال التكرار هو
3: اكزاكتومون باش يولي الي كوم سا و il va être conçu comme ça
1: ربي يستر بيان سور ربي يستر لكن ديما خلينا نقولوا نقولوا للناس ناس بكري يقولوا ديما البل تمشي على كبارها معناها احنا والعائله اللي ما فيهاش يقول لك اللي ما عندوش كبير مسيكر قداش ما عندوش تدبير ديما ماذا بينا نرجعوا ثم حكمه معينه فك الفيكو اللي عاشوه الكبار ينجم يوصلك الحقيقه باهيه والنجم يعطيك ثنيه صحيحه زاده الباز نتاع التربيه مهمة جدا. كريمة انت في الحالات هذه كلها كيفاش اذا كنت تحب تمنى على خطر وتمنعوا على مجموعة تكون معاك شنو هي الوسائل متاعك؟
2: شوف اولا الساعة معناها فما حاجة اسمها معناها نحن توا كيما قالت دكتورة أروى يعني انه هالانترنت مسيبة في تليفونات صغار الساعة معناها ماذا بيه يعني حتى الاولياء اللي يسمعوا فيها فما حاجة اسمها كونترول بارونتال يعني هذيك الساعة باش تعمل معناها يعني على التليفونات حاجة أخرى هي الإحاطة متاع الأولية معناها نحب ولا نكر وذي حاجة لازمنا مش هكا هو نعطيت الولدي تليفون وياك برا هز تليفون وبعدني ونعطي فيه أي ولدي ميسيرش خليني نحاذيه خليني نكون معاه معناها هي جاي تراه نتفرجوا بعضنا فاش تتبع معناها نحكي معاه نقطرو فهمتني نزرع فيه هني حاجات معناها رولي دوري كوالي باش نزرع حاجات من الصغرى تو يكبر عليهم يعني فهمتني نوريه خطورة العنف نفهمه ريت صغار توا ما شاء الله عليهم ils sont très intelligents ils sont très très conscients معناها ساعات انت تدخل في conversation مع طفل مع طفل يعني يسكتك خاطر تقول منين جاب هالمعلومات هذه وقدهوش مخه يستوعب يعني نحن كنجيو مع صغير ونفهموها المخاطر وكل وفما راهو بعض يعني فما برشا حاجات يعني نجمو حتى فما مسلسلات توا dernièrement تفرجت في برشا مسلسلات محليهم توعويه يعني يحكيوا على خطوره هالسوشيال ميديا كل يصير شوك معناها الصغير يقول لك اه بون صار اني باش نوصل لهذا دونك هو بيدو يوعى خاطر ما كانش يعرف العواقب
1: تري بيان معناها كي نوصلوا احنا للدرجه هذه والصغير ذكي برشا ولا احنا نحكيو سبيسيالمون على الصغار على خاطر احنا حاجتنا بيهم احنا سيد احنا تي احنا
2: نحن نحميو رواحنا نحن نكونوا واعيين
1: نكذبوا ديما شادين التليفون انا راك من غير ما تشعر تعمل هكا حتى في يدك ما ترجع
3: هو وقت اللي يكون لي ريزو سوسيو يعملوا دي سورت سنسيبيليزاسيون ويكونوا اداه للتوعيه للصغار هذوما ما يسالش حاجه باهيه
1: هو موجود راهو
3: لا معناها مثلا ناخذوا دي تراند كل جن هو بس شكون
1: هو
3: الشريحه اللي هما هذوما لي جن اللي يكونوا مخهم محلول اكثر للحاجات هذه مش كيف ما انه فيز 40 ans 50 ans 60 ans quand il vise un enfant entre 15 et 25 ans فما فرق
1: كبير
3: اكيد اللي تكون une sensibilisation توعيه وحاجات نوصلوا بهم معلومه حتى نحن مثلا في الموضوع نتاعنا اللي باش نحكيوا فيه من بعد فما حاجات نعملوا بهم توعيه للصغار خاطر الشريحة لا بلو توشي في داء الكلاب entre parenthèses selon المنظمة العالمية للصحة الـ OMS لا ترانش داج لا بلو توشي بداء الكلاب هما لي زونفون معناها كي انا اترافير حاجة نجم نوريها لهم خير من اللي بو يقول لهم ما تمسش تعمل هكا ما تعملش كي راها هو وراء حاجة توعوية بتاتر سافا لو توشي بلوس
1: هو الحقيقة راهو السنة تعداو كل الافلام مع التلفزيون التوعوية والكل وكان نصيب كبير منها في اسمهم فيه التوعوية كان نصيب كبير في استعمال وسائل التواصل الاجتماعي ثم زاد كيفاش ترد بالك انت شنو تنجم تختار لنا حاجة انا عندي لي فيديو متاعك دونك شنو عندي لك فيديو توا معانا تورينا الوسيلة انت اللي تخرج بها صغير ولا كبير تعطيه فاش يتلاه
2: اكزاكتومون نحن رانا الميغوار نتاع صغارنا معناها بالضبط. اولا الساعه نحن خلينا نبداو برواحنا قبل ما نبداو بالصغار يعني راهو رحنا كي تتصالح العلاقه نتاعنا مع السوشيال ميديا ومع التراند ومع رانا ولينا نحكيو على ظاهره اسمها فومو فومو هي ابريفياسيون اختصار الكلمه fear of missing out يعني الخوف اني نكون خارج المجموعه معناها تصور انت معناها راني نعرف عبيد قدنا واكبر من يعني لي جينيراسيون نتاعنا تبدا شاده 24 ساعه تليفون غيان كو شنو باش تواكب تخاف لهي تكون خارج المجموعه يعني كان تفوتني حاجه نولي خارج المجموعه راهو راه علاش قلت لك معناها خلينا نحنا نصلحوا علاقتنا بالسوشيال ميديا وبهالتراند وبهالاكسيتيرا توا صغيراتنا بيتهم نحن الميغوار نتاعهم هم باش يتاثروا بينا كي تبدا في الدار انت تقول لها يعرضنا مثلا تبدا سكرولي انت طالع هابطك هيك من غير حتى هدف زاده هذاك هو باش يبصر بي
1: لكن كيما قاعدين نشوفوا احنا توا نستغلوا
2: هذه أنشطة مثلا أنشطة؟ أي يعني الحقيقة بون معناها كيف من الناس الكل تحكي فخاطر ما تولدتش مع السوشيال ميديا كيفهم دونك نلقى روحي فيها سيغتان مومون نلقى روحي زاد هكا وليت أكرو معناها ديما وليت هكا يعني نحب على نشد التليفون وكل اي دوكو قررت اني تك نعمل حاجات نخرج من هذا مثلا لهنا نعمل في البوتري لهنا نعملوا انشطه نتاع الخزف نعمل توسكي بانتور مسرح موسيقى الانشطه اللي اي فرصه تجيني باش نعمل نشاط حرفي معناها بداية حرفي ديكو تكون انت بريزون يعني هذيك من احسن الفرص نجمو نستغلوهم ونحن وصغيراتنا
1: على صغيراتنا بيان سور بارطاج
2: نزوهم معنا من بعدوهم على السوشيال ميديا بيان بارطاج سي
1: خبيا مهم جدا السلوك الاجتماعي هذا يدخل في الثقافه الاجتماعيه يدخل في البسيكوموتريسيتي دو لونفون ولا العبد زاده كيف باش على الاقل غادي دونك راهو الحديث هذا طويل برشا دونك حاب نخلي انا سادة المستمعين الكل يدخل على صفحتنا الرسميه خليونا لي كومونتير نتاعهم تجاربهم زاده علاش ليه هكا باش نتعرفوا اكثر على هالمحيط هذايا وناثروا صغيراتنا كوم سودوا دونك شويه اخرى باش نمشي مع دكتورة أروى خياري زابي اليوم باش نحكيو نهار الاثنين هو اليوم العالمي لداء الكلب باش نحكيو ردوا بينا كيفاش صغيراتنا تتعامل مع الحيوانات وحنا زادة كيف سينو زادة عندكم جاوبكم مع ريما شاقرة اللي باش تحكي لكم على زادة حظكم تلت الأسبوع ما تنساوش زادة اليوم اليوم العالمي لوسائل منع الحمل وردوا بينا على رواحنا وإن شاء الله يا رب تكونوا لاباس.

0: فيترينير.
1: ديما حديثنا متواصل مع بعضنا أكيد. علاش متواصل؟ على خطر كلهم المواضيع تلم العائلة، تلم لسوسيتي. المرأة ديما نحكي أنا زادة بدرجة أولى، كي نحكي مع الدكتورة أروى خيالي مزعبي، كي باش نقولوا اللي ثم تحب تحكينا على الكلب من وجهة نظر نمتاعك.
2: باش نحاول اني نستعمل
1: كلمات بالعربيه
2: باش نكون ام بروفيسيونيل دو سانتي، باش نوصل معلومه للمواطن لاسهل حاجه، مش باش نحكي بحاجه صعيبه.
1: تري بيان،
2: ديما نحكيوا على داء الكلب وكل اما ما بيسكو سي لا جورني مونديال هالا الاثنين 20 سبتمبر، لا جورني مونديال دو لا لوت،
1: اليوم العالمي
2: لمقاومه داء الكلب. والسلوغان تاع 2026 تاع العام هذا هو انصامبل on est plus fort. معناها
1: معن نكونوا أقوى.
2: معن نكونوا أقوى لصحة واحدة اللي هي مع البياطرة أطباء الإنسان، مع المربين، مع الأساتذة، مع البارون، مع الأولياء، كلنا نتلموا باش يكون مجتمع نظيف ما فماش داء الكلب. على خاطر داء الكلب راهو عمرنا من بنا يلفو با باناليزي، معناها ما ناخذوش اللي هو حاجة خفيفة ولا حاجة سهلة. وراهو on peut l'éviter، ونجموا نعيشوا في مجتمع بدون داء الكلب. راهو ما ننساوش اللي عام معناها عامين التالي 2024 ماتوا 10 عباد بداء الكلب. كي قمنا بعمليات التلقيح، نعاود ونقول باش نقضيو على داء الكلب يلزم نلقحوا للحيوانات نتاعنا. اول حاجه
1: مش القنص،
2: مش لا تلقيح، او ايش قلت؟ التلقيح يلزم نلقحه، وخاصه للكلاب. راهو 99% من داء الكلب راهو يتعدى اترافير لو شيان الكلب.
1: اي
2: سولون لو ام اس، هذايا سولون المنظمه العالميه للصحه، كي نلقحوا للكلاب نتاعنا رانا قاعدين ننقصوا في العدوى نتاع داء الكلب. لا بروف اللي عام 2025 من 10 عباد هبطنا لزوز عباد عام ناول فقط. سناء بون لا محاله باش نقولوا لي 2026 لسبتمبر لليوم عندنا 3 حالات وفاه بداء الكلب. معناها راهو قد ما نحاولوا نكونوا فيجيلون واعين قد ما نجموا نستحفظوا على صحتنا. شيء اسف اللي مازال عندنا داء الكلب والناس تموت به في بلادنا الحقيقه نتاع رب. الوغ السلوغان اللي يلم اللي بور اون سانتي وحده، ديما نرجعوا للسنسيبيليزاسيون وللتوعيه خاصه نتاع الاولياء وخاصة نتاع المربين. على خاطر لا ترونش لا بلو توشي، وذي قلت قبيليك الشريحة الاجتماعية الممسوسة الأكثر لا بلو توشي بداء الكلام هي الصغار.
1: اي
2: لي زونفون، علاش؟ خاطر الصغير بطبعه هو إلي كوريو، مثلا يلقى حيوان في الشارع يمشي يحب يمسو، يحب يعطيه ماكله. الوغ فما برشا نصائح نحب نعطيها للاولياء، خاطر اكثر تليفون يجينا في الخدمه نتاعي في العياده الخاصه نتاعي، فماش نهار يتعدى ما يطلبكش ولي يسالك راه ولدي خبش قطوس، راه بنتي لطف عليهم مثلا قدمهم كلب، شنو نعملوا اكسيتيرا. اول حاجه باش نحاولوا ان نقضيوا على داء الكلب في بلادنا، تلقيح الكلاب والحيوانات والقطاطس من اهم الحاجه. والدوله
1: قاعده راهي الدوله تو تلقح،
2: الدوله
1: انا نشوف فيهم من برا
2: اكزاكتومون. كي تجي خيمه نتاع تلقيح في الحومه نتاعكم تي راهم البياطره نتاع القطاع العام يعيشهم ويفضلهم، راهم يخرجوا يعملوا. نعرف اللي هذايا معناه من واجب كل البياطره، انه ما هذوما قاعدين يقوموا بالعمل. لا بروف فما اون سيغتين ايراديكاسيون، رانا تحسننا برشا على العوام على العامين التالي. entre parenthèses كي يجيكم بربي فما خيمه نتاع تلقيح في الحومه ما فيها شيء، راهو كي نخرجوا راهو الدوله عملته بلاش التلقيح هذيا، راهي مندوبيات الفلاحه راهم يلقحوا بلاش، الاطباء الخاصين اللي نحنا كي تجيونا رانا نلقحوا عندنا التلقيح ونلقحوا
1: اي ما انتم زاد كبيات رانا نعيب عليكم حاجه
2: ترى
1: معناها بكل ود ناقصين برشا الحقيقه في وسائل التواصل الاجتماعي. ما كمش قاعدين تعطيونا في ومضات توعوية
2: لا والله لا فما والله
1: موجود
2: في المستوصفات في الديسبنسير الأطباء أطباء الإنسان أنا نقول يعملوا في خدمتهم، لي فيتيرينير يعملوا في خدمتهم، كونسي دو لوردر راهو قاعد. لا بروف اللي فما اون سيغتان أميليوراسيون، ومش اون سيغتان فما أميليوراسيون واضحة والحقيقة فما تحسن كبير سورتو ما بين 2024 و2025.
1: الحمد لله يا ربي الحمد لله.
2: وبالنسبة للناس فاقوا اللي تلقيح الحيوانات نتاعهم حاجة مهمة، لا بروف يبدا ملقح ديجا كي تجي الحمله عاود يخرج يلقح ويعاودوا يلقحوا لهم يعطيهم الورقه
1: في حال انه نسكنوا في عماره والجار عنده 3-4 قطات كليب به هل من حقه هو انه يفرضه على جاره ويخليه يخرج له والفضلات تكون قدام الديار قدام هل
2: هذا يدخل في السلوك الاجتماعي الموجود ما بين الناس هذوما من الناحيه الصحيه معناها
1: هل يضر بالصحه ولا لا
2: الحيوان في حد ذاته ما يضرش بالصحه اما تقول لي الاوساخ موجوده
1: بذب.
2: تقلق فيها في غيره هذيك حاجه اخرى وذي هو السلوك الاجتماعي الواعي او المش واعي كي واحد يربي حيوان ولا ما يربيهش هاني انا معناها نحاول انه نوصل معلومه بسيطه انه كل واحد اللي عنده حيوان انا نحترم اللي انت تحب الحيوانات وانت لازمك تحترم انك ما تقلقنيش بالفضلات هذه هنا يدخل في
1: فما حاجه كريمه رانا الكل نتشاركوا فمش كل ما يحبش حيوان نحبوه بالحيوانات خاطر ما يزمهم يكونوا موجودين معانا لكن الطريقه نتاع المحبه كل واحد كيفاش محبته راه
2: اون جينيرال هو راهو الناس منظمين ويعرفوا كيفاش يتعاملوا مع حيوانهم فما كلك تصرفات غير سليمة وهذه موجودة في كل المجتمعات أما مش معناها اللي هما 100% اللي يكونوا خاطر الناس اللي عندهم حيوانات اون جينيرال ناس راهم يعرفوا شنو يعملوا يكونوا ناس واعيين يعرفوا كيفاش يربيوا صغارهم كيفاش التصرف الغير سليم راه حاجة موجودة في المجتمعات
0: بما انه موضوعنا اليوم على الترند نحن نحبكم انتم تتصدروا للترند انتم تعملوا لنا هالومضات التحسيسيه وتوعيوا العبيد وكل بالحق ما احلاها كي نلقاو حاجات
2: تاع الترند سونسيبيليزاسيون كونتر لا مالادي دو لاراج
0: على كل شيء حتى دي استوس معناها نتاع هكا فيديو نتاع اون مينوت كيفاش نتعامل معناها نحترم حتى هاك الحيوان نحترم جاري نحترم لابارتمون مثلا معناها انتم
2: فما برشا
0: نحبوا نسمعوا منكم اختصاص
2: كمان ولا مازلت اهم حاجه
1: اهم حاجه
2: اون كادو كونتاكت فما حيوان قدم ولاد غير ولا خبش ولا قطوسه في الشارع ديما ننسى ديما معناها ديما لازم نقولوا شنو يلزم نعملوا اكل 15 دقيقه نتاع نغسل الجرح بالماء والصابون الاخضر راه نعاود مش اي برودوي نحاولوا يكون ان برودوي صحيح مثلا صابون دو مارسي صابون اخضر نغسل 15 دقيقه نغسل البقعه اللي صار لي فيها الكونتاكت ونمشي لاقرب مركز للتلقيح ونفسر للمختصين الحيوان هذاك نتاع شكون اسكو عنده جار وعنده مولاه اسكو ملقح اسكو ما نعرفوش اسكو في الشارع سولون انت شنو تحكي مختص هو يعرف انا والبروتوكول اللي نعمله جوست عندي نداء ومهم ياسر ونحب نذيه كلام مهم بالنسبه للصغيرات اللي ديما عند فما مشكله نتاع داء الكلب عندهم المربين والاولياء ديما نحاولوا نوصلوا المعلومه كي نلقى ولدي مثلا يبدا يجري ويرى كلب يمشي باش يمسه لا حيوان راقد في الشارع لا حيوان مجروح في الشارع عليه حيوان ما نعرفوش لا ولازم يكون حيوان معاه مولاه نشاور مولاه اسكو نجم نمس ولا بوغ ايفيتي بوكو دو بروبليم ومشاكل اللي نحن في غنى عنها والحقيقه راه مش متغشى انا فرحانه اللي قاعدين نتحسنوا بالنسبه لحملات التوعيه كلامك كله صحيح مدام كريمه وتو نزيدكم وان شاء الله وديما نحكي لكم
1: زيدنا من هذا الكل دونك اكيد يعطيك الصحه اما المتعارف عنا نقولوا ديما في الصيف داء الكلب
2: لا بربي زاد
1: هي بالحق راهو
2: كله صحيح راهو ماهوش في الصيف راهو داء الكلب ديما
1: لاخرج موجوده
2: توجور هي أيوة. سيت ان فيروس وقت اللي يصير الكونتاكت الكونتاكت يعني المرض هذاك يتعدى اترافيغ لو كونتاكت حاجه اخرى راهو مش حيوان مكلوب لازم عينيه حمر وعنده لعاب سائل راهو توتي غاش اغياني غاش حتى حيوان قاعد في القاعه مكمش ما نعرفوش هكا وراقد راهو ينجم يكون مكلوب اثنين راهو مش نلقح الحيواني معناها راني نحمي في الانسان

0: ملا انت مع ريما،
1: ملا انت مع ريما،
2: ملا انت مع ريما. وقيتها توا، وقيت الجو والتفاؤل والفرحه. صباح النور،
3: صباح الورد، صباح الطاقه الايجابيه. الحمد لله،
2: سافا ديما تخطر تضحك زي تزهينا.
3: ما لازم يكون انسان متفائل،
2: ديما متفائل،
3: والكلمه الحلوه، ويبقى انسان ديما فرحان.
2: الحمد لله يا ربي،
3: ان شاء الله.
2: الحمد لله. دونك رمروما، باش نبداو اليوم بالحظ، لكن انا من بعد راني باش نسالك، باش نحب نعرف كل حظ شنو هو اللون اللي فيه. واكثر حظ عنده طيبه.
3: اي وين مره الاخرى ضربوا اسال اللي اعطيتهم لي مدام. قالي على الغدرة وعلى الجزء.
2: لا مش نسأل على الغدار اليوم سايب علينا من الغدار.
3: هو الناس ديما تحبك الطاقة السلبية.
2: اي يحبوا الحاجة اللي هكا فيها شوية تشرش.
3: مسيش أسألني إيش تحب.
2: هذا الترند اللي كنا نحكيو فيه. يحبوا الحاجة اللي تبقى.
3: مش كيف ده حاجة ترند سمباتيك سيبا غراب والحقيقة والله.
2: اي نبدأ بالبروم.
3: اي نبدأ برج الحم. ورقة برج الحمل متغير برشا، وحاس روحك لا انت بتقلق ولا انت اي حاجه توصلك صعيبه بتعب. اما ان شاء الله فما خير يا برج الحمل، وعندك فرحه لقدام، وعندك انسان مش يعاونك ويقف معاك. برج الثور ان شاء الله بالطاقه الايجابيه ما تكونش متوازن، ما مش في كل وقت. روحك خليك متوازن، حب روحك، حب الحاجه اللي انت تنوي عليها وتجري عليها يا برج الثور، خاطر فما برشا حاجات وبرشا تعب. وتقول ما عنديش زهر في الحب. وي ما عندكش زهر في الحب، باش نعمل لك برج الثور هذاك هو
2: بالسيف.
3: برج الجوزاء وطاقة برج الجوزاء نكونوا في الطاقة الإيجابية والكلمة الحلوة. برشا ناس مش تعاونك يا جوزاء، أما افرز العباد اللي أنت حاجتك بيهم، خاطر أنت باهي وتود العباد ومش تلقى برشا عباد. فما عباد كيما نقولوا عاطينك بظهرهم أمورهم، يدور الزمان ويدور الوقت، هما ألا مش يتبعوك وينجموا يتسلفوا من عندك، ينجموا بالواسطة متاعك يوصلوا إيش يحب تحبه.
2: يتسلفوا بشي. فلوس.
3: اي احنا إذا نسا كل تخدم كان على الفلوس طبعا. برج السرطان، برج السرطان جاي كادو مزيان برشا، وتتوافق برج السرطان مع برج الجدي وبرج الحمل. ان شاء الله برج السرطان عندك تفاعل وعندك حب وعندك امور ماديه، وتموت على الفلوس برج السرطان، تقول خير من كل شيء. اما الحب يجي في وقته، وكل شيء بالقدر والمكتوب، اما مش طب. برج الاسد ونطاقة برج الاسد برشا فلوس. برج الاسد المده هذيه
2: اسد مصلي على النبي ديما عنده الفلوس.
3: اي اما ما تعطيش الثقه في برشا عباد يا برج الاسد، لخط العباد نس كل عين عليك ولا هما مركزين معاك، وعندك روتين، عنده روتين برج الاسد اللي يفز عليه يقوم عليه متعب برشا. اما عنده خدمه في جديد ان شاء الله وباذن الله مش تحلوا برشا بيبي. برج العذراء، وبالبرج العذراء والانسان اللي انت

0: ويعليه مش تلقاه ان شاء الله. عندكم صغير مش يجيكم في على القريب، فما فرحه عندكم حاجه مباركه عتبه جديده ما تعرفش عليها، عندك تحسين مسكن، اما عندك حق مش تاخذوا في العائله على قريب قريب ومش تحل لك البيبان الكل. اما نقول لك اني خليك واحده واحده درجه درجه، برج العذراء، برج القوس، برج الميزان. وقته عاد توا برج الميزان،
1: ما وقيته
0: شكون اللي متغش عليك؟ برج الميزان انسان متغش عليك، اما لازمك ترضيه، لازمكش تخسر برشا عباد بعد وقتين نهارين جمعتين متعرفش عليها، فما حاجه هيك مش تحبها مش تشريها مش تسمعها، فما خبير خير وان شاء الله ربي يحلك في وجهك وحل البيبان. وماذا بيه اذكر الصباح واذكر المساء يا برج الميزان يمشي معك في الحادث الكل. برج العقرب عندك شعله، شعلة مع إنسان تنجم تكون من طرف ثالث، والشعلة هذية مش التعبك أمني يقولك ببالك منها، فما حاجة خايبة على الأخر نجم تخسر كل شيء برج العقرب. أما أمور مادية ما شاء الله، فما حاجة مش تمشي لخارج مش تطور من حياتك إن شاء الله بإذن الله. برج القوس عندك فرحة في العائلة، عندك أمنية مش تتحقق لك، أما أنت تحس في روحك اللي أنت تعبة وقت، أما فما فرحة هيك حتى حاجة بسيطة نجم تهز المورال الكل. أما فما خبر نجم تسمعه في الخدمة مش يقلقك، أما منحبكش تخسر برشا عبيد يا برج القوس. برج الجدي إن شاء الله وبإذن الله، برج الجدي إن شاء الله فما برشا تغييرات وفما إنسان مش يقف معاك يا برج الجدي، عندك أمية مش تتحققك وعندك بشارة خير إن شاء الله ربي سهل لك. برج الدلو وطاقة برج الدلو، كون حنين أرجع لقبل برج الدلو، خاطر فما وقت من الأوقات تحس روحك اللي أنت تقول لازم تكون شريرة. لا ما تمثلش على روحك، أنت طيبة وباهية على فكرة ولا على أنثى، خليك متفاعلة مع الدنيا والناس كل مش تفاعلة معاك، وعندك حاجة حلوة محليها أمر بيك من الغدا تذكر، ينجم الغدا هذية يفسد لك حياتك الكل. برج الحوت، برج الحوت والغربة، إن شاء الله برج الحوت والغربة تكون في مصلحتك، وني نقولك تكون في مصلحتك مش تجي عليها، أما فما برشا حاجات اللي هما ماهيش في وقتها، خلي كل شيء بوقته ولا مشي حل البيبان ومشي ودك ما تحكيش علي كل شيء يزمك بالكتمة.
1: أطيب برج
0: ميزان،
1: أخبث برج
0: قوس،
1: هيدا
2: قوس سجيتير
0: لي عادي عادي لحتي بابا.
1: أكثر برج محب للحياة
0: الأسد.
1: أكثر برج ذكي يفهم
0: الحمل.
1: أعطيني الألوان اللي تكون خاصة ببرج الحمل.
0: برج الحمل لون لكحل صح يحبه صح ولا تحبش لكحل؟ تحب
1: الأبيض؟
0: القلب الأبيض على الأبيض. أما فما وقت من الأوقات يحب لكحل، يحب الأخضر، يحب الحاجات الفاتحة.
1: داكوغ. بالنسبة لبرج العقرب،
0: العقربة، العقربة
1: لون
0: لون روج، الروج،
1: الروج، الأسد،
0: النوار، زاد يحب النوار،
1: يحب ل ل لكحل برشا،
3: الثور،
1: الثور،
0: يحب ثور كيما يقولوا المارون، عطي على المارون هيك حاجة فاتحة زادة، البلو،
1: برغندي يحب،
0: إيه برغندي،
3: يحب لي كولور دو تير، يحب صحيح،
0: أنا جات بطبيعتي،
3: أنا عطون حب لي كولور دو تير،
0: عطي هيك،
1: نزيدك حاجة أخرى ما عادش وقت توا، أنا هو اللي باش يكون نجم وساطع حظ واحد، نجم وساطع سنة أواخر 26 27
0: أواخر
1: شكون؟ واحد برك
0: خرج من فمي جوزاء
1: الجوزاء الجوزاء تخي بيان. بالنسبة للقوس عنده غربة ولا لا؟
0: لا أما تحويسة وبرا
1: عنده سفرة
0: عنده سفرة
1: باه تخي بيان. مازلنا باش نحكي وإن شاء الله مرة أخرى زاد فما حاجات أخرى. دونك خليني نختم معك كريمة، شكرا على حضورك اليوم، أكيد مازلنا باش نتلاقاو مازلنا باش نحكي في تفاصيل أخرى تخص السلوك الاجتماعي وتخص شنو هما لي كلوب اللي نجمو نتوجهو ليهم. خليني نقول لك اروى يعطيك الصحه دكتوره اروى.
3: انت زيد ومحليه ليميسيون ومبروك، جي في سور انترنيت ان تري تري بيل ايميسيون.
1: عيشك ربي يخليك. عيشك عيشك. شكرا لما شكرك العاده
0: ان شاء الله كالعاده تسمعوني. نعطي تحيه لاختي دليل قال ربي يعطيه متمنى وجماعه الميزانات الكل برج الميزان ربي ان شاء الله كل عام وهم حيين خير.
1: الميزان ميزانات صحه ليكم. شكرا سمية صغير في الاخراج التقني، نرجس قلال في الاخراج الرقمي، باش نخلي مكاني الى منال جاب الله ونقول لكم ان شاء الله نهاركم مبروك.
4: تسمعونا في المستير على 89.4 جوهرة FM.
1: Listen up.
4: الدنيا وما فيها
5: جوهرة FM.
6: Publicité. فما ناس كيف تجي الغانتري يدي حلها الكيف، أما أحنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سماي غسلة الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فيتك المترو وسع بيلك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغونتري مش الناس الكل كيف كيف
7: بسكوي كيف كل واحد وكيفو.
8: بعد الباك طموحك يستحق مستقبل كبير، هندسة طيران، جيوماتيك توبوغرافي وانفورماتيك نلقاو في داتا ساينس، انتليجنس ارتيفيسيال اي كلاود اي انكور ليسانس ان جيني ميكانيك، دبلوم معترف به عالميا مع امكانية منح دراسية، 5 اختصاصات في فرصة واحدة في ليزات يونيفرسيتي، اتصلوا بنا توا على 71-940-422 ولا زورونا في 15 نهج المعمل الشرقية 2، ليزات هون يبدأ المستقبل.
9: بزنس نيوز.
10: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. شركة تركية متخصصة في تصنيع المواد والمكونات المركبة الموجهة إلى الصناعات الجوية أعلنت عن إرساء مشروع صناعي بتونس باستثمار أولي ب$5 مليون أي ما يعادل حوالي 14.7 مليون دينار وذلك بعد توقيع عقد كراء وحدة صناعية بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية. ويتمثل المشروع اللي من المنتظر أنه يدخل حيز الاستغلال سنة 2028 في تطوير أنشطة متصلة بتصنيع مكونات ومواد مركبة موجهة خاصة إلى قطاع الصناعات الجوية ليكون ذلك أول مشروع لهذه الشركة في القارة الإفريقية. والمجمع التونسي للصناعات الجوية والفضائية أكد في بلاغ لي أنه أهمية المشروع لا تقتصر على حجم الاستثمار بل تشمل أيضا نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءة المحلية وتعزيز موقع تونس ضمن سلاسل القيمة الدولية للمواد المتقدمة والصناعات الجوية. ومن المنتظر أنه يشكل الموقع الصناعي الجديد ببرج السدرية نقطة انطلاق لتطوير نشاط صناعي في تونس على أن يتوسع تدريجيا حسب نفس المصدر. برنامج تحسين الأداء للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سوناد اللي تنفذه الشركة بدعم الاتحاد الأوروبي مكن من ترشيد 5 ملايين متر مكعب من المياه إلى حد الآن أي نحو ثلث الهدف المبرمج والمقدر ب 15 مليون متر مكعب بحلول سنة 2029 حسب ما أفادت به بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس. ويندرج المشروع اللي انطلق تنفيذه منذ سنة 2021 في إطار الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات المائية وتعزيز البنية التحتية لتوزيع المياه وهو يحظى بدعم مالي أوروبي بقيمة 12.4 مليون أورو أي حوالي 41.8 مليون دينار. والمشروع يستهدف الحد من ضياع المياه في شبكة التوزيع الوطنية وتحسين كفاءة واستدامة الموارد المائية المتاحة في ظل الضغوط المتزايدة لتفرضها الظروف المناخية الراهنة. ويجرى تنفيذ برنامج تحسين الأداء في 7 ولايات هي القيروان والقسرين وسيدي بوزيد وقفصة وجابس ومدنين وتطاوين وتشمل تدخلات والكشف المبكر عن التسربات وصيانة الشبكات وتجديدها ورقمنة العمليات إلى جانب تعزيز التواصل مع المواطنين والتحسيس بأهمية ترشيد استهلاك المياه. في القطاع الفلاحي ينتظر أنه يبلغ إنتاج تونس من الرمان خلال موسم 2026 حوالي 98 ألف طن مقابل نحو 91 ألف طن خلال موسم 2025 أي بزيادة ب 8% حسب معطيات حول الوضع الحالي لقطاع الرمان. وتشير بيانات من المجمع المهني المشترك للغلال لأنه المساحات الجملية المخصصة لغرازة الرمان تقدر ب 10472 هكتار تضم حوالي 4 ملايين و679 ألف شجرة رمان. ويحافظ عدد من الولايات على موقع بارز في إنتاج الرمان، وفي مقدمتها جيبس بإنتاج 17024 طن، تليها بيجا بحوالي 17000 طن، فنابل بنحو 15365 طن، ثم القيروان بحوالي 14200 طن، وهي ولايات تستأثر بمجتمعة بأكثر من 65% من الإنتاج الوطني، كما تشمل خارطة إنتاج الرمان ولايات أخرى على غرار سيدي بوزيد وزغوان وسوسة وجندوبة والمنستير والمهدية وصفاقس والقسرين بنسب متفاوتة. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 24 سبتمبر انخفض إلى حدود 1301 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة صباح اليوم على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 23 سبتمبر في حدود 1517 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 25 سبتمبر فانخفضت إلى حدود 24569 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 96 يوم، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 24 سبتمبر في حدود 24645 مليون دينار، أي ما يعادل كذلك بأيام التوريد 96 يوما. دوليا تراجعت أسعار النفط عند التسوية يوم الجمعة وسط تقييم السوق لعوامل متباينة تشمل احتمالات التوصل إلى هدنة بين أمريكا وإيران في مقابل استمرار هجمات جماعة الحوثي على السعودية، وانخفض خام برنت بنسبة 2.14% إلى حدود 104.32 دولار للبرميل، مسجل ارتفاع لهذا الأسبوع بأقل من 1%. أسعار الذهب ارتفعت شوية في ختام تعاملات يوم الجمعة، لكنها سجلت خسارة أسبوعية تحت ضغط مخاوف استمرار التضخم وإشارات متشددة من مسؤولية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.16% إلى حدود 4285.03 دولار للأوقية، لكنه سجل خسارة أسبوعية بنحو 2.09%. كالعادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و369 مليون، الدولار الأمريكي دينارين و958 مليون، الدينار الليبي 463 مليون، و100 دينار جزائرية دينارين و212 مليون.
5: بزنس نيوز
11: جوهرة اف ام، توندونس توندونس
12: برعاية حصريا مع أريدو في الغونتخي. انت وكرناتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون، هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
13: أريدو طور عالمك.
14: تحياتنا لكم مستمعينا الكرام وين ما يوصلكم صوتنا على راديو جوهرة. كما وعدت البارح في توندونس قلت اليوم باش نحكي على جديد الميتا. يا سيدي كنت تفكروا منذ اسبوعين كنا حكينا على المرايات نتاع الميتا والضجيج اللي عملته خاصه في قاعات السينما، وين فما بعض لي ريستوران بعض لي كلوب بعض قاعات السينما كما قلت قبيله ولاو يمنعوا مستعملي الرايبان ميتا باش يدخلوا للقاعات هذوما، على خاطر المرايات هذوما ينجموا يسجلوا بالطبيعة اون فيديو وهكا يخترقوا خصوصية العباد اللي موجودين في الأماكن العامة. هذاك علاش ميتا خمت في جديد وقاعدة تحضر في روحها باش تخرج مرايات ذكية جديدة ما فيهاش كاميرا، والخطوة بالطبيعة الهدف منها هو جذب مستخدمين جدد وسط هالانتقادات والمخاوف اللي كنا نحكيه عليهم قبيلة شوية. وفقا لتقرير جديد المرايات الجدد متاع ميتا اسمها لونا، وبش تبدأ عملية الشحن متاعهم في شهر أكتوبر القادم، ومن المتوقع بش يخرجوا بزوز أنواع، النوع الأولاني اسمه كلوب ماستر والنوع الثاني اسمه بيربانك. ورغم غياب الكاميرا لونا بش نلقاو فيها 6 ميكروات، نلقاو فيها بافلوات انتجري موجهين للوذنين متاع المستخدم، شيء اللي بيش يسمح بالتفاعل مع مساعد ميتا المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وبش نلقاو فيها انبوطان على اليمين الهدف منه هو تفعيل المساعد. حاجة أخرى زادة بيش يبدلوها في الهيكل متاع المرايات هذية هي كلي برا متاع المرايات باش يكونوا أنحف يعني أجود، باش يعطيوها مظهر يقرب أكثر للمرايات التقليدية. نحكيو على المرايات متاع ميتا الحالية، نلقاوها بالرغم من الانتقادات هذه تحقق نجاح في المبيعات متاعها، وميتا بالتصميم الجديد تراهن على تقديم تجربة جديدة مع تقليل المخاوف المرتبطة بالكاميرا. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا.
11: جوهرة FM تندانس تندانس تندانس
5: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهة نوفيل اير. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. تسمعوا دار العيلة مع أشرف بدر الدين على جوهرة اف ام.
15: برعاية نوفيل اير. Be there.

Consomag. Consomag مع أسماء الشهر. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من كونسوماغ، المجازين سبيسياليزي في جيب التونسي. أي نعم، اليوم نحكيه على قديش يصرف التونسي، كيفاش ينجم يعمل تصرف ذكي في المصاريف نتاعه. اليوم زادة باش نحكيه على الكونسوماسيون تونيزيان، وخاصة كونسومي تونسي، وأكثر المنتجات اللي بيان سور المعروفة في الخارج واللي التونسي ينجم ياخذها بأرخص الأثمان في تونس، ولكن البرة تلقاها عندها قيمة كبيرة برشا. اليوم زادا بيان سور في لو كونساي كونسو باش نحكيو كيفاش نجمو تربحو اكثر فلوس بانكم تدخلوا بيان سور اكثر فلوس، ولكن تخلصوا اقل ضرائب. هذا واكثر بيان سور في كونسوماك، دونك ما تنساوش بيان سور باش تكلمونا على 36 300 ألف، وتعطيونا تجربتكم في الكونسوماسيون في تونس وخارج تونس بيان سور. وهذيك باش تكون ان شاء الله مواضيعنا باش نحكيو فيها وندخلوا في اكثر تفاصيلها في لي دوسي كونتينيو دو كونسوماك. معكم أسماء جربي، مازلنا مكملين وفي تونسنا ديما فما الخير.

0: سماغ.
1: رجعنا لكم في كونسوماغ. اليوم باش نجاوب على سؤال مهم جدا. السؤال هو قداش يستهلك التونسي على ماكلته، قداش يصرف التونسي على ماكلته، وخلينا نقولوا الانفاق واستهلاك ومستوى عيش الأسر التونسية زعما قداش. خلينا نبدأ بآخر الإحصائيات، المعهد الوطني للإحصاء ودراسات أكيد مكملة أيضا للمعهد الوطني للاستهلاك، اللي يقولوا في المرتبة الأولى لاستهلاك التونسي استهلاك الخبز ومشتقات الحبوب. الاستهلاك الفردي للخبز يستهلك الفرد التونسي متوسط ما بين 70 إلى 90 كيلو من الخبز سنويا، أي ما يعادل تقريبا 700 إلى 900 جرام يوميا لأسرة متكونة من 4 أفراد. يتجاوز متوسط استهلاك التونسي من الحبوب بمختلف أنواعها 150 كيلو للفرد سنويا. لهنا نحكي خبز، مقرونة، كسكسي، سميد. وهذه النقطة المهمة برشا ليزم كل تونسي خمم فيها، قداش نسبة الإهدار وإلا التبذير. تشير تقديرات المعهد الوطني للاستهلاك إلى أنه يتم إتلاف أكثر من 110 آلاف طن من الخبز سنويا في تونس، يعني يمثل الخبز حوالي 16% من إجمالي الخبز المقتنى من المخابز. يعني 16% من الخبز اللي نشريوه كل يوم قاعد يتلوح في أرجاء تونس الكل. ولهنا بيان سور ما خذوش بعين الاعتبار رمضان اللي برشا نشريو أنواع الخبز كلها بعينينا، وصدقوني يمكن أكثر من 30 إلى 40% من الخبز ذاك يتلوح. الميزانية متاع التونسي، ولهنا نحكي على قفة المستهلك التونسي، فيها العديد من العناصر، ولكن العدد المهم لهنا هو الميزانية متاعه، الثلث متاعها يمشي للماكلة. خلينا نعمل طلع على قفة التونسي. دونك كما قلنا الحبوب ومشتقاته كما الخبز، المقرونة، الكسكسي، متوسط الاستهلاك السنوي بين 150 إلى 160 كيلوغرام. الخضرة الطازجة، لهنا نحكي على الخضرة الموجودة بكثرة في تونس، ولكن للأسف الاستهلاك ماهوش بكثرة، نحكي 85 إلى 90 كيلو في العام. لهنا الحليب والألبان ما بين 100 إلى 105 لترات في العام. الغلة والفاكهة بين 55 إلى 60 كيلو في العام. اللحوم والدواجن 28 إلى 32 كيلو في العام. والزيوت النباتية وخاصة زيت الزيتون التونسي يستهلك بين 20 إلى 22 لترة في العام. والحوت وما أدراك ما الحوت والمنتجات البحرية، يستهلك من 11 إلى 13 كيلو في العام. لهنا تفاوت الأرقام النجم نقوله عليه، اللي هو أكيد يرجع لارتفاع أسعار التغذية، خاصة كي نحكيه على الحوت ونحكيه على الغلة ونحكيه زاد على الحومات. على ذلك بيان سور حسب أكيد البلاصة اللي موجود فيها التونسي، ولكن يقعد ديما استهلاكه للحوم والحاجات المغذية والبروتين أقل برشا من العجين. خلينا نحكيو فلوس توا بالدينار. دونك المعدل الفرد يعني التونسي ينفق ما بين 2100 إلى 2500 دينار سنويا على التغذية متاعه وعلى المشروبات، يعني ينفق حوالي ما بين 175 إلى 210 دينارات في الشهر. وإذا كان نحكيو على متوسط أسرة، متوسط ركزوا معي مليح، دونك متوسط الأسرة التونسية تدفع ما بين 700 إلى 850 دينار كل شهر. بيان سور نحكيه لهنا كل شهر على الماكلة أكاو. يعني إذا كان نشوف الأرقام اللي حكينا عليها قبيلة، ما بين اللحوم والدواجن والأسماك تصرف بين 240 إلى 300 دينار في الشهر. الخضرة والفواكه بين 160 إلى 200 دينار في الشهر. الحليب ومشتقاته من 110 إلى 130 دينار في الشهر. الحبوب ومشتقاتها 75 إلى 90 دينار. الزيوت والدهون بين 60 إلى 80 دينار. ومواد السكر والقهوة والماء بين 55 إلى 70 دينار بالمية. ولهنا فما مفارقة كبيرة. علاش المفارقة كبيرة حسب رأيكم؟ على خاطر السميك في تونس قداش؟ ما بين 490 إلى 500 دينار في الشهر. يعني لهنا إذا كان نحب نوصله إلى مستوى باهي في الماكلة في تونس، ومستوى معقول زي كيف كيف في الإنفاق على ماكلة تغذي التونسي، لهنا يلزم يكون فما زوز من الناس اللي قاعدين يخدموا. يعني متوسط الدخل يلزموا يتراوح، إذا كان هم زوز يخدموا، دونك على الأقل بين 1000 إلى 1200 دينار هذا المتوسط. والعائلة المزدوجة الدخل يلزم تكون دخلها بين 2200 2500 إلى 2500 دينار في الشهر باش نجم الأسرة أكيد توصل للمستوى المعقول من شراء المستلزمات متاحة في الاستهلاكات اليومية. ما ننساوش بيان سور فما آليات كثيفة ومدعمة في الاستهلاك العجين الخبز الزيوت النباتية، على ذلك يمكن التونسي يمشي ويركز أكثر استهلاكه في الشيء ذي، ولكن كي نلقاو المواد غير مدعمة في اللحوم الحمراء والأسماك لهنا التونسي يبعد عليها. وعلى ذلك يمكن نقاط البيع من المنتج المستهلك نجم تكون فرصة ممتازة باش يشري منها بأقل الأثمان. Des astuces de consommation زادة très intéressante نجم نعطيها لكم، إنه نمشي للمارشي في آخر النهار. أي نعم، دونك مش لازم علينا نمشي السبعة وثمانية متاع الصباح باش نقضي، وأول ما تجي القضية الفريشكا ميسالش نمشي بعد لول، دونك هكيك تكون على الأقل لك الخضرة الغالية نقولوا احنا والغلة الغالية هذيك سيت باعت، نجم تلقى زادة السلعة متوسطة لاستهلاكك اليومي متاع نهار نهارين ماكسيموم، تنجم تاخذها بأحسن الأثمان وجودتها تقعد ديما مناسبة. فما لي زاستيوس الآخرين إذا كانت تشريهم من لي سوبر مارشي، دونك فما أول ما تدخل تلقى كلي غوندول ملول يحطوا لك حاجات سولدي، تلقى فيها اللحم، تلقى فيها خضرة اكسيتيرا. هذوك شنو حكايتهم بالضبط؟ هذوك تو سامبلومون الديلي دو كونسوماسيون قرب، يعني تنجم تلقى ديلي دو كونسوماسيون غدوه بعد غدوه ماكسيموم. لهنا اللي يشري من عند الجزار العادي يعرف اللي هو الديلي دو كونسوماسيون تاع اللحم كانوا في الفريغو راهو ما عندوش ديلي دو كونسوماسيون، ولذا بوتيت هذاك بور لومبالاج بوتيت بور لي كونديسيون زاد اللي تحط فيها اللحم هذاك والا تجي ولا غيره، ولذا مثالش تلقاو فرصة باهية زادة في الشراء من نوع ذاية، تمشي وتشري وزادة اللي الديلي دو كونسوماسيون تاعها نهار نهارين راهو ما يضروش بالعكس، ولكن زادة يفيدوا جيب التونسي. خليكم معنا مازلنا كاملين في كونسوماغ، وأكيد شوية آخر كونساي كونسو، ركزوا في اللي كونساي مع نتاعنا واكتبوا بيان سور وقيدوا كل فكرة تنجم تعاونكم في أنكم تربحوا كل فرنك في جيبكم.

0: تنافسوا معي.
1: كيفاش نجم تربح فلوس عن طريق دفع اقل ضرائب ممكنه؟ هذا اللي باش تعرفوا عليه اليوم في كونساي كونسو مع سي احمد العيادي رئيس هيئه الخبراء المحاسبين بالوسط.
2: اليوم شوفوا كيفاش عن طريق حساب الادخار في الاسهم نجموا نربحوا نخلصوا اقل ضرائب، وبالتالي نجموا معناتها نربحوا اموال ديريكتومون. معناتها لهنا الحاجه باش نحكيوا عليها اليوم الحقيقه حاجه هائله برشا ومفروض لازم نعرفها وتهم كل ما هو اجير وإلا زادة كيف كيف أي صاحب مهنة حر. الحساب هذايا هو حساب يصير فيه انفستيسمون عن طريق بنك وإلا عن طريق شركة مالية كما مثل انترميديا في البورس. والحساب هذايا نجم ننفستيو فيه على عام كامل حتى نوصلوا المبلغ 100,000 دينار كليميت سوبيريور. بالطبيعة كي نحكيو ليميت سوبيريور معناتها نجمو ننفستيو 4,000 دينار، نجمو ننفستيو 10,000 دينار ولا أكثر، المهم ما نفوتوش 100,000 دينار. والانفستيسمون هذايا فيه زادا كيف كيف كونديسيون أنه يلزمو الانفستيسمون يقعد بلوكي المدة ما تقلش على 5 سنين. هذا لي زونجاجمون اللي عندنا. الربح ديريكت باش يجينا في الامبو اللي باش ندفعوه في آخر العام. دونك إذا احنا أجير، دونك نعرفوا الأجير كل شهر يتقص عليه عن طريق المؤجر نتاعو حاجة اللي يسمى خصم من المورد، وكان مهنة حرة نعرفوا أنه في آخر العام باش نخلصوا الامبو على حسب الديكلاراسيون باش نصبها. دونك لهنا باش نعطيكم معناتها فكرة صغيرة. ناخذوا إكزامبل كونكري. الإكزامبل كونكري نتاع إنسان عنده شهرية نتاعو 1500 دينار. ال 1500 دينار باش ينفستي بما قيمته 10,000 دينار نجم يقسمها كل شهر وإلا يدفعها مرة برك، المهم في سنة 2026 مثال. دونك لهنا باش تجيه زيادة ديريكتومون في الشهرية كل شهر بما قيمته حوالي 200 دينار. دونك نحكيو في حاجة مهمة برشا، معناتها هو كان ياخذ في 1,500,000 شو اللي ياخذ 1,700,000. لهنا شنو مطالب هو باش يعمل؟ يلزمو ياخذ اتستاسيون من عند البنك اللي صب فيها الفلوس هذه، والفلوس والاتستاسيون هذيك يقدمها للاجير نتاع المؤجر نتاعو، والمؤجر باش يولي يقص عليه اقل خصم من المورد، وبالتالي سيستيماتيكمون باش يرى السالير نتاعو تزيد. الاتستاسيون هذه ينجم يعملها اون بلوك، يصب الفلوس كل العام الاول الشهر الاول، والا ينجم يقسطها على قداش شهر، وينجم يبدا الموضوع هذا في وسط العام ولا أول العام، طبعا باش يتمتع بالافونتاج الكل من المستحسن يبداه أول العام. ناخذوا اكزامبل نتاع انسان شهريته اقل 900 دينار. 900 دينار في الشهر نت لهنا اذا هو باش ينفستي فلوس اللي لمهم 3000 دينار كاو. دونك انفست في الكونت ايبارني اكسيون هذا اللي نحكيوا عليه حساب الادخار في الاسهم. 3000 دينار هذوما باش يمكنوه انه يربح ديريكتومون 44 دينار في الشهر. دونك في الشهر اكزاكتومون، دونك سي مونطون كونسيديرابل. نمشيو للانسان اللي عنده اكثر امكانيات، مثال شهريه نتاعو 4,100 دينار في الشهر، حاب ينفستي بما قيمته 15,000 دينار كسوا على 12 شهر ولا حتى كل تريمستر ولا كل سيمستر ولا حتى مره في مره برك. هذا السيد ديريكتومون باش يربح بما قيمته 540 دينار في الشهر. دونك المبالغ مهمة جدا. الكونديسيون كما قلنا ما يزموش يجبد الفلوس نتاعو في مدة أقل من 5 سنين، وما يزموش يفوت الانفستيسمون أكثر من 100,000 دينار. حاجة أخرى مهمة، مش هذا كهو الربح، الربح خاطر لهنا نحكي على انفستيسمون، فلوس ذوكم شو قدو نتاعو. حكينا حد الآن على الربح فيسكال شو ينجم يكونوميزي من البيمون تنمبو، لكن فما ربح آخر مهم. ربح آخر مهم هو الفلوس اللي حطهم باش ينفستيهم عبارة بلاسمون ادخار، والادخار عليه ديزانتيغي، معناتها قاعدين يجيبوا له اون باراليل بعد 5 سنين كل عام المونطون قاعد يكبر، وباش يولي يتمكن انه يربح اكثر فلوس في ليزانتيغي اللي باش يجيو ماك البلاسمون. دونك عندنا زوز حوايج نربحوهم، ايكونومي من الضرائب اللي ندفعوهم هذاك ديريكت تاخوهم، والحاجه الثانيه ليزانتيغي اللي انت تاخوهم على كل ادخار اللي عملته واللي هو يمكنك تربح برشا فلوس.
1: حساب الادخار في الاسهم يربحك برشا فلوس، فلوس بيان سور ا لون تيرم مي ا كور تيرم كي تدفع اقل ضرائب. ديما تبعوا لي كونساي نتاعنا في كونساي كونسو، معنا كالعاده في كونسوماك كل نهار سبت من 10 ل 11. خليكم معنا.

0: Consomag.
1: Et j'en ai le confit consommag, fi consomme et tunsi, n'arkiv tout de suite, chnou a akther le montaget de tunsia, el marouf a fil kharj, web, chnati qu'on fait krazeda à la SWMH. اكيد دول الاتحاد الاوروبي اذا كنا نحكي على صادرات الدوله التونسيه دونك تتجاوز 70% هي الصادرات هذه عند الاتحاد الاوروبي بعدها مباشره دول المغاربيه ثم العربيه ثم امريكا الشماليه ايطاليا هي الشريك التجاري الاول بيان سور تستورد ايطاليا حصه الاسد من المنتجات التونسيه نظرا للقرب الجغرافي واتفاقيات شراكه متعدده ابرز المنتجات اللي تمشي لإيطاليا عن زيت الزيتون عن الحوت المأكولات البحرية الطازجة الخضار والغلال دونك النسيج والملابس والعديد من المكونات السيارات والكابلات الكهربائية فرنسا دونك نسوقوا لها السوق التقليدية أكيد الأولى بالنسبة لتونس ويتصدر لها منتجات غذائية متنوعة موجهة للجالية التونسية والمواطنين الأوروبيين وبيان سور في المرتبة الأولى هي التمور والدقلة النور خاصة الهريسة المصبرات الغذائية البرتقال المالتي البرتقال المالتي متاعنا يعني يحبوه برشا زادة جاليتنا التونسية في الخارج الحلويات التقليدية بكل أنواعها البقلاوة الكعك ورقة اكسترا الحرف اليدوية الفخار واللوح وقطاع النسيج والملابس الجاهزة ألمانيا تركز السوق الألمانية بشكل كبير على الجودة والمنتوجات العضوية البيو لهنا دونك نحكي الدقلة زيت زيتونة دونك الصوف التونسي وقطع غيار ومكونات سيارات وكهربائية إسبانيا شريكنا الاستراتيجي في التبادل التجاري والمواد الفلاحية والزيتون أبرز المنتوجات زيت زيتونة بيان سور بكميات كبيرة جدا لإعادة التعبئة متاحه منتوجات الصيد البحري مكونات الصناعات الميكانيكية وبالنسبة ليبيا والجزائر السوق المغاربية تعد ليبيا والجزائر المقصد الأول للمنتوجات المصنعة والتحويلية التونسية أبرزها شنو؟ المواد الغذائية المصنعة كما البسكوي والمعجونات والعجائن مواد البناء زادة أي نعم دونك ساعات في الأوتوغود تلقاو فما كمين معبين بالسمان معبين بالحديد دونك نوجههم بيان سور يحبوا برشا ومعروفة برشا لكاليتي التونسية الدويات والمستلزمات الطبية الأثاث والمصنوعات البلاستيكية أمريكا الشمالية يعني نحكيو لهنا الولايات المتحدة وكندا أبرز المنتوجات عنا زيت زيتونة بيان سور المعلب الفاخر لهنا مناش نحكيو على زيت زيتونة الليكيد ونلقاو كالعادة الدقلة الصناعات التقليدية السكنية والخزف كيف كيف تلقاو المنتوجات التونسية في دول الخليج العربي الإمارات السعودية وقطر أبرزها الخضر والغلال بيان سور اللي تمشي بالطيارة باش تقعد ديما طازجة وفرشكة الحوت زيت زيتونة والتمور عالية الجودة أكيد نلقاوها في كل بلاصة خليني نعطيكم فكرة على أسوام المنتجات هذه خاصة بالدول الأوروبية باش تعرفوا قيمتها وتعرفوا بالحق قيمة المنتوج التونسي وقديش بالنسبة لنا احنا راهو النجم ناخذوه وبجودة عالمية باش تعرفوا زادة العباد البرة قديش تصرف باش نجم تاخو منتوج تونسي خلينا نبدأ بزيت زيتونة زيت زيتونة السعر متاعه بالتجزئة يعني لهنا تلقاوها في السوبر مارشي ما بين 7.5 أوروات إلى 12 أورو لترا الواحد الزيوت الفاخرة والمختارة لهنا إذا كانت تخي تخي كاليتي نتاع زيت زيتونة ما بين 14 أورو إلى 18 أورو لترا الواحدة فقط دقلة النور دونك المعلبة العادية يعني هنا نحكيه على الرطل بين 3 أوروات إلى 4.5 أوروات والتمور البيولوجية العلب الفاخرة متاع كيلو بين 7 أوروات إلى 10 أوروات الهريسة التونسية المحارحرة متاع الكابون والأختيزانال متاعنا دونك نحكيه على التوب وإلا العلبة المعدنية الصغيرة متاع 135 جرام تتباع الوحدة ما بين أورو أنغو 20 أورو فاصل 2 إلى 2.5 أوروات والهريسة التقليدية البيولوجية كلفة بيبز البلار لهنا نحكي على الهريسة العربي ما بين 3.5 إلى 5.5 أورو مقروض القروين والغريبة والبقلاوة الأسوام من 28 أورو إلى 45 أورو الكيلو الحوت والمأكولات البحرية المصبرات كيما التن والسردينة متاعنا اللي هي تخي دوموندي في إيطاليا وياريت نرجع لسردينتنا اللي كنا بيان سيغ نستعملوها ونستهلكوها بالكده دونك سومها بين 2.5 أورو إلى 4 أوروات دونك الكروفيت الدوغاد رويال تتصدر ديريكتومون للأسواق الأوروبية ويتراوح سعرها بين 15 إلى 35 أورو للكيلوغرام حسب الكتلة وحسب الصنف. لهنا تسكي القوارص والموالح التونسية دونك الكيلو البرتقال المالتي نتاعنا نتاع تونس في ذروة الموسم نتاعو يتباع الكيلو بين 1.8 إلى 2.8 أوروات والصناعات التقليدية موجودة بكل قوة. ناخذ مثال الفوطة نتاع البحر وإلا نتاع الحمام تخيلوا لهنا نشريوها 8000 و7000 ونقولوا غالية.

شكرا لكم اللي تابعتونا في كونسوما. كالعادة نتقابل السبت الجاي بدوتر كونساي دو كونسوماسيون بمعطيات جديدة اللي تنجم أكيد خلينا نقولوا والهدف متاعها أنه المواطن التونسي تحطه قدام المراية وتقول له راه يلزمنا نراجعوا الاستهلاك متاعنا ونراجعوا فلوسنا وين ماشي بالضبط باش نعرف نحطوا أولوياتنا في الاستهلاك. هذه كونسوما كالعادة ونتقابل غدوة إن شاء الله في أخشيماج، متابعة شيقة لبقية برامج جوهرة FM. إلى اللقاء.

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
1: كيوبي اس هوم عالم كامل من الديكور والكنكيري في بلاصة واحدة من تفاصيل الديكور اللي تعطي لمسة مميزة لدارك زورونا في الشوروم على الطريق الحزامية بحمام سوسة أو على صفحة الفيسبوك كيوبي اس هوم واكتشفوا عالم التجديد والرقي كيوبي اس هوم is your best choice
2: جوهرة
1: اس
2: بوبليسيتي
3: فما ناس كيف تجي الغانتري يتي حلها الكيف أما أحنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل غسلة الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بانكيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف
4: بسكوي كيف كل واحد وكيفه

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. بمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر، مدينة العلوم نظمت بالتعاون مع جمعية الزهايمر تونس يوما علميا بعنوان الزهايمر الابتكار والوقاية والمرافقة. وفي تصريح لنسرين علوش قالت رئيسة جمعية الزهايمر تونس ليلى علوان إن مفهوم الابتكار في المجال يشمل بالخصوص التطورات المسجلة في مجال التشخيص المبكر، مشيرة إلى أن التقدم العلمي أتاح مؤشرات بيولوجية يمكن من خلالها في بعض الحالات تقدير احتمال الإصابة بالمرض قبل ظهور أعراض هي بشكل واضح.
2: هو اليوم العالمي للمرض الألزايمر اللي ولينا نحتفل به شهر كامل، هو شهر سبتمبر. على الابتكار، علاش فما كلمة ابتكار؟ على خاطر حديثا واللي فما حاجات من الناحية البيولوجية اللي تنجم تتكهن بنقول ولا تقول للعباد اللي كان فما إمكانية إصابة بالمرض ولا اللي فما دي بيومخكر، معناها تو تنجم بقطرة دم تنجم تعرف إذا كان فما خطر أنك تمرض بالألزايمر ولا لا. طبعا مش الناس كل تعملوا خطر بشي ندخلوا في هستيريا وقتها، أما العبيد اللي عندهم احتمال باش يمرضوا بالمرض ذي ينجموا يعملوا تحاليل ذي. علاش يعملوا تحاليل ذي؟ لأنه إذا كان يقع تقصي مبكر فما العناية الطبية والغير الطبية، معناها اللي تنجم تعاون برش المريض باش ما يوصلش الحالات معناها التقدم به المرض. دونك هذا حاجة. الابتكار زادة في العلاج، فما دواء علاجات جديدة ممكن يعني باش تحل أفاق جديدة باش تعاون المرضى والعائلات أكثر. معناها فما العلاجات الجديدة بالإيمينوثيرابي، معناها علاج مناعي. دونك
1: دوليا، وكالة رويترز تفيد بأن إيران تترقب اليوم ردا أمريكيا رسميا على مقترحها بإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء القتال. فرنسا تعمل على إعداد مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، حسب ما أفاد به دبلوماسي بالأمم المتحدة لوكالة أسوشيتد بريس. حكومة بغداد تعلن اليوم أنها تجري محادثات مع واشنطن للحصول على إعفاء بعض المطارات العراقية من منع رحلات شركات الطيران الإيرانية بموجب العقوبات الأمريكية نظرا إلى كونه أعاق سفر المرضى والطلبة والحجاج. وختاماً، تواصل التصعيد العسكري بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي، إذ شهدت الساعات الأخيرة معارك وغارات وقصف متبادل في أكثر من جبهة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
3: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
4: عليك عيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
3: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
4: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
3: اس ام اس على 85 990.
4: سيتي واتش، لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: مع أمين ميلادي.
1: صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. على 11:06 دقائق في نيتي كويس كالعادة رفقكم في سويعة من المسابقات الربح المعلومات، وكالعادة معكم انتوما ومع نيتي إن شاء الله رفقكم حتى النص النهار. مرحبا بالجميع ومرحبا باللي اختاروا الدنيا وما فيها. في اليوم كالعادة أسئلة في الثقافة العامة، أسئلة متنوعة وخاصة أسئلة اللي إن شاء الله تثري الزاد متاعنا كبار وإلا صغار، ونعرفوا عنا برشة زادة من الأطفال والتلامذة اللي تابعوا فينا براتيكمون كل أسبوع وكل ويكاند. دونك إن شاء الله علاش لا يكونوا من المشاركين معنا ويكونوا حاضرين في المباشر، خاصة أنتم مشتركين تيلي الكادوات تكون جميلة وفي الموعد إن شاء الله. نستنى وبعد شوي نستقبلوا أول زوز مشاركين، أربعة مشاركين في الحاصل، الكل في الكل، زوز في النصف النهائي الأول، زوز في النصف النهائي الثاني، وبطبيعة الحال الفينالي. خلينا نتعرف على الفائز أو الفائزة، هذا الكل إن شاء الله تباعا مع كل المتابعين وكل اللي اختاروا الدنيا وفيها اختاروا جوهرة FM TV. مرحبا بالإكيب الكل، نرجس قليلة في الديجيتال، مرحبا جيهان رحومة في الإخراج كالعادة، جمال بوقديدة في ستاندار، وأمين الميلادي معكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها. توت سويت نبدأ معكم نتي كويزة.

And to all the ladies out there.

جامده جامده مع نانسي عجره من حدش ونص. مرحبا من جديد في ناتي كويز. بتبيعها ما تنساوش انه تنجموا تشاركوا معنا توت سويت 36 300 الف. جمال بوقديده يستقبل تليفوناتكم ومشاركتكم 36 300 الف. توت سويت تنجموا تشاركوا معنا في ناتي كويز, تجاوبوا على اسئله وتربحوا الكادوات. بتبيعها ما تنساوش زاده انه البوكس 5 جي ناتي على ذمتكم باش تستمتعوا باقوى واسرع انترنت من غير كابل, سهله في التركيب وتوصل سرعتها حتى لل 100 ميجا. متبيعه اونديري قوه الفيبر, اما من غير فيبر, من غير كابلوات, من غير حتى قلق. دونك البوكس 5 جي تي تي نيتي تنجموا تلقاوها على الموقع neti.tn. من تو تنجموا تسجلوا وتعديوا الطلب نتاعكم على الموقع neti.tn وتخليكم سابقين عصركم, وبطبيعه الحال تتمتعوا باسرع انترنت مع نيتي. 36 300 الف. بعد شويه نستقبلوا اول زوز مشاركين في اول دور النصف نهائي.

again. We're up next again. We're up next again.

وش السعد على جوهر اف ام 41 دقيقه. مرحبا من جديد, شاركوا معنا وتجاوبوا على الاسئله السهله في المتناول. 36 300 ألف مع جمال بوقديدة يستقبل تليفوناتكم, ومع نتي كويز تربحوا الكادوات, وزاد كيف كيف تتمتعوا باسرع انترنت بفضل 5 جي بوكس اللي تنجم تاخذوا عليه فكره اكثر على الموقع neti.in. طبعا انترنت سريعه توصل حتى ل 100 ميجا, ومعها الانستالاسيون سهله ياسر, دونك تنجموا تنزلوا وين ما تحبوا في الدار, دونك من غير كابل, من غير حتى قلق, من غير حتى جوجما, مع البوكس 5 جي نتاع نتي. سينو انتم زاد تنجموا تشاركوا معنا توت سويت على 36 300 ألف, تقبلوا التحدي وعلشان تربحوا الكادوات معنا تباعا مع الموسيقى. زاد مواصلين معكم حتى نص النهار.

0: Coldplay على جوهر اف ام. مرحبا من جديد, نرجو معكم في ناتي كويز مع اول مشاركين معنا رونق واخونا رشيد. مرحبا يا رونق.
1: عسلام
0: اخوي. اهلا رشيد. لحظه يا رشيد, خلينا نستقبلوا رونق قبل كل شيء. شنو احوالك يا رونق؟
1: والله الحمد لله. انت لاباس؟
0: والله الحمد لله. من تكلم فينا؟
1: من بعرادة ولاية سليانة.
0: اهلا وسهلا ببعرادة ولاية سليانة, فرحانين برشا نسمع صوتك وكل مستمعينا في سليانة بصفة عامة. يا رونق حاضرة؟
1: اي حاضرة.
0: تري بيان. رشيد صباح النور.
2: اهلا صباح النور. عسلامة. اهلا وسهلا.
0: شنو احوالك يا رشيد؟
2: مرحبا بك. الله يبارك فيك. عايشك الله فيك.
0: عايشك وسويت مزيان. منين يوصلنا هذا؟
2: بارك الله فيك. عايشك.
0: منين تكلم فينا رشيد؟
2: القلعة الكبرى.
0: جارنا قرابي هوني.
2: اي سيرين.
0: رشيد ورونق بالتوفيق لكم. الزوز اسئله في الثقافه العامه, كل واحد عنده سؤال خاص به. لابدو مش نسالكم ثلاثه اسئله لكل واحد. هذا باش يجاوب على الماكسيموم من الاسئله بصحيح يكون هو الفايز معنا. واضح رونق؟
1: واضح. نسمع فيك.
0: واضح رشيد؟
2: واضح.
0: شكون اللي يحب يبدا؟
2: تحب رشيد؟
0: تفضل
2: رشيد. مرحبا
0: بك. يا رشيد نبداو معك. السؤال الأول الخاص بك, سؤالك يقول أي من هؤلاء المؤلفين الموسيقيين أصبح أصم؟ واحد من المؤلفين الموسيقيين أصبح أصم, هو موزار أو شوبان أو بيتهوفن؟
2: الصوت مش واضح برشا. الصوت أحرار.
0: فما موسيقي أصبح أصم, هو موزار أو شوبان أو بيتهوفن؟ هاي رشيد.
2: موزار معروف. موزار معروف.
0: هكا ولا؟
2: هاي.
0: الإجابة الصحيحة ليست موزار, هو بيتهوفن. لودوفيك فان بيتهوفن اللي عانى من فقدان السمع تدريجي, ولكن وصل كما نعرف الناس كل في تأليف أعمال موسيقية مهمة حتى لليوم تتسمع. هاي رونق.
1: هنسمع فيك.
0: سؤالك يقول يا رونق, أي من هذه الدول لا تقع عاصمتها على نهر؟ واحدة من هالدول هذه عاصمتها ما هيش على نهر. هي مصر؟
1: ما فرنسا.
0: انت قاعدة تفرش في التلفزة تو.
1: اي
0: باي لحظة عاد, خلنا نعطيك الاقتراحات وبعد جاوبني. مصر او فرنسا او لا واحدة منهم؟
1: لا واحدة فيهم.
0: واحدة من هالدول ما تقعش العاصمة متاحة على نهر, مصر ولا فرنسا ولا حتى واحدة.
1: لحظة ركز
0: أيوة
1: باهي.
0: ما عندنا وقت يا رونق.
1: نقولوا فرنسا.
0: باريس تقع على نهر السن, والقاهرة تقع على نهر النيل. دونك الإجابة صحيحة ماهيش فرنسا, هي لا واحدة منهم. يلا مش مشكلة, نرجع لرشيد.
2: باهي بارك الله فيك.
0: يلا فرصة أخرى يا رشيد. سؤالك يقول, ما هو الشيء الذي يقاس بوحدة السنة الضوئية؟ شنية الحاجة اللي نقيس بها السنة الضوئية؟ نقيس الزمن أو سرعة الضوء أو المسافة؟ سنة ضوئية, الزمن أو سرعة الضوء أو المسافة؟ أيوة.
2: لا الإجابة الثانية.
0: سرعة الضوء.
2: الإجابة الثالثة.
0: أي الثانية ولا الثالثة؟ أي
2: الثالثة.
0: المسافة. يقول لك كوكب بعيد على الكوكب الفلاني درى قديش من سنة ضوئية, دونك نحكيو على المسافة. والإجابة المرة هذه صحيحة يا رشيد. هاي رونق
1: نسمع فيك.
0: هاي ركز مليح. سؤالك الثاني يقول, من هو مؤلف رواية 100 عام من العزلة؟ شكون ألف رواية 100 عام من العزلة؟ جابرييل غارسيا ماركيز, اسم واحد هذا يراوه, وإلا بابلو نيرودا, وإلا ماريو فارغاس؟ شكون ألف 100 عام من العزلة؟
1: ثالثة.
0: ماركيز وإلا نيرودا وإلا فارغاس؟
1: ثلاثة.
0: الإجابة الثالثة إجابة مش في محلها. الإجابة الصحيحة هي جابرييل غارسيا ماركيز, وصدرت الرواية عام 67, تعتبر من أبرز الأعمال الأدبية العالمية. يا رشيد.
2: سيدي
0: آخر سؤال ليك. كما قلنا اليوم ثلاثة أسئلة لكل مشارك. سؤال يقول أي جزء من جسم الإنسان لا يحتوي عادة على أوعية دموية؟ جزء في جسم الإنسان لا يحتوي على أوعية دموية، دم ما يوصلوش، الكبد أو الجلد أو القرنية؟ الكبد أو الجلد أو القرنية. مش سؤالك يا رونا، قصبرة على قسم شوية.
2: الثالثة
0: ثابتة، القرنية إجابة صحيحة. جزء مقدمة العين، جزء إجابات صحاح، جزء إجابات خاطئين لرونق. خليه رشيد الفايز معنا لليوم. ألف مبروك رشيد. شكرا. أبو الماء دي سن فيديو سن نتية على ذنبك. رونق نكملوا مع سؤال الأخراني ليك ولا
1: قولوا ميه ميسالش؟
0: شو ميسالش؟
1: ما كان نجم نشارك في السؤال
0: الأخراني. نكملوا مع السؤال الأخراني يلا. أي حيوان يعتبر من الثدييات رغم اللي هو يعيش في البحر؟ حيوان يعتبر من الثدييات رغم اللي هو يعيش في البحر، هو القرش ولا البطريق ولا الدلفين؟
1: لوب
0: قرش البطريق الدلفين.
1: نحلة.
0: أيوة لولة.
1: أي
0: الدل القرش إجابة مش في محلها، الدلفين من الثدييات وليس من الأسماك. ألف مبروك يا رشيد، يعطيك الصحة، فرحاني برشا. ألف مبروك مرة أخرى، رونق إن شاء الله في فرصة أخرى نوصل معكم بالموزيكا في نتي كويز.

ليكيب الكل، جي هانر حومه في الاخراج، نرجس قليله في الديجيتال، وجمال بوقديده في ستاندار، امينه الميلادي من قدام الميكرو. طبعا الموعد يتجدد غدوه بارتير من 11 مع ناتي كويز، وبطبيعه الحال ما تنساوش البوكس 5G من ناتي اللي تلقاوها ديسبونيبل على ناتي.ان، تاخذوا اكثر معلومات، وين الانترنت في توصل حتى ل 100 ميجا من غير كابلوات، من غير برانشمون، سهل في تركيبه وبطبيعه الحال بسرعه الفيبر من غير في هذا. كنت تلقاوه على الموقع نتي.ان. ان شاء الله بالتوفيق للجميع، وان شاء الله متابعه طيبه للناس كل زاد اللي اختاروا الدنيا وما فيها. تابعوا بقيت برامجنا بعد شويه، نشرت اخبار نص نهار، واحنا ملتقانا يتجدد غدوه كالعاده 11 حتى النص نهار على الدنيا وما فيها. جوهر اف ام، نهاركم زين، نسكل، تشاو تشاو، باي باي.

0: أما نيس كيف تجي الغانتري يدي حل هالكيف أما أحنا جماعة البنكيف دي ما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو دي كروك سيتران التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي وكير البك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل غسلة الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فيتك المترو وسع بيلك بكابا بينتو وعندك في الغيكري دي ما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف بسكوي كيف كل واحد وكيفو
1: مع أورانج بوستي الغانتري ب5G
2: اليوم ان اكسكلوزيفيتي مع أورانج اي سامسونج جالاكسي A17 5G سمارتفون بوستي بار ليا باتري دوم و كاميرا 50 ميجابيكسل وزيد معه بوتس وشارجور هدية هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار
1: مالا فيش تستنى امشي لقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.إن وبوستي الغانتري ب5G
2: عندك أورانج
3: كانك على تبحيرة ناوي اقصد بوجعفر والقنطاوي الحجر المقلوبة والبسيسة المرتوبة وجهة السياح في مساكن القلعة أكودة وهرق لا ترتاح حافلة ليلة مع نهار يحليني سوسة في المنار
4: جوهرة
2: بوبليسيتي
5: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفهم منال جبل
6: أهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار والبداية بالعناوين قيمة صادرات التمور التونسية تتجاوز لأول مرة المليار دينار تحديد مخزون تعديلي من الحليب الطازج المعقم لسنة 26 و2000 وسوسة تحتضن المؤتمر الأول للدبلوماسية المدنية والعمل التطوعي وفي تفاصيل أخبارنا صادرات التمور التونسية تحقق خلال موسم 26 و2025 تطورا لافتا حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للصادرات لأول مرة حاجز المليار دينار لتبلغ أكثر من 1000 مليون دينار مقابل حوالي 830 مليون دينار خلال الموسم السابق في مؤشر يعكس الأهمية المتزايدة لقطاع التمور ضمن منظومة الصادرات الفلاحية التونسية كما سجلت الكميات المصدرة ارتفاعا مهما لتبلغ حوالي 160 ألف طن مقابل نحو 125 ألف طن خلال موسم 24 و2025 بما يؤكد الديناميكية التي يشهدها القطاع على مستوى الإنتاج والتجميع والتسويق والتصدير تم تحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم لسنة 26 و2000 ب19.8 مليون لتر وذلك بمقتضى قرار مشترك صدر عن الوزراء المكلفين بالصناعة والفلاحة والمالية والتجارية ونشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويضبط القرار فترة ذروة إنتاج الحليب بالنسبة إلى سنة 26 و2000 من غرة مارس إلى 31 من أوت كما حدد فترة الانتفاع بمنحة خزن الحليب الطازج المعقم إلى 31 من ديسمبر المقبل ويندرج تحديد المخزون التعديلي ضمن آلية تهدف إلى خزن كميات من الحليب خلال فترة ذروة الإنتاج والاستفادة منها خلال الفترات التي يتراجع فيها الإنتاج بما يساهم في ضمان انتظام تزويد السوق بالحليب مقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة انتظمت اليوم ورشة تفكير بعنوان الضمان الاجتماعي في تونس التشخيص وأفاق الإصلاح وفي تصريح لمراسلنا ماهر صغير أفاد الخبير في الضمان الاجتماعي في الاتحاد المحامي هادي دحمان بأن حجم العجز المالي لهذه الصناديق فاق حاجز 7000 مليار
7: توا احنا كي نخرجوا البيلون نتاع مؤسسات الضمان الاجتماعي مازلنا نحكيو في 7000 مليار 7000 مليار اللي تجاوزها الاحداث صناديق ثلاث بخلاف ما نذكروا فما صندوق رابع ديما ننساوه اللي هو صندوق المحامي الكبرى واللي هو يعاني في نفس العجز دونك كي نحكيو على منظومه الضمان الاجتماعي نحكيو على المنظومه بتمامها احنا العجز هذايا بدا تقريبا عام 93 واحنا نعملوا في تعديلات جزئيه ترميمات تهويئات ديزايراسيون دو سيستيم اللي ما عطاتش اكلها خاطر هي سابيرمي تنجم تادي انك تحسن لك الوضع الوضعية المالية السيولة المالية لمدة 22 شهر. كي نجي نشوفوا تقريبا قيمة الجرايات في الشهر لدى الصندوقين CNSS و CNRPS تفوت 1200 مليار. هذه مستحقات الناس، ماهوش مزية باش يعطيوها، لكن المصاريف كبيرة تجاه المصاريف هذه. يلزمنا نستعدوا إلى مرحلة قادمة اللي نعملوا حاجة آليات جديدة تمويل أخرى. فما ناس خمت في وقت معين في 2019 في على أساس مساهمة تضامنية وقتية ما عطاتش نتيجة كبيرة برشا، فما شكون مقترح اليوم تبيا سوسيال ضريبة اجتماعية كما اللي صاير في فرنسا ومنعت السيستم في فرنسا. فما تجارب مقارنة راهو نجموا نستأنسوا بها. احنا مدعوين إلى الاستثمار في الانتداب في القطاعين العام والخاص، لأن لا حل للضمان الاجتماعي إلا بالانتداب، وعندنا حل ثاني خزان مهم اللي هم الزوز ملايين ونص متوانسة اللي يخدموا في الاقتصاد الموازي اللي ما يشملهمش قانون الضمان الاجتماعي وما يشملهمش الجباية. إذا كان اليوم نعملوا آليات يدخل منظومة الضمان الاجتماعي ويكون من أكبر الحوافز اللي ممكن تعمل توازن ما بين الإيرادات والاستحقاقات.
6: من جانبه اعتبر الخبير لدى قسم الحماية الاجتماعية بالاتحاد محمد عندنا الحنشي أن وضعية الصناديق الاجتماعية تنذر بالخطر، لافتا إلى أن ديون الصندوق الوطني للتأمين على المرض لدى الصناديق الاجتماعية الأخرى بلغت 13.5 مليار دينار وهو ما يمثل قرابة خمس ميزانية تونس.
4: الوضعية المالية هي وضعية الحقيقة تنظر بالخطر، نتيجة لأنه فما تضارب ما بين بيلون فينانسي إكسيدون بالنسبة للأنظمة. تعرفوا الكنام يتصرف في ثلاثة أنظمة: نظام تأمين على المرض، نظام تأمينات الاجتماعية، ونظام حوادث الشغل والمرض المهني. وما بين واقع يتميز بنقص حاد في السيولة، بما أنه الصندوق الوطني للتأمين على المرض ما عندوش جهاز استخلاص، يتولى صندوق الضمان الاجتماعي والCNRPS يستخلصوا. في السنوات الأخيرة في العجز اللي فما في الصناديق الأخرين، المناب متاعهم ما يوصلوش، لذلك هو في وضعية متاع سيولة شحيحة انتج عليها مثلا للديون وصلت حتى الأفريل 2026 هو يسال من مبالغ اقتطعت من خارطين الولاق لم يقع استخلاصها وصلت 13.5 مليار دينار، 1000 مليار معناها بفلوسنا، وهو ما يمثل برسك ممكن خمس الميزانية متاع تونس. المبلغ ما هو شوية، مقسمين على 10500 مليار بالنسبة للCNSS و 2800 مليار بالنسبة للCNRPS. الوضعية هذه الاختيارة راهي تأثر برش. كلاش نقاو فما هيكل صحية عمومية مثلا الديون اللي متاع الفاكتوراسيون متاعهم اللي عطاتهم للكنام توا تراكموا وصلوا 2200 مليار.
6: مدى يومين تحتضن مدينة سوسة فعالية المؤتمر الأول للدبلوماسية المدنية والعمل التطوعي، ويأتي هذا المؤتمر بالشراكة بين الجمعية التونسية للعمل التطوعي والاتحاد الدولي للتدريب والتطوير بمشاركة خبراء وممثلي المنظمات والجمعيات الناشطة في العمل المجتمعي من 10 دول عربية وبحضور 160 مشاركا من هذه الدول. تفاصيل أوفى تحدثت عنها رئيسة المؤتمر سناء سريدي لمراسلتنا شيراز التزركية.
8: هو مؤتمر اللي يكون على الدبلوماسية المدنية والعمل التطوعي، مش يكون فيه مخرجات كبيرة خاصة ميثاق الدبلوماسية المدنية. حبوا احنا الوطن العربي كل يتكلم كلمة واحدة انه العمل التطوعي راهو قلوب مجموعة الوطن العربي الكل. هذا هو الاساس وهذا هو الموضوع، انه نجمع الفكرة وانه تكون مبادرة تنطلق من سوسة بلد الانفتاح وبلد الحضارات. المشاركين هناك من دولة قطر، من المملكة العربية السعودية، من المغرب العربي، من ليبيا، من تونس أيضا. هناك تقريبا مجموعة كبيرة معناها موجودة. هو الأول، هو البذرة اللي احنا مش نبدأ بها الطريق ونشق الطريق بالحق نحو العمل التطوعي بدبلوماسية مدنية.
6: من جهته شدد رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي الدكتور يوسف علي الكاظم على أهمية العمل التطوعي ودوره في بناء المؤسسات والحضارات.
9: طبعا احنا اليوم يعني نشارك في مؤتمر يتدخل بشكل مباشر في العمل التطوعي، وكذلك يعني من ضمن هذا التدخل المباشر شجعنا كاتحاد عربي للعمل التطوعي ان نكون متواجدين في هذا المؤتمر الاول في مدينة سوسة في تونس. ويمكن عنوان المؤتمر نفكر دبلوماسيا ونعمل تطوعيا، يعني فعلا ربط الدبلوماسية في العمل التطوعي، وهذا بحد ذاته يعتبر يعني علم حديث في التعامل الدبلوماسية مع العمل التطوعي. وأنا حقيقة سعيدين نكون موجودين اليوم في هذا اللقاء، لأنه حيكون هناك في كثير من المتحدثين عن العمل التطوعي التطوعي ودوره في الربط بالدبلوماسية والعمل المجتمعي والإنساني. وأنا حقيقة يعني نحس أن فعلا اليوم التطوع ليس مجرد عمل تطوعي ميداني، ولكن هو دور أساسي وشريك في بناء الحضارات وبناء كثير من المؤسسات ذات الصلة في الحداثة والتطور. واليوم ولله الحمد يعني تقاس الدول المتحضرة والمتقدمة في تواجد المتطوعين، لأن فعلا اليوم العمل التطوعي عمل احترافي، عمل مؤسسي.
6: أخبارنا العربية والدولية، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا صورة لمضيق هرمز تحمل اسم مضيق ترامب بعد وقت قصير من اقتراح إيراني لفتح الممر المائي في غضون أسبوع إذا استجابت الولايات المتحدة لشروط ضمنتها ضمن خطتها الجديدة. من جانبها أكد الرئيس الإيراني مسعود بازرجكيان عدم وجود ثقة في التفاوض المباشر مع واشنطن جراء تكرار الهجمات وفرض العقوبات عقب كل جولة مفاوضات، مشددا في الوقت ذاته على أن أمن الشرق الأوسط يجب أن يتحقق عبر التعاون الإقليمي بين دول المنطقة دون الحاجة إلى شرطي خارجي، مؤكدا أن حل أزمة مضيق هرمز ممكن عبر الحوار والمفاوضات وليس باستخدام القوة. إصابة ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلة وأحدهم بجروح خطيرة اليوم في غارة شنتها مسيرة للاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة حذرت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم من مخطط استيطاني إسرائيلي قالت إنه يهدف إلى فصل شمال الضفة عن وسطها وتحويل بلدات فلسطينية إلى جيوب معزولة. ثمن نتائج الانتخابات التشريعية بالمغرب تفرز وصول نماذج غير مألوفة إلى مجلس النواب، ففي الوقت الذي حافظت فيه أسماء سياسية بارزة على حضورها استطاعت وجوه جديدة كسر قواعد اللعبة التقليدية وتجاوز نمطية التزكيات والمنافسة لتقدم نماذج وصفت بأنها استثنائية، وهي وجوه من عالم الرياضة والفن والصحافة وصناعة المحتوى.
5: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: يا فتاح يا غزال.
1: انا مات في مكان ممتاز، ثلاثه يعني نجم من بيع المشري، عندي عماره كبيره كيلو له من
2: تطلع في دورة التسعة، تسعة آلاف
3: تسعة مليارات وسيسراف
4: اشتري تربح
5: برعاية
6: QBS Home، عالم كامل من الديكور والكانكيري في بلاصة واحدة، من تفاصيل الديكور اللي تعطي لمسة مميزة لدارك للأكسسوار واللوتياج اللي تعاونك باش تكمل مشروعك على أكمل وجه. زورونا في الشاوروم على طريق الحزامية بحمام سوسة أو على صفحة الفيسبوك QBS Home. QBS Home is your best choice.
7: نصنا 15 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد على راديو جوهرة، على جوهرة تي في. 26 سبتمبر 2026، 15 ربيع الثاني 1448 للهجرة. كالعادة كلنا رسبتم نصنا الماضي ساعتين، المجال يكون مفتوح لكم أنتم باش تعديوا لي زانونس نتاعكم، شنو تحبوا تشريوا وتكريوا. إذا كان عندكم أي أسئلة حول التقييمات لعقارات مرحبا، زاد كيف كيف إذا كان فما بعض الأسئلة القانونية مرحبا. اليوم نحب نحكي شوية على الرجوع في الهبة، شو ما شروط الرجوع في الهبة وشو ما مبطلات شروط الرجوع في الهبة. ثلاثة هكا دونك بعد شوية إن شاء الله تنعطيكم بعض التفاصيل. بطبيعة الرجوع في الهبة من دورة ومن غير ما تمشي العدل شهاد وتقول نحب نترجع في الهبة، راهو ما عنده ما نجم يعملك إلا ما تجيب الموهوب له أو الموهوب لها باش تعمل فسخ في الهبة. يبداو موافقين الاثنين دونك تنجم تعمل فسخ
8: افونغو كويس
7: فوالا. اما سينو راهو عندك مكان اخر تتوجه له باش تنجم تعمل فسخ الهبه ولا الرجوع بلوتو في الهبه. باهي سفرش تحياتي ياسمين زاده كيف كيف، جيهان مرحبا، جمال بقديده زاده كيف كيف في استقبال تليفوناتكم. شنو الامور سفرش؟
8: مرحبا سي خالد، مرحبا جيهان، ياسمين مرحبا، الناس كلها عندنا ما فيها
7: جمال. لا ديما نسي
8: هذا كان نتعدي له قبل ما نجيك لك انت.
7: باهي
8: بيان سور، ونتقابلوا من بعد تالي انا وياه ونحكي مع بعضنا وفما برشا ديزافير. اما كيما قلت لك خلي شويه فونغو هكا هو وتعدى.
7: انا قلنا ثلاثه من
8: خليك سيرونتيل ومرحبا بك، هو تسمعنا وتعرف كل شيء.
7: ساعتنا الثانيه كالعاده يكون نوتر بارتنير موجود معنا كيو بي اس، ايه باش تحضر معنا اليوم باش تحكي لنا على بديل الرخام. شو هذا بديل الرخام؟ انا شفته الحق معناها حاجه مزيانه على الاخر ورخيصه بارابور على الرخام. ان شاء الله ما يتغشوش علينا جماعه الرخام الرخامين، ما يقولكش ليه كيفاش
8: كل
7: حاجه الرخام مزيان وارخص. طريقة المشاركة نسمعها توت سويت.
9: باش تشارك اشتري تربح تي على 85 990، تي على 85 990.
7: سينو تنجموا تتصلوا بنا على 73 275 800 36 300 1000، هذو مزوز رقم الهاتف اللي تنجموا تتواصلوا معنا عن طريقهم. بطبيعة تحياتنا للجمال بوقديدة في استقبال التليفونات. مشاعر من عند شيرين وانا راجعين.

0: وصلنا 28 دقيقة. تحياتنا لكم من جديد. شريط ربح التكشيل ماضي ساعتين تطلبون على 73 275 800 336 300 ألف.
1: أحلى زمن جميل. أحلى جورج وأحلى زمن جميل.
0: باهي مشيو التليفونات مشيو سعاد.
2: يا خويا
0: نارك زين يا سعاد.
2: ربي يبارك لك يرحم والديك. هكاك دايم.
0: هاي سعاد الشعنة
1: سعاد الوسوف معنا. مرحبا يا سعاد. لا
2: عايش
1: عايش خويا راه
0: مولدي. هاي سيدي نسمعوا فيك شعنة.
2: انا عندي له فيه 1520 متر في دور ترقلة.
0: في هرقلة
1: دور ترقلة.
2: في دور ترقلة. في دور ترقلة على جبيا.
0: على جبيا.
2: على جبيا.
1: واحنا داخلين على اليسار معناتها.
2: اي وانت وانت داخل وانت كاينك ماشي للزيد على ايدك هكاك على ايدك اللي صار.
1: فهمت.
2: بعد سيدي بالي. بعد سيدي بالي.
1: اي بعد سيدي بالي.
0: بعد يمينك وانت طالع
2: بعد سيدي بالي.
1: بعد الجامع. اي
2: صحيت بعد الجامع.
1: صحيت. اي
2: زعمك جامع جديد.
1: اي جامع جديد على اليسار. اي
2: اي وكل البني جديد بكله هذا ولا كل البلاد
1: هذا اي قبل ما نوصل للرومبوان قبل المدرسه. اي
2: اي بانك الغادي عندي 1520 متر
1: على الطريق بالضبط.
2: اي نورمال على على زوج على زوج على زوج كياسات
1: مش على لا لا نقصد على الجي بي ان ولا على اليسار
2: الداخل. الداخل شويه على جي بي ان اما بكل راه بني بكل راه فيلات بكل راه مع عمرانيه.
1: منطقه عمرانيه رخصه به وفاشه ملكيه.
2: حتى تفرح بحده
1: فاشه ملكيه.
2: فاشه ملكيه. فاشه ملكيه.
1: شاده ملكيه فيها 1520 هكا بس ما كنت
2: 1520 متر. اي اما انا باش نبيع منها 500 برك.
1: اها اه باش تبيع 500.
2: اللي يحب يشري الكل يشري. اللي يحب يشري الكل يشري.
0: معناها انت قابل باش تبيع 500 والا الكل.
2: يا ودي قابل باش نبيع اني دور مو حد 500 اما كي نلقى بعد كل باهي
1: اعطينا اعطينا ال 520 بيتو 520 باش تقدم قال لك 1000 ال 520 قداش تبيع
0: 1020
2: 520 تعرف في المتر 140000
1: 140 دينار في المتر واذا كان 1520 يعني كان الكل الكل
2: فما
0: حديث فما
2: حديث
0: فما حديث الكل وقت يولي للنقاش.
2: ايوه فما نقاش.
1: قداش تليفونك سي عادل؟ اي
2: لا لا 93
1: اي
2: 211
1: اي 217
0: 217
2: اي
0: شكرا على الاتصال خويا عادل. ان شاء الله ربي يجيب لك القسم. سي محمد تحياتي خويا.
1: سي محمد على السلامه.
0: سي محمد على السلامه.
1: تخيلوا لا يسكت الكل يسمعوني اني لا
0: يظهر لي يسكت في الصغار.
1: سي محمد مرحبا بك.
3: مرحبا.
0: لاباس خويا؟
3: الحمد لله.
0: منين نتكلم فينا سي محمد؟
3: من القلعة الكبيرة إن شاء الله.
0: مرحبا بك ومرحبا بالقلعة الكبرى.
1: أش عندنا في القلعة سيدي؟
3: عندنا عمارة في نهج طارق بن زياد.
1: أما هو من طارق نتاع نتاع القلعة؟
3: القلعة الكبيرة من وين؟
1: أي نتاع طارق بن زياد نتاع القلعة معناتها.
3: قلعة صحيح.
0: وين جاي في القلعة نهج طارق بن زياد؟
1: بالضبط هذا باش نقول حد.
3: نهج طارق بن زياد في شارع الوراجنا نقولوا احنا.
0: شارع؟ شارع الوراء؟
3: احنا نقولوا شارع الوراجنا. ايه؟
0: الوراجنا.
1: اي ما نعرفوش يعني اعطينا حاجه نعرفوا احنا.
3: مش عارف انتم.
1: احنا شنو؟ كنا ندخلوا القلعه الكبيره، دخلنا القلعه بحذا الليسي وين بالضبط؟
3: بحذا الليسي تطلع مع الحي.
1: الحي؟
3: تطلع
1: ايه؟
3: مع الحي.
1: اي.
3: ومن بعد تكمل ديريكت ترجع اليسار. تلقى نهج طارق بن زياد.
1: واضح باهي. اش فيها العماره هذه؟ قداش فيها ارض؟
3: فيها 264 متر.
1: قداش من طاق؟
3: فيها ار بلس 3.
1: ار بلس 3. قداش
0: فيها؟ ايتاج اش فيه؟
1: بورتمان ولا زوز؟
3: فيها كل ايتاج فيه زوز بورتمانات.
1: معناتها عندنا سته ولا ثمانيه؟
3: عندنا سته الفوق وواحده لوطه وثلاثه كراجات من لوطه.
1: على سته شقق وفيلا لوتا.
0: الكراجات مكريين سي محمد ولا لا؟
3: لا مو مش مكريين.
0: فارغين معناها اللي باش يحب يجي نجم يبدا النشاط على
3: روحه. كلها فارغه تو.
1: هي كلها جديده معناتها؟
3: جديده مازالت مش كامله في البنيه.
1: على الفينيسيون معناتها؟
3: اي الكراجات كاملين دار من تالي محسوب مريقله الفوق مقسمه مريقله ناقصه شويه فينيسيون.
1: باهي ومخرج لهم كل واحده شاده ملكيه واحده ولا مع بعضها شاده جماعية في الأرض الكل.
3: كل إيتاج بالرخصة نتاعو.
1: لا الشهادة ملكية مش عارف.
0: شهادة ملكية نحكي.
3: شهادة ملكية فيها الكل.
1: فيها الكل.
0: شهادة واحدة.
1: باهي. عارف. اشتغل فيها سي محمد علي؟
3: والله السوم مازلنا ما شفناش السوم نتاعها.
1: اي شوف عاد ما هو كي تعدي الأنونس لازمك تعدي معها السوم نتاعها.
3: نورمالمون أنا طالب 620.
1: أنت طالب 620.
3: اي.
1: واضح. هكا عندك السوم مش مشكلة اللي عينته يبدا بالباز هذا.
0: ما نعرفهاش الحومه بالضبط. حي سي محمد الحومه هذه فما دي كوميرس فما نشاط تجاري معناها الجراجات هذوما ينجموا يكونوا مورد رزق باهي لبعض التجار.
1: قداش يمشي الكراء؟ قداش
0: يمشي شويه
1: لي زوموا؟ قداش يجي الكراء غادي
3: يمشي؟ في 350 400 في الجراجات وفي الديار في 450
1: كذا. والله
0: فهمتك معناها ماهيش حيه برشا وماهيش ميته زاد
1: تبعد على اللي
3: سي. لا ماهيش ميته وماهيش حي.
1: اي هي حاجه اكتيفيتي نتاع ديبتي ميتي هكا
3: صح
1: هيك. ما فيش مشكلة في
3: كل شيء. المرافق كل في جنبها.
1: إيه لا مدام اسمع مدام عماد
0: الجديد. شو قلت ملول بجنبها شو؟
1: كوليج.
0: الكوليج بحذاها.
3: بحذاها
0: هي. هاي آه باهي
1: باقي باهي.
0: نمرو تليفون سي محمد هاي.
3: 98.
0: أيوة.
3: 966
0: 135. 966 135.
3: صح.
0: شكرا على الاتصال.
1: مرحبا سي محمد مرحبا بك.
0: شو الموسيقى بعد شوية نرجعوا معكم انتم نذكركم 73-275-800-36-300-ألف زادة كيف شو نحكيه على الرجوع في الهيبة. نسمع في حديث ما بين زوز أشخاص قالوا علاش ما تعملش هيبة لصغارك انت وعلاش تخليهم كيكة بعد كنت يتعاركوا في الـ في, الـ في الرزق كيف كيما الهيبة كيما حق الرقبة. نفس
1: اسمعنا اقعد بحثنا واسمعنا
0: نفس لا مروحة
1: اسمعنا في الكهرباء.
0: قالوا من بعد نقعد نقاسي كيفاش باش ناخذها. قالوا لا ما فماش ما اسهل من الرجوع في الهيبره.
1: اي هو سؤال من الدوره ديما الناس يسالوها
0: واش سهل الرجوع.
1: اي لا هما ديما يتسالوا يقولوا اني علاش كيما هكا ديسكسيون اللي حضرت عليها انت تسمعها في برشا مواضيع يقول علاش ما تعملوش حق رقبه ولاش تعملوش هيبه يبداو يتكلموا في برشا كلام باهي. ونفس السؤال اللي طرحته انت هاي باهي ومن بعد تاليه ايش عمل؟
0: قالوا لي سهل فيسع تمشي عدل شادي رجع لك الرزق نتاعك
1: باهي. كي يحب يعرف شام
0: يحب يعرف تبعنا جوست بعد الموسيقى نعطيهم الاسباب نجم تسمح لك باش تعمل الرجوع في الهيبه.
1: ثلاثه وكيفية.
0: اسباب هما
1: وكيفيه
0: وثلاثه اسباب اللي يطيحوا ثلاثه اسباب لولانين في الماء. هذوما باش نعرفوهم جوست بعد الموسيقى. تفضلوا

0: وصلنا 43 دقيقة بعد لحظات نستقبلوا خونا أنيس وخونا سمير. قبل هات نحكي لكم على الرجوع في الهبة، شما ثلاثة شروط اللي باش نجم نرجع في الهبة. نحب نقول اللي كونه الهبة من اختصاص السادة عدو الإشهاد كسوسوا هبة رقبة ولا هبة عادية، دونك تتوجه لعد الإشهاد وتقول له عمل لي الهبة، سيبو عملت الهبة ركحت أموري، تسجلت في دفتر خانة إذا كان العقار مسجل الأمور هانية، دونك الملكية ما عادش متاعك مدامك وهبت.
1: قبل ما نسأل وسع شكون ينجم يهيب لشكون؟
0: الناس الكل، الناس
1: الكل الهيبة تنجم تمشي
0: للناس الكل، الهيبة تمشي يعني للناس الكل، أما المعلوم التفاضلي عند القبضة هو اللي يفرق، معناها مش تسجل بالمعلوم القار ولا تسجل مش بالمعلوم القار هو
1: أي اللي ما أني نسألك سؤال وانت جاوبني عليه. يعني أني مثلا مش نهيب لك انت لو كان خلص طنف
0: اي خلص نابو
1: وبش نهيب الولدي
0: تخلص بالمعلوم القار
1: اللي هو
0: يظهر لي 120 دينار ولا 140 دينار،
1: واذا كان ليك انت اللي انت بتقرب لي الجمله
0: بالمعلوم العادي
1: يعني 6% ولا اللي هو
0: 6% 9% انت
1: وتحط المونتون ريال نتاع العقار
0: هو هذا هكا القباضه. حتى كي باش تعمل عقد كراء على وجه الفضل
1: أي.
0: معناها تعمل ورقه وتقول انا راني عاتي المحل هذايا على وجه الفضل للشركه الفلانيه،
1: لكن بي
0: يقول لك لا حط
1: معلوم
0: القبضة ترفض باش تقيد لك الـ الـ الـ على وجه الفضل هذا العقد اللي على وجه الفضل الا ما تحط فيه معلوم، تنجم تحطه بمعلوم قدره هو دينار سنوي
1: واضح
0: ماهيش مشكله، اما اعطيني يكون فما مبلغ هذا فلو. القوانين اللي موجوده في القبضة على كل خلينا نرجع
1: للهيبة.
0: دونك عملت هيبه مثلا عندي ما نعرفش انا زوز صغار وعندي زوز عقارات ولا عندي ثلاثة عقارات، كل واحد أعطيته العقار هذا، بعد ربي كرمني بصغير آخر، دونك شنعمل؟ أنا أعطيتهم الزوز الأخرين والثالث هذاك شنعملوا له؟ يقعد بلاش؟
1: دونك أنت باش تحاول ترجع في الهبة؟
0: دونك لهنا سبب مقنع ووجيه جدا في الرجوع في الهبة، ما يقعدش الصغير الثالث كسوة من نفس المرأة من امرأة أخرى من أيه. رجل آخر من معناها الحالات الكل واردة وممكنة، في صورة ما ينزاد لك صغير آخر وانت عملت الهبة دونك عندك الحق تقوم بقضية في الرجوع في الهبة، ما عادش ترجع لعدل الشهاد، عدل الشهاد سيبون قام بالواجب نتاعه في الهبة، في الرجوع في الهبة يزم تكون فما قضية. دونك المشرع التونسي حط ثلاثة أسباب للرجوع في الهبة، هو اللي كان ينزاد لك صغير، السبب الثاني هو الجحود، أنا عملت هيبة لولدي، ولدي بعد ما عطيته الرزق تبدل معايا
1: العقود.
0: ولا ما عادش الجحود العقوق تقوم في قضية بالعقود وعليك إثبات الجحود
1: بتبيع عمل مش دعم البطل
0: مش ومش حاجات زادة دي نمبرتوكوا والله ما كلمنيش نهار العيد كلمني نهار ثاني عيد
1: إيه لا لا لا العقوق
0: صحي دونك يلزم يكون فما جحود وعقوق، هذاك بالنسبه للاصول والفروع، فما الجحود بالنسبه يعني. مثلا للزوج والزوجه بالنسبه للولد اختي عطيته عملت له هيبه ما كان يا خالي بعد ولا ما عادش يعرفني جمله،
1: لكن مش صعيب اثباتها شويه بالمره،
0: يلزمك تثبت وكل وسائل الاثبات موجوده بالشهود باللي تحب عليه انت. دونك هذه السبب الثاني للرجوع في الهبة. السبب الثالث في الرجوع في الهبة وتنجم تقدم قضية فيه هو الإعسار، بالسا مش بالصا،
1: الإعسار يعني العسر،
0: يعني واحد ولا
1: صعبة
0: متعسر عليك. قبل كانت عندي شركة ونخدم ولباس عليها والرزق عملت له هبة وما عنديش حتى ربع قلق والفلوس داخلة واموري واضحة، جات لا قدر الله كورونا دونك خسرت اللي قدامي واللي ورايا، ما عاد عندي حتى شيء، اي شنو نعمل؟ نمشي نمد يدي للناس
1: وانا
0: رزقي وهبته، دونك يلزمني نجم نسترجع رزقي.
1: وكي العاده بقضيه.
0: ديما الرجوع في الهبه بقضيه، باهي هذوما ثلاثه اسباب اللي نجم نعمل بهم قضيه في الرجوع في الهبه، الجحود، التعسير ونزاد لي صغير، هذوما ثلاثه اسباب. لكن الثلاثه اسباب هذوما يطيحوهم ثلاثة أسباب أخرى.
1: ينجموا يتيحوا معناتها.
0: بيان سور. نجم تترفض تماما. يا سيدي أنا عملت هبة في أرض 29,000 دينار.
1: باهي.
0: عطيتها لسيفرج. سيفرج مشى بنى عليها عمارة R+5 ولات
1: القيمة
0: تسوى 500 ألف دينار.
1: إيه
0: نجيك نقول لك لا رجع لي نتاعي بعد ما أنت صرفت وبعد ما عملت وبعد ما كذا. إذا كان اتفقنا هذاك ما فماش مشكلة. إذا كان اتفقنا باش نعطيك فلوس وترجع لي العقار نتاعي إذا كان ما يدخلش فيه
1: بيه.
0: إلا تراجع في الهيبة. أما إذا كان زدت في قيمة العقار وتقول لي رجعه لي نقول لك لا سامحني ما تمشيش العملية كما هكاك أنا صرفت وعملت وكذا.
1: لكن ما ينجمش يرجع له فلوس؟
0: لا
1: على القيمة نتاع الأرض؟
0: لا.
1: وكينا نمشيو للكاس الثالثة اللي هي الإعسار؟
0: لا حتى شيء. أنا صرفت وعملت دونك ما عادش فما حتى حاجة. هي الهيبة راهي انتقال كامل للملكية،
1: انتقال كامل
0: عكس حق الرقبة اللي هو يقعد يستنى
1: حتى لين
0: بالطبيعة عنده حق الانتفاع ما عندوش حق الملكية كاملة
1: حتى لين ربي يهزم تاعو.
0: فوالا الحاجة الثانية، أنت عملت لي هيبة وأنا عملت بها هيبة بعتها أنا بيدي تخسرت في طرف فلوس
1: صرفت فيها ما عادش ملك
0: صرفت فيها
1: يعني خرج الملكية منك.
0: اي مش نعمل
1: ما
0: نمشي نلوج الرابع ولا الخامس نقول له
1: لا لهنا ما عادش نجم تراجع حاجة اللي هي ما عادش في ملكك.
0: صحيح
1: أي.
0: حتى بالهيبة برشا لا يقول له لا مدام عمل فيها هيبة لا ما تمشيش نجم ترجعها. لا أنت عطيتني أنا هيبة، أنا هيبة عملتها لمرتي وكاك ما عادش نجم تتراجع في الـ
1: أو أصلا بعتها يعني حتى خاطر انتقلت الملكية منك لغيرك.
0: واضح
1: لك ما عادش نجم تراجع حاجة اللي ما تملكهاش أصلا.
0: هذا السبب الثاني اللي يبطل الرجوع
1: مقنع
0: في الهيبة. السبب الثالث أنا وهبت أبارتمان كل أبارتمان طاح ما عادش موجود طب ما نجمش نتراجع في الهيبة.
1: يعني عدم وجود
0: هلاك الموهوب فهمت
1: لوبجي تنحات.
0: فوالا لوبجي تنح. دونك هذوما ثلاثة حالات. بالطبيعة فما شروط أخرى راه ماهوش درس قانون.
1: إيه بالطبيعة
0: فما شروط أخرى مثلا فما حكاية العام اللي يلزمك بعد بعام ما تفوتش العام في إثبات الجحود من تاريخ علمك بالجحود وقتاش باش تمشي تعمل
1: إيه كله أصلا إحنا توا حكينا في
0: فما 10 سنوات زادا كيف كيف هذوكم الكلهم نخليهم لأهل الاختصاص إحنا خلينا
1: إيه بالطبيعة
0: نوضحوا من فوق لفوق ما نغصوش برشا في التفاصيل. أون توكا اللي نحب نقوله إن شاء الله الناس الكل
1: كيف من الدرس هذا
0: واضحة بالنسبة لها العملية باش الأمور كلها تكون خمسة على
1: خمسة. بالعكس معرفة باهرة هنا كما قلت أنت تسمع وتتسائل وكيفاش نعمل وكيفاش ما نعملش باهي إفادة قرنية
0: ماذا بينا نتريثوا قبل ما نعملوا هيبة قبل ما نعملوا حق رقبة بيه. إذا كان نعرف اللي كونه ما عندي اللي خليته نعرفهم بشكل بعضهم ريش شابتو ريش بعدي أنا دونك ماذا بيا كل واحد نخلي له بايو بحق رقبة وأنا متفرهد وأنا مرتاح. ماذا بيا إذا كان نعرفهم لباس عليهم أمورهم واضحة وما همش بشي
1: خلي كل شيء
0: يتقاتلوا ما بينات بعضهم خلي كل شيء كما هو ومن بعد لا تعرف لا تعرف لا أنت أمه تعرف بيه دونك خونا محمد جوستي يوضح الرقم نتاع

0: 1520 متر كوفير جملي معمل بري او ستاندينغ ديجا لي لوي كونفيكسيون تو لي تو كونفيكسيون تري بيان ايكيبي فيه فورس 350 كافيا فيه 12 فيستير فيه تو لي زيكيبمون نيسيسير دونك حاطينو للبيع
1: باهي
0: تيتر تيتر بتاعو موجود
1: باهي
0: الشهادة الملكية موجودة انا ملاك اصلي
1: باهي
0: دونك حاطينو للبيع
1: صحيح
0: صحيح وفي فوكاسيون بلوس دو يعني تبني توا
1: نجم تزيد تبني الفوق
0: تبني توا تكري توا اللوكاتير موجود
1: فهمت
0: ديجا اون بيطون راه مش اون شاربونت
1: فهمت
0: كامل الاوصاف كما نقولوا
1: هذيك غنيت عبد الحليم اعطيني ما يكون كامل الاوصاف الا ما تعطيني السعر قداش
2: سومو
0: مليار و 750
1: ايوا
2: اي الارض 1520 ولا المبني 1520
0: كل جمله مبني
2: الكل مبني 1520 بالتراب
0: كل حل على تروا فساد
2: في تروا فساد
0: في تروا فساد
2: دونك شبابك الكل محلوله امور برجله يعني ما تستحقش هواء اكثر
0: كله كله كله تبعني حتى الجيران انا مازلت موجود
2: واللوتور 5 متر والدوبل لوتور العادي
0: لا لوتور عادي
2: 3
0: متر و10
2: بيطون خطر اي 3 متر و10 لوتور عادي دونك عامل فيه اداره بيان سور و
0: فيه اداره فيه انفيرمري في 14 فيستير فيه المغازان نتاعو فيه لي ديبو كل شيء كامل الاوصاف يعني موجود كل شيء
2: هو الحقيقه كامل الاوصاف بالحق يعني مش كغني على حسب ما نشوف فيه
0: لا بالحق هو قولا وفعلا
2: لا بالحق يعني مش بجد نحكي
0: في شوفات سونترال في كليماتيزاسيون وكل شيء
2: الى حتى كان هذوما ما فيهش يتزادوا خاطر الزون نتاع اندستريال هومولوجي معناتها
1: خلينا نمشيو للبيان الثاني خونا انيس
0: في سوس كورنيش
1: اي
2: اي
0: لوكال في 155 متر
2: هذا لوكال شنو هذا
0: لوكال فارغ توا لوكال كوميرسيال لوكال فارغ قدام وتي الماريوت قدام البيات على الهو برانسيبال بيان سور يحل على رياض بالم يحل على الماريوت يحل على الدنيا الكل
1: فارغ توا
0: في دو كونتور تاع ضو في مونجيلا تاع ماء في زوز بيبان في فساد كبيره في تيراس
1: فارغ توا انيس ولا في شكون؟
0: لا فارغ
1: فارغ باهي هذا للبيع ولا للكراء؟
0: لا للبيع زوز للبيع
1: للبيع باهي في شهاده ملكيه؟
0: شي شهاده ملكيه فرديه
2: باهي فوق حاجه
1: قد
0: فوق ابارتمون
2: مش مش داخل البيع
1: مش للبيع
0: مش داخل البيع
2: تاع يعني كان لوكال كوميرسيال للبيع
0: ديجا الابارتمون اونتري تاعها انديبوندون على
2: جنب لوكال كوميرسيال قداش تال فيه؟
0: 600000 دينار
1: 600 مليون باهي نمرو تليفون خونا انيس
0: 98
1: ايوا
0: 404
1: ايوا
0: 870
1: 870 شكرا على الاتصال يعطيك الصحة نمشيو لخونا سمير سي سمير
3: اهلا وسهلا
1: السلام
3: عليكم
2: مرحبا سي سمير
3: الحمد لله شحالكم انتم بخير
2: الحمد لله رب العالمين ايه؟ الحمد لله
3: الحمد لله
1: هاي خويا سمير شحال
3: بون ان شاء الله عندنا تيران فيرج في بحذا بوفيشة هو سي اونتر لو كيلومتر 73 440 وكيلومتر 73 328 في 112 متر على جي تي 1 في 3500 متر كاري
1: 3500 متر كاري مش سلمون هذه
3: لا ده هي في نعطيك التيتر
2: سلوم
1: لا بقى
2: سلوم مش سلمون
1: سلوم سمحني
2: سلوم
3: لا مش سلوم
2: مش
3: سلوم داخل على البحر هذا على جي تي 1
2: هذه على جي تي 1
1: هذه
2: وين كان بالضبط هذه
3: على جي تي 1
2: وين كان
3: والله بالضبط ما تذكرش
2: كان الوكيل كانك بعد الجزرنا
3: يمكن اي يمكن خاطر مانيش ثابت اخويا هو اللي يعرف بالقدا اللي عنده توكيل
1: ما يسالش
2: باه هذه شنو في لحيه سي سميره
3: ارض تكاتيتري عارف الرسم العقاري عدد 199 378 اسم العقار مناصري على لقب نتاعنا
2: ما شاء الله
1: تشرفوا بكم
2: قداش فيها من زيتونه
3: نعم
2: قداش فيها من زيتونه
3: ما فيهاش حتى شيء غير
1: ارض بيضاء
3: ارض بيضاء في 3500 متر مربع
2: على الطريق كريمون على جي بي 1
3: على جي بي 1 كاريمون
2: بيه؟
3: ما بين كيلومتر 73 440 و 73 328
1: باهي
3: معناتها ثم 102 متر على الكياس
1: قداش طالبين فيها؟

0: 300 ευρώ على المترو.
1: 300 دينار المترو.
0: اي.
1: باهي. وقلت لي شهادة الملكية موجودة وامورها القانونية واضحة.
0: شهادتك الرسم معرف الرسم العقاري هذه شهادة الملكية مازلنا كخليناها
2: واضحة.
0: عدد 199 378.
1: واضح.
0: التيران التيتر نتاع التيران النمرو نتاعو 21153 بروبريتي ديك غارسيا.
1: واضح. باهي.
0: غارسيا شنو؟ غارسيا.
1: باهي. نمرو التليفون خويا سمير.
0: الله يخليك نمرو التليفون نتاعي 48
1: ايوا
0: 220
1: ايوا
0: 117
1: 117 شكرا على الاتصال سمير ان شاء الله ربي يجيب لك القسم. احنا وقيت باش نمشيو فاصل صغير موجز الواحده بعد الزوال وراجعين في ساعتنا الثانيه.

0: 89 وكن رابحين في دار ليلى. تسمعوا دار ليلى مع أشرف بدر الدين. على جوهر اف ام.
1: برعاية نوفالير بي ذير.
2: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر اف ام. لبنى حميدة.
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. حملة وطنية تحسيسية حول التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز القدرة على الصمود انتظمت اليوم بمدينة القيروان في إطار جهود التوعية بأهمية التكيف مع التغيرات المناخية والحد من أثارها، وفق ما صرح به المراسلنا بالجهة المستشار لدى المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد سنيم بن عبد الله.
4: مدينة القيروان تحتضن اليوم تظاهرة مهمة في إطار مشروع تونسي كناديس في علاقة بالعمل المناخي المحلي والتغيرات المناخية. اليوم تم اختيار مدينة القيروان باعتبار أنه بلدية الشويشي تتمتع بدعم هذا المشروع بالإضافة إلى 8 بلديات تونسية، والمشروع هذا يهدف بالأساس إلى تطوير المهارات والقدرات لكل الفاعلين في العمل التنموي لمسألة التغيرات المناخية. اليوم حاولنا من خلال هذا اللقاء تحديد التحديات المناخية في بلدية القيروان وبشكل خاص في بلدية الشويشي، باش تتمثل هذه التغيرات المناخية اللي مختلفة الفئات الاجتماعية، لأن آثار وانعكاسات التغيرات المناخية يمكن تختلف من فئة اجتماعية أخرى، بين النساء والرجال، بين الأطفال، بين الكهول والشباب إلى آخره. والنقطة الثانية هي خاصة الكشف عن الحلول القائمة على الطبيعة التي يمكن تطويرها لتحسين الصمود التكيف تجاه التغيرات المناخية. الثابت اليوم لا يمكن التكيف مع التغيرات المناخية لولا تضافر الجهود ولولا تطوير سياسات عمومية تراعي هذه المسائل المختلفة اللي تجب تكون تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، ونعرف أن القروان عرفت درجة حرارة قياسية هذه الصائفة، ممكن أيضا تتمثل في ارتفاع مستوى البحر، في مناطق أخرى تتمثل في تهديد الغابات بالحرائق مثلا.
3: هي مشاركتي في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وزير الخارجية محمد علي النفطي يلتقي نظيره القطري، ومثل اللقاء وفق بلاغ لوزارة الخارجية مناسبة للتأكيد على متانة علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع تونس وقطر، والتداول حول سبل الكفيلة بمزيد تعزيزها وتوسيع مجالاتها من خلال تجسيم المشاريع والبرامج التي تم الاتفاق حولها، ويؤسس لشراكة تونسية قطرية مثمرة. كما تم التطرق إلى أوضاع الجالية التونسية المقيمة بقطر وإلى أهمية مواصلة الإحاطة بها وتعزيز اندماجها وتثمين مساهمتها في تعزيز روابط التقارب والتعاون والأخوة القائمة بين البلدين. دوليا، مسؤول أمريكي يصرح لوكالة رويترز بأن المحادثات الجارية مع الجانب الإيراني عبر الوسطاء في نيويورك إيجابية ومثمرة، وتطرقت لجميع الملفات بما في ذلك الملف النووي. من جانبه الرئيس الإيراني مسعود بازجكيان يقول خلال مقابلة مع شبكة سي بي اس نيوز الأمريكية إن بلاده لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، مؤكدا استعدادها للسماح لمفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول البلاد. وختاما، مقتل 11 شخصا وإصابة 30 آخرين في انفجار بمدينة ديرة إسماعيل خان بشمال غرب باكستان. هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
5: إيش بتربح؟

croyez en amour. Moi, je crois en amour.

Is it true? Is it? Tak by to dziwać na się. A przynajmniej to.

سيلين ديون ذاتس ذا واي ات از. نخلطوا بها الماضي ساعه وعشرين دقيقه. مرحبا بكم معنا من جديد في شريط ربح التكشيل الماضي ساعتين. اكيد الموعد هذا استانس

0: تستفتوا به كل أسبوع يكونوا موجودين بحثنا. نو بارتنير من كوبيس هم اليوم معنا آية. مرحبا آية. آية ما جاتش يديها فارغة, جبت لنا فيديو مزيانة برشا تورينا فيها لي برودوي اللي موجودين خاصة بور تو سكي ريفيتمون مورال. دونك لهنا نسكت أنا خاطر ما نفهمش فيهم جملة قبيلة وهي توري فيها وتقول لي هاو هذايا هكا هاو هذايا هكا, نقول لها أنا هذايا هكا, حسيلو قريب باش تضرب. هاي لل مرحبا
1: وبيك يا عايشك. اليوم باش نحكيو على واحد من الحلول الموجودة من الحلول الكل تاع ريفيتمون مورال المعروف بالشيبورد وإلا بديل الرخام. باش نبداو مرة الأولى بلي بانو اللي يكون ديمونسيون تاعهم 2.80 على 1.22 وباش يكون معناها يبدل لك اللوكم تاع أي إسباس بطريقة سهلة وما تاخوش برشا وقت.
0: اي جوست قرب الميكرو ليك فوالا باش نسمعوك.
1: بيه
0: أمورنا واضحة. بيه دونك هذوما اللي نحكيو عليهم لي ريفيتمون اللي نجمو نحطوهم في الحيط بالطبيعة بالتعاون مع الارشيتك دانتيريور نتاعنا اللي نجم يجي الكوبيس هوم اللي هو موجود على الطريق الحزامية حمام سوسة. دونك نلقاه على يدنا اليمين بعد جامع الصحابة. دونك تلقاو توسكي اللي قاعدين نشوفوا فيه تو في الفيديو راه موجود اكسبوزي والسلعة متوفرة في الشوروم هذا اللي عام 66 كيف لي تري بيان اميناجي باش يخليك ترى شوما لي برودوي اللي موجودين وطرق الاستعمال نتاعهم. باهي نرجع لك. اي
1: باش يكون موجود عندنا البانو شيبرد ديمونسيون 12 متر 80 على متر 22 كما قاعدين تراو. فما ايفي بوا, فما ليفي تيسو, فما الايفي ميغواق وفما الايفي ترافيلتان. سيدا كما تراو الموديل هذا موجود ليفي ميتاليزي باش يكون النحاس المطروق. هذا باش يكون معناتها تنجم تستعمله في اي اسباس سواء معناها اسباس كوميرسيال في قهوه في
0: بيرو
1: مثلا.
0: سورتو بديل الخشب انا عجبني هذاك في البيروات الراه فيه ونقول زعما منين ياخذوا فيه.
1: هاي هذا موجود عندنا في كوبيس. احنا سبيسياليتي نتاعنا ديجا هي لي بانو هذم. بون موجود بارتو مي احنا سبيسياليتي نتاعنا باش تلقاو اكثر شوا وباش تلقاو زاده بارابور معناها الكاليتي بري حاجة
0: والسوم أرخص. أنا حسب ما سمعت قالوا فما 30% رميز في في كوبيس
1: 30%.
0: أريد كيفاش نتبع فيكم من بعيد. دونك هذا يتوى البديل متاع البوا لفي بوا. دونك نجمو نزينو به البيروات الديار. فما تصويرة في الأخر بالكل مزيانة على الأخر عجبتني
1: متاع
0: متاع دار اللي هي فيها يون كومبينيزون منهم الكل.
1: أي خاطر هو باش نحطوه احنا مثلا في الوسط وراء التيدولي والا وراء التلفزه باش يبقى الاسباس معناها على جنب فارغ تنجم تكملو بديل الخشب اللي هو لي لاميل هذوكا. متوفر في تروا فورم اللي فما فورم كاري فورم سيمي سيركولير
0: وفورم هذوما اللي قاعدين نشوفوا فيهم توا في الفيديو. دونك عندنا الفورم كاري هذه سيمي سيركولير وفما لي لاميل الجويدين معناها انت تو في لا كومبوزيسيون كو تو
1: كيف ما تحب انت. باهي سينا تو كيما قاعدين نراو في بديل الحجر
0: اللي فاهم بديل الحجر جوست اللي كانت قبلها فوالا مزيان على
2: الخير. اكستيريور انتيريور
1: اي اكستيريور انتيريور
2: حتى اللي في بوا اكستيريور.
1: بون بالنسبه اللي في بوا خاطر هو هذيك الشيبورد في بوا فما في بوا في تيسو وفما الايفي ترافيل تاعو الكل هذيك الماتيغ نتاعو خشب معناها نقولوا
0: احنا مقوى
1: مقوى
2: ايتونش ولا
1: بي شنو مسيو
2: ايتونش على المتر على
0: فيه وفي
2: هو في الاكستيريور. دونك فما ان
0: فما دوتر برودوي يمشيو
1: للاكستيريور. فما لي بانو اون بي في سي هذا يكون معناها مقاوم للرطوبه وتنجم ينجح معناها البارات نجم تعملوا معناها يعني اون اكستيريور واللي فيه نتاعو مربري.
0: قبيله اي سالتك من الاسئله قلت كي تدهن بديل الحجر
1: نحكي بديل الحجر احنا شعلنا يتدهن بديل الحجر يتدهن سواء معناها الموديل والكولور يتحب عليه انت.
0: دونك علاش على خاطر هذيك سيت اون كولور نوتر. دونك ما معناها اللي تنجم تبدلها كيما تحب انت تختار الكولور اللي تمشي مع الصالون تاعك ولا تمشي مع بيت النوم
1: ولا احنا ديجا خدمناها اون بلون بار بيك معناها باش ينجم لي كليون يبدلوا كيف ما هو يحب.
2: Justement,
0: je vous dis que dans la vidéo, rien les connu forme une lumière d'ambiance. اللي هي دايرة بيه اسكو هذوكم زادة تبيعوهم معهم ولا لا
1: نبيعوهم معهم بالأمتر
0: دونك شن سميوهم هذوكم
2: ليد
1: ليد هذيك بروفي فما بروفي ليد
0: اي
1: وفما ليد ليد سيليكون
0: باهي الفرق ما بينات
1: الفرق بيناتهم الليد سيليكون هو ديجا معناه ما يستحقش تاخذ له بروفيل اللي هو البروفيل التوب اللي يدخل في وسط هذا باش نخافوا خاطر احنا نخافوا على الرطوبه على الماء على حاجه دونك باش نكونوا احنا معناها بيان سيكوريزي والكل دونك نحطوه في البروفيل
0: وهذا يتباع بالمترو
1: يتباع بالمترو
0: وتلقاها مدوره
1: لا هذاك البروفيل ليد هذاك من يوتيوب ماهمش بلياابل
0: لا نحكي لك ليد سيليكوني
1: ليد سيليكوني اي هذاك بالمترو
0: معناها هذاك انا نجم نختار شنو هي الفورمه اللي نحب عليها مثلا مش حاب نعمل دوره اشطر دوره
1: كيف ما انت تحب
0: القلب مثلا
1: نجم يكون
0: نجم نكتب به زاد كيف اسم القهوه نتاعي ولا اسم المحل التجاري دونك النجم
2: نجم يمشي على الكل
0: نجم يمشي في اللوجو هذا نجم نقولوا احنا توت اوبسيون
1: توت اوبسيون
0: هذا يلصق مباشرة
1: يلصق
0: ما نسحق شيء
1: ما تسحق شيء
0: الاخر لو بروفيل اللي هو ماهوش
1: دي تيوب تنجم تحطهم في معناها يبدو حتى انكاستري في وسط مثلا موبل والا حاجة تحط في وسط وهو الضوء
2: يمشي
1: في
2: كاست لوميير معناتها
1: فوالا هكا
0: معناها نشري انا الليد هذاك الرولو الصغير ونشري تيوب من عندهم
1: هما نلصق ونعمل حاجتك بها معناها العرض وكيفاه والغرق والكل تحفر له هذاك خاطر يتحط انكاستري
2: اي هذاك كاش لوميير يجي مع المرايا مزيان هذاك
0: نلقاه موجود في كيفاش قلت لي سفرج
2: يجي مع المرايا مزيان برشا
1: هو ديجا نخدموا فيه حتى في لونتري نتاع الديار واي بلاصه نخدموا مثلا بديل الخشب مع ميغوار ونحطوا معاه هكا الليد سيليكون والكل باش يعطي هكا
2: يعني في لوميير حلو برشا
0: فما ناس تستعمل في لي روفيتمون ميرو في الكويجن اسكو تنجح العمليه في الكوجينه والا لا؟
1: باهي سا ديبون الماتيير نتاع البانو اللي انت باش تاخذه
0: باهي عندي كوجينه ماهيش فيها حتى ربع ديكور حزينه ما تشبه لشيء جيتك الكوباس هم عاد نذكر طريق الحزاميه حمام سوسه على اليمين بعد جامع الصحابه باش تنصحني شنو لو ريفيتمون ميورال اللي نجم ناخذه للكوجين
1: باهي احنا في كوبيس هم ننصحوك الاغلبيه باش تاخذوا اون ماتيير بي في سي
0: عندك كونكورنت هنا جاوبت قبل ما تجاوب انت
2: كونيسونس هذيك
0: كان حاشتكم باش تكون في الكوميرسيال هاو عندنا دونك ناخذ اون بي في سي
1: هكا اون بي في سي خاطر ديجا هو معناها مقاوم للرطوبه والماء والكل فهمت
0: احنا عندنا شيخات في الكوجين
1: بطبيعه كوجينتنا احنا التونسيه فيها برشا
0: تبارتيز الكوجينه نتاعي فارغه نجم من كوبيز زاد نزيد نكمل ناخذ ماتريال كوجينه
1: بطبيعه فما كل شيء
0: كيفاش
1: كوبيز تلقى كل شيء
0: كيفاش
1: كي عندنا لي زاكسيسوار دي كويزين عندنا لي زيفي لي ميتيجور لي روبيني اللي هما عندنا زاد لي ريتكو لي الكتروميناجي كيما لي بلاك لي اوت لي فور لي ميكرووند وهذا ان شاء الله باش نحكيو عليهم في معناها
0: لي كولور نتاعهم فما تناسق بينهم وبينك الريفيتمون بي في سي
1: بطبيعه هو
0: خاطر حسب ما ريت انا في الكوبيس فما دي كولور مزيانين برشا فما دي كولور تري رافيني معناها حلوين برشا نتاع لي بانو نتاع الالكتروميناجي
1: اي موجود بالنسبه لي بانو باش تلقاو برشا شوا في لي كولور وفي حتى التكستور خاطر فما حتى لي فيتيسو ياسر مزيان وديجا معناها مطلوب على الاخر فما زاد
0: لي فيتيسو وين يتحط اكثر لي فيتيسو؟
1: لي فيتيسو مثلا شومبر اكوشي
2: سالون
1: حاجه هكا ما
2: بتعرفش
1: فوالا هكاك مش في كوجينه بالطبيعه
0: في البيرو تحط
2: سوسيتي يجي
1: سوسيتي
2: عندنا بيرو سوسيتي عندنا بيرو دو مانجر يجي فيه مزيان برشا ورا البيرو نتاعو حلو برشا يجي
0: فهمتك باهي دونك هذا الكل نلقاو في كوبيس هوم كوبيس محلوله من 8 نتاع الصباح
2: في الكابينيت ميدسان
0: اي
2: نعمل لكم بوبليسيتي نذكر في الكابين دي ميدسان باش يجيوكم يشريو من عندكم
0: فما برشا طب يسمعوا فينا اليوم
2: بيان العدول التنفيذ ولا شيء اللي يحكيو على الحلم بكري كل تمام
0: ولو انه
2: رجوع في الهبه
0: العدول ما يحبوش برشا يعملوا ديكور
2: لا والله لا توا ولاو يعملوا لا عادي لا يعملوا تدخل بيروتهم ولاو يعملوا
0: يحبوا اكثر لو سيريو هكا تو سكي
2: ما يمشي مع بعضه يمشي مع بعض يبيعوا له برودوي سيريو عندكم ولا هانتو الى بدي استراتيجيه سيريو على الاخر
0: باي دونك قلنا محلولين من 8 نتاع الصباح ل 4 ولا 5
1: تاع 5 نتاع العشيه
0: الخمسه نتاع العشيه ونهار السبت من 8
1: ما
0: في 3 دونك فما انفولاين فما نمرو نجمو
1: 27 140 140 سينو على الباج فيسبوك ولا انستغرام كوبيس هوم
0: فوالا دونك مرحبا بك
1: اي
0: ان شاء الله الجمعه الجايه نحكيو على ان اوتر برودوي اللي هو يكون موجود معنا في اشري تربح كيما كل نهار سبت بتبيع تحيه الكوبيس هوم نوتر بارتنير تفضلوا

0: هذه الساعة 34 دقيقة تحياتنا لكم من جديد. مازلنا مع بعضنا في شريط الربح حتى الماضي ساعتين 73 75 836 300 ألف. خونا فؤاد السعيد يسأل يقول لك كيفاش نستخرج شهادة ملكية عقار بعد ما قسم علينا الوالد الله يرحمه ربي يرحمه المنزل عند عدل إشهاد عمل حق رقبة لكن أصل المنزل ماهوش مسجل في دفتر خانة، هل ألتجأ إلى المحكمة العقارية أو إلى محامي وشكرا الزوز؟ خاطر أنت يلزمك تمشي للمحكمة العقارية والمحكمة العقارية ما تحكيش معك، تحكي مع السادة المحامي
1: المحامي ديريكتور
0: القانون. دونك يلزمك تمشي للمحامي هو اللي باش يعمل لك مطلب تسجيل. أما ثبت قبل خونا فؤاد اسكو العقار معناها اللي على ملككم انتم ولا على ملك الوالد الله يرحمه اسكو في شهاده ملكيه ولا لا؟ راه تنجم تعمل شهاده استقصاء في دفتر خانه، تمشي لدفتر خانه تستظهر بما يفيد اللي كونه انت عندك علاقه بالسيد اللي باش تحب تلوج عليه عنده املاك ولا ما عندوش املاك مثلا مضمون نتاعك انت اللي يثبت اللي كونه السيد هذايا اللي باش تسال عليه هو الوالد نتاعك الله يرحمه. دونك نحبوا نعرفوا بوناش عنده ارزاق، خاطر فما برشا ناس اللي تشري ويخبي يشري ويخبي ما يقولوش حتى مرته وصغار وما في بالهمش اش عندوش ما عندوش. بعدك الارزاق اللي عنده الكلها تمشي هباء منثورا بعده هو على خاطر ما قالش راهو هذاك رزقكم ولا راهو انا خليت لكم ولا هاني كذا. اذا كان عقار سيرتو ماهوش مسجل شيء ما عملنا وقت ينجموا يتحوزوا به، ينجموا ياخذوه، ينجموا يفكوه، وانت تلقاك لا في دراك ولا في بالك. دونك هذاك باش تنجم تعرف العقار مسجل ولا اش عنده عقارات مسجلة. واذا كان تحب تعرف شو العقود اللي ابرمهم والدك يزمك تتجه للقباضة، القباضة المالية هي اللي تحاول تعمل عندها ريشيرش تشوف اسكو فما شي عقود معناها محررة باسم المورث نتاعك. باهي نمشيو لمدام فاطمة. مرحبا لالا.
2: عسلامة خويا.
0: لاباس اختي؟
2: الحمد لله.
0: عسلامة. لالا شعناي؟
2: انا عندي ارض 303 في بحر القلعة صغيرة بالقلعة صغيرة
0: صغيرة. وين في القلعة الصغيرة؟
2: بحر
0: المعمل ياجور. بحر
1: المعمل ياجور قبلته ولا بعده ولا وراه وين؟
2: اي معناه مزيان العباد كلها
1: باني
2: غادي.
1: اي مقابل المعمل.
2: مقابل
1: تشق السكة.
2: تشق السكة وتطلع
1: فوق. تشق السكة وتدخل مقابل المعمل بالضبط وتشق السكة وتدخل.
2: قبل من بعد كي تطلع معناها
1: تركشة مزيانة. اي هيدا البلاصة طلع المعمل ديريكت.
2: عايزين
1: تخيلني حاجة بالفلوس. اي اي اي قديش فيها 303 قلت؟
2: 303
0: شهادة الملكية فاطمة. شهادة الملكية فاطمة موجودة؟
2: عندي كل شيء، عندي كل شيء شهادة الملكية ومسجل في دفتر خان ومريقل معناها ما عندي حتى شيء.
1: يعني تدخل لها كان من قبل المعمل لكن ما تدخل هذيك؟
2: لا لا عندي زوج شوارع، على زوج شوارع مقفول
1: ثلاثة. اي واضح باهي.
2: هذا الملكية ياخذ يجي نحكي وياه ويشوف معناها.
1: طالبة فيها يا فاطمة اش طالبة فيها؟
2: والله
1: خويا ما توا عطيني 300
2: انا
1: ما يسالش هيك كيف شو
2: يشوف ما فهمتش حتى عطيني 300
1: دينار في المترو.
2: هما
1: توا يديروا غادي
2: على 300
1: مازال
2: ما
1: كلمني
2: حد.
1: لا انت قلت عطاوك شعطاوك توا 300 ولا توا؟
0: والله يحكي ولها على 300
2: احنا زين معناها راجلي مش بيبيع في بالي يطلب 250 مش راجل كي جي مرجع الناس
0: عيش لبرا. واضح انا نحطوا 300 دينار وقابل للنقاش واللي انتريسي توا يتصل بيك.
2: وين
1: يجي انا نتفاهم. ايه قداش نمروك؟ ايه
2: احكي حبيت النص نبيع له
1: ما نتفاهمش. حتى يحب النص تبيع له؟
2: حتى اللي يحب النص
1: يبيع له. اعطيني نمروك فاطمه واللي يمشي يكلمك بيع له.
2: 50
1: ايه
2: 158
1: ايوه
2: 548.
0: شكرا على الاتصال يا فاطمه ان شاء الله ربي يجيب لك القسم. سي محمد
3: اهلا وسهلا مرحبا.
1: مرحبا يا سي محمد. مرحبا
0: لاباس
3: عايشك. عندي
1: ناحية التليفون كلمنا بالتليفون ديريكت مش بالكهرباء. كلفينا بالكهرباء هكا ولا؟
3: اي صحيح.
0: لا مرة كهرباء كحلة.
1: لا لا
3: كهرباء قري
1: قري
0: كهرباء قري ما مسخة شوية بالمطر نتاع البارح ذرت لي كحلة.
1: هاي ناحية كل واحد كلمنا ديريكت بالتليفون. خير سي محمد ايه
3: الو
1: نسمعوا فيك.
0: نسمعوا فيك سي محمد.
1: اه
0: شعلني
1: نسمع فيك راوسي محمد.
3: ألو.
1: نسمع فيك. تسمع فينا أنت ولا؟ ألو حول.
0: خليته يحكي بالكهرباء. خلنا نحاول
1: نرجع له
0: به.
1: كان خلينا بالكهرباء.
0: 303 توا فاطمة تقول نبيع الشطر. تو بربي 150 متر.
1: هي قالت لك تعمل لازم شويه في الكوان ابارامون فهمتني.
0: كيفاش تعمل فيها 150 متر؟
1: هي المنطقة الكل هذيك راهي يعني بني عشوائي باش نبداو واضحين يعني بني بدون رخصة. يعني هيك تقول لك
0: اني بيع الرخصة. فما بارتي فيها الرخصة فما بارتي ما فيهاش ما نعرفش انا منهم.
1: هذيك كل بلاش اللي تحكي عليها انت فيها الرخصة اللي هي على الكياس ديريكت مباشرة اللي وين السالة وين السالة اللي فات وين الكراجات والكل. هي لا هي قبل ما توصل كي تغزر تخلي المعمل في قفاك تشق السكة وتدخل لداخل. تدخل ذيك كل من زاد منطقه في الحي يبنيو بني عشوائي فهمت دونك قول لك انا نبيعها 150 ما يقلقنيش فهمت
0: باه والسوم 300000
1: برشا
0: هي 250 والراجل هرب
1: لا لا برشا لا لا انا برشا ما علاش هي طالبه
0: تفهمني شو 80 دينار غادي
1: المترو
0: اه
1: لا مش 80 ومش 300 ما اخي شنو اخي ما بيناتهم ما فماش اسواق اخرين ما 170 180 دينار 200 دينار ماكسيموم كان طالت ما فماش معناتها ما توصلش توصلش الحقيقة نتاع ربي توصلش باش نكون واضح معاه مدام فاطمة باش ما نبخسهاش تقول شاش بيه راهو بالحق ماكسيموم تنجم تلقاه مدام فاطمة وإذا كان لقاته 200 دينار في المتر.
0: باهي 200
1: ماكسيموم اللي تنجم تلقاه.
0: إي ما أونيتمون
1: واحد يعني قاعد نقول لها صدق باش ما تعيشش على أوهام باش تلقى 300000 وتقول لك أنا نبدا نبني في أوهام وقالوا في جوهرة أي صحيح تبيعها ب 300 لا خويا نقولوا الحق سواء عليها أو لها الزوز.
0: هذه الإشكالية اللي موجودة اللي كونه الناس حاشتها بفلوس دونك تعطي أسعار
1: احنا نقلب العكس لو كان هي جات بتشجري وتستشير شنو نقولوا لها
0: اي صحيح به ها رجع معنا
1: سي محمد
0: اي سي محمد
3: اي سيدي عسلمتكم
0: مرحبا
3: عندي أرض في الحمامات 2250 متر مربع في الدويخلة بالضبط في الحمامات 6 كيلومتر تبعد عن الميناء الترفيه البورت دو بليزانس في الكومباني بتاع حمامات عام كياش 2250 متر وفيها دار كبيرة ريتشوسي بلس بريمير ايتاج 260 متر مربع فهمتي مغطات وفيها استوديو 24 متر مربع بلانتي فهمتي دوليفي وفيها بيستين فيها الضوء فيها الماء صالح للشراب جميع المرافق فهمتي
0: بيه؟
3: إذا كان يحب ما
0: يشتري شهادة الملكية سي محمد ما قلتش عليه
3: أي لا مريقلة
0: موجود شهادة
3: الملكية بطبيعة الحال مريقلة
1: بيه؟
3: إذا كان يحب يشري الأرض كلها 2250 ينجم يشري فهمتي 600 متر ولا اللي متاع الفيلا كاو
1: يعني تخرج الفيلا وحدها وتخلي التيران
3: اي هما فهمت ال 2250 مقسمين اون كاتر لو
1: اي
3: نتاعنا احنا
1: دكا
3: دونك يحب يشري كل يحب يشري اللو نتاع الدار بركه ينجم دابا
1: اللو نتاع الدار بركه فيه 550 هكا
3: 600
0: باهي قداش اذا كان يحب ياخذ اللو نتاع الدار هاو
3: نتاع الدار بركه 600 مليون بالبيسين فهمتني و 260 متر كاري كوفير
1: يعني عندي الفيلا كاملة بمرافقها ب 600 مليون
3: 600 مليون بالبيسين وبالستوديو
1: وإذا كان حب الكل 2250
3: 850
1: يعني الباقي نتاع الأرض اللي هما 1600 باش يتيحوا 250 مليون
3: فوالا
0: هذوما شنو فيهم سي محمد اللي بعاد على الفيلا فما زيتون فما أشجار مثمرة فما حاجة ولا أرض بيضاء
1: جازون
3: لا أرض مزروعة الأرض مزروعة زيتون أشجار زيتون كبير
1: معناتها وعامل كلوتور ما بيناتهم محوز للدار وحدها ولا لا
3: الأرض كلها كلوتوري
1: ولا نقصد على 600 متر نتاع الفيلا وحدها محوزة وحدها ولا
3: إلا من شيرة واحدة ما زلت ما هيش كلوتوري إذا كان باش يشري فهمتي معناها الدار بركة النجم نعمل له كلوتير فهمتي متاع حكاية 20 متر ماهيش حاجة كبيرة
1: هذه بعد ما تقطع السكة سي محمد
3: أيوة بعد ما نقطع السكة أيوة بعد الجامعة متاع الدويخة
1: بعد الجامعة بعد الجامعة بعد الجامعة جديدة أيوة لك.
3: أيوة
1: هي عالكيس موجودة عالكيس هذيك دي فيلا
3: دي ميزون دوت حرقه
1: العرب. فما برشا دي ميزون دوت غادي يكريو فيهم، بون مش دي ميزون دوت، دي فيلا يكريو فيهم كيما هكا بالبيسين والكل.
3: اي نجم
1: فما برشا شفتهم غاديك اي باهيه البلايصه باهيه، ولاو الفيو دي كاجي على البحر اون بلوس، حتى كي عاليه شويه هي. اي
3: صحيح
1: واضح. باهي قداش تليفونك سي محمد؟ اي
3: سي لا كومباني دو حمامات.
1: اي اي قداش تليفونك؟ قل.
3: وعندي
1: بخلات
3: هذه عندي ثانيه فيها زوز اكثرات يخسوا شويه، فيها كلها زيتون ورمان.
1: قديش زيتون قديش رمان عندكش فكرة؟
3: عندي 1000 شجرة زيتون ما بين سبانيوني وش من الشمالية، وعندي رمان قلمة 150 شجرة، وعندي شوية كرموس وخوارص.
1: بحذاها هذه
3: في الثانية هذه بيدا.
1: اي بحذاها في الغابة؟
3: اي ما بيناتهم 800 متر
1: بحذا نفس البلاسة.
3: ايوة في دويخلة فهمتي نفس البلاسة.
1: عندك فشادة ملكية ذي وحدها؟
3: اي بيان سور بيان سور شهادة ملكية.
1: اش تعرف فيها سي محمد هذه؟
3: وهذه فيها طالب خاطر فيها دار وفيها استوديو وفيها ديبو فيها بولاي فيها الضوء فيها الماء 850 زاد كيف كيف.
0: باهي نمرو تليفون سي محمد
3: 22 2 8 2 0 0 0
0: سنين 8 سنين 3 0. شكرا على الاتصال سي محمد، يعطيك الصحة. شكرا ليك. مشي مباشرة للريكاب بالنسبة لليوم في اشري تربح.
4: اشري تربح
0: ماذي ساعة 46 دقيقة، سبت 26 سبتمبر 2026، 15 ربيع الثاني 1448 للهجرة. تعدى معنا أخونا عادل اللي عنده أرض فيها 1520 متر وفي رجل على الجي بي ان تحل على دو فوا، شهادة الملكية موجودة، يتنجم تشري من عنده 500 متر فقط على
1: 520
0: انت زدت ال 20
1: لا 1520 بها 520 تبقى ال 1000
0: دونك على 140 دينار المتر، واذا كانت تحب تاخذ 1520 كاملين دونك السوم يولي قابل للنقاش 93 211 217. سي محمد عنده عماره في ناش طارق بن زياد في القلعه الكبرى 264 متر ار بلس 3، فما 2 ابارتمون بار ايتاج، فما 3 كراج اللوطه، الكراجات فيني امورهم واضحه لكن ليزيتاج اللي الفوق ناقصين على الفينيسيون مقسمين مريقلين. شهادة الملكية موجودة 620 ألف دينار طل فيها سي محمد 98 699 135. خونا أنيس عنده معمل في حمام سوسة قدام دار البيجو 1520 متر في الفرس في شهادة الملكية مبني بيتون، حل على 3 فساد، فما إدارة فما 14 فستيار فما معنى كل مقومات اللي حاجتك بيهم في معمل، وتنجم تبني الفوق زادة كيف كيف، وقالك حتى الكاري موجود إذا كانك مش تحب تبني له الفوق.
1: بيتون
0: طالب 1,750,000 دينار. اللو الثاني اللي عنده هو في الكورنيش 155 متر لوكال كوميرسيال في زوز بيبان، دونك نجم يتقسم على 2 لوكو كوميرسيو، موجود قدام اوتيل المريض، شهادة الملكية موجودة، طالب فيه 600,000 دينار 98 404 870. سي سمير عنده أرض في بوفيشة ما بين الكيلومتر 73.440 والكيلومتر 73.328 دونك فيها 3500 متر على الجي بي ان مباشرة، شهادة الملكية موجودة، طالب 300 دينار في المتر 48 220 117. مدام فاطمة عندها أرض فيها 303 متر في القلعة الصغيرة مقابل معمل اليجور، فيها شهادة الملكية، تحل على زوز كياسات، طالبة 300 دينار المتر وقابل للنقاش 50 158 548. قلت لك نجم بيعلك شطر
1: قبل القسمة
0: وقبل القسمة مش مقاسمة هذه. سي محمد هو كان معانا عنده أوفر مزيانة برشا، عنده أرض في الحمامات فيها 2250 متر بالتحديد في منطقة اسمها الدويخلة 6 كيلومتر على البور دو بليزانس، فما دار مبنية R بلس 1 فيها 260 متر كوفير، فيها استوديو فيها بيسين فيها الماء والضوء، دونك إذا كنت تحب تاخذ الاستوديو فيه 24 متر مربع، إذا كنت تحب تاخذ كان اللو هذا اللي فيه الدار واللي هو فيه 600 متر تدفع 600,000 دينار، دونك حسب لهنا المتر على مليون بالبيسين مع ربي الكل، دونك هذا ب 600 مليون. اذا كنت تحب باش تاخذ الكل 850 مليون. عنده زاد كيف كيف على بعد 800 متر من العقار هذا ثانيه فيها زوز هكتارات فيها 1000 زيتونه ما بين جديد وقديم. عنده زاد 150 رمانه فما كرموز زاد كيف
1: 650 رمانه 650 رمانه
0: أنا سمعت 150
1: 650 رمانة و1000 زيتونة
0: فما رمان
1: فما رمان وفما كرموس وعنده أشجار مفهومة
0: قوارص
1: أشجار مفهومة
0: مش قوارص قوارص
1: وفيها دار زادة
0: فيها دار
1: فيها بولاي
0: دبو وفما الماء والضوء زادة كيف كيف شات الملكية موجودة دونك تلف فيها 850 ألف دينار 22282 ثلاثة أصفار. ما زالت عندي دقيقة ولا دقيقتين أعطيني رأيك في لي زوفر نتاع سي محمد.
1: والله ناخذ زوز هكتارات ب 850 مليون ونزيد بيسين وحدي نطلع رابح. بون الفيلا ابارامون ستوندينغ
0: عليه اذا كان انت باش تاخذ الاخرى كلها ب 850 مليون دونك عندك البيسين وعندك الدار وعندك الاستوديو وعندك
1: كيف الزيتون كيف كيف شوف
0: لا وعندك الزيتون زاد كيف كيف
1: حتى الاخرى فيها
0: وهذه 2250 متر والاخرى 10000 متر الاخرى 20000
1: متر دونك ما خير
0: ال 20000
1: دونك علاش قلت لك 850 مليون باش تحطهم في زوز هكتارات وعندك البيع إيه اكثر
0: يلزمك باش تنحي زيتون باش تنجم خاطر ما ظهرليش كان فما ما يكفي
1: لا مش على ما يكفي هو عنده دار مبنيه هو عنده دار واستوديو بولايي ودب وانسي دو سويت ولا هكا ولا
0: اي
1: هذا اللي في زوز كتارات
0: هي إيه ما الدار يذولي اصغر من الاخرى
1: يا سور اي لكن مهما كان عندك زوز كتارات يعني تنجم تعمل توسعه اللي تحب عليها انت ونفس البلاصه
0: باش تنحي زيتونات حرام
1: نفس عندك راهو اغزر راهو عندك 2000 20000 متر
0: اي
1: اعمل اللي تحب انت دونك اني كي نغزر بالعقل مادام نفس المنطقه نفس البلاصه بتبعد عليها 800 متر هذه فيها 2250 متر ب 850 مليون وفيها هذه فيها زوز كتارات ودار وبولي ودب ومنش عارف شنو اخر ونفس السوم عاد بالمنطقه ما خير ناخذ ناخذ سيني خير وهني رايد مرتاح شنو ناقص على البيسين نبني بيسين قد واش يكلف لي 40 مليون اخرين باقي رابح نبنيش ايتاجير باقي رابح نصرفش عليها ما نصرف باقي رابح اللي مادام في نفس البلاصه ما فماش حاجه تفرق على الاخرى اموان كو الفيلا عملها ستوندي
0: والا التيران اكسيدونتي نتاع زوز هكتارات اللي مش تلقى صعوبة باش تتعامل
1: لا البلاصة الكل البلاد لا لا لا فماش البلاصة الكلها نعرفها مليح سورتو بحذا الجامعة وين يحكي عليه ديجا الجامعة مبني جديد وحتى الكياس اللي مبني قدام الجامعة جديد ويزال الكرافي
0: نذكروا المنطقة اسمها الدويخة
1: هذه تقسم على الطول وتطلع لك اليسار ولك السكة تقطعها تقطع سكة فما نهجة صغيرة فما حنوت عطرية تكمل طول تدخل الدويخة هذه حومة براتيكمون جديدة قاعدة تتبنى هي غابة بالحق غابة الحمامات لكن الناس قاعدة تبني فيها شرطو معناتها كي نحكيو على زكتارات راهو ممتازة برشا راه
0: وانت تعتبرها هذه حمامات ولا بوفيشة؟
1: لا الحمامات
0: حمامات حمامات
1: لا الحمامات كريمة الحمامات هي ديجا كي تقطع الكيس تلقى روحك في الطرود تدخل على البراكة ديريكت
0: البراكة الساحلية
1: هي ديريكت
0: باهي واضح جدا يعطيك الصحة سي فرج مشكورين كامل الفريق التقني اللي كان معنا من نص النهار احنا غدوة ان شاء الله نتقابلوا كالعادة ما بين نص النهار وماضي ساعتين في اوتوموتو يعطيكم الصحة اللي تبعتونا غدوة ملتقى

0: ሀምሳ ሚሊዮን አቱ ስለስራ
1: QBS Home عالم كامل من الديكور والكنكيري في بلاصة واحدة من تفاصيل الديكور اللي تعطي لمسة مميزة لدارك للأكسسوار واللوتياج اللي تعاملك باش تكمل مشروعك على أكمل وجه زورونا في الشوروم على طريق الحزامية بحمام سوسة أو على صفحة الفيسبوك QBS Home QBS Home is your best choice
2: ملحل

0: جوهرة اف ام
1: تسمع اوتوموتو
2: منو سنهار لساتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Publicité.
5: كانك على تبحيرة ناوي، أقصد بوجعفر والقنطاوي، الحجة المقلوبة والبسيسة المرتوبة، وجهة السياح في مساكن القلعة أكودة وهرق لا ترتاح، حافلة ليلة مع نهار يحنيني سوسة في المنار.
4: جوهرة أفهم بيبليسيتي
6: جوهرة سبا
7: avec l'équipe sport sur جوهرة أفهم.
8: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
9: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
10: أريدو طور عالمك.
11: هذه ساعتين وثلاثة دقائق، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. النجم الرياضي الساحلي أصدر بلاغ بكري شوية يقول على إثر مباراة منتخبنا الوطني التونسي ضد أوغندا نهارين التالي، أكد فيه مساندته كاملة للمنتخب الوطني بعيدا عن النتائج الرياضية، وعبرت هيئة ليتوال عن انشغالها بظاهرة الشعارات والممارسات ذات الطابع الجهوي وبعض أيضا مظاهر التعصب للأندية خلال مقابلات المنتخب الوطني التونسي. وأكدت ليتوال أن المنتخب الوطني ملك التوينس الكل، وأنه مصلحته لازم تكون قبل الانتماءات الرياضية والجهوية. وجدت ليتوال دعوتها لتوزيع مقابلات المنتخب على مختلف الملاعب التونسية، وتقول أنه اللامركزية تعزز شعور الجمهور بالانتماء والمساواة بين الجهات مع الإقرار بالصعوبات المرتبطة بالبنية التحتية الرياضية. وختم ليتوال بلاغه بالتأكيد على وقوفه إلى جانب المنتخب الوطني التونسي، وأنه الراية التونسية هي اللون اللي لازم تتوحد خلفه الجماهير. بعدين حكينا على الليتوال، فريق لعب اليوم مقابلة ودية، فاز على خطاف القلعة الكبرى في استاد محمد معروف بنتيجة 6-0. مقابلة لعبت دون حضور جمهور وأيضا دون وسائل إعلام. ليتوال بدأ بالتشكيل هذه بقية مدرب الفرنسي كريستيان براكوني، رائد الجزاء في حراسة المرمى فيليب لانكانتان، حسام دكدوك، صفيان بن إبراهيم، ناجح الفرجاني، عثمان دياكيتي، أسامة عبيد، محمد جهادي بوسلامة، موسى سينجار، ياسين رجب وأيوب الفجر. النادي الافريقي ينزل اليوم ضيف على مدينة غرومبيليا، يواجه غرومبيليا الرياضية انطلاقا من 3:30 متاع العشية، مقابلة تلعب في استاد غرومبيليا بحضور الجمهور، سعر التيكي 15 دينار. هذا المونستيري بدأوا يلعب اليوم مقابلة ودية ضد الاتحاد الرياضي بقصيبة المديوني انطلاقا من 3:00 متاع العشية في ملعب مصطفى بن جنات، جملة أيضا مقابلة الودية اللي مبرمجة اليوم بما فيهم حاليا انطلاق مباراة سي اس اس وجبنيانا. ماضي 2:30 الأولمبي الباجي الأمل الرياضي ببوعوان، انطلاقا من 3:00 الترجي الرياضي التونسي اللي موجود في استاج في عين درهم يلعب ضد أولمبي الزاوية الليبي، 4:00 متاع العشية الملعب التونسي الأمل الرياضي بحمام سوسة في استاد الهادي النيفر. ونذكروا أنه أيضا من بين فرق الرابطة الأولى نجم المتلوي قاطع اليوم التمارين اليوم الصباح، والملاعبية طالبوا بمستحقاتهم المالية لمدة 3 شهور. نجم المتلوي اللي مر بضائقة مالية كبيرة. الوطني التونسي وصل تحذيراته لمواجهة بوتسوانا، مقابلة تلعب بعد غدوة 8 متاع الليل في إطار الجولة الثانية من تصفيات كان 2027، مقابلة اللي زفر الحكم التنزاني أحمد علي أراجيغا. بالنسبة للمقابلة الأولى نذكر كنا تعادلنا فيها مع أوغندا هدف مقابل هدف، ورسميا الكاف كانت راسلة الجامعة التونسية لكرة القدم تعلمها باحتساب النقاط متاع المقابلة هذه، خاصة إنه أوغندا واحد من البلدان اللي باش تنظم الكوب دافريك 2027، دونك تمشي تم احتساب النقطة هذه. التكيات بالنسبة للقاء الثاني لقاء بوتسوانا باش تكون عبر موقع sportique.app، من نص النهار بداو التكيات على الانترنت، وأيضا في جيشيات استاد المنزه اليوم غدوة وبعد غدوة من 9 متاع الصباح حتى للخمسة متاع العشية. الأسعار البيلوز 5000، لونسان سوبيريور 10000، لونسان انفيريور 15 دينار، تريبيون سنترال ب 30 دينار. ندوة صحفية غدوة لمدرب المنتخب الوطني معين الشعباني باش يكون مع اللاعب علي معلول انطلاقا من 6:15 متاع العشية، 7:30 كونفرنس دو بريس تاع مدرب منتخب بوتسوانا تالوبا ماشين مع اللاعب ملعب موشا، وإن شاء الله خاصة نتجنبوا الخيبة متاع المقابلة الأولى بما فيها من كل سلبيات، سواء من الشعارات الجهوية اللي ندت بها الإتوال، وأيضا تضامن السياسات مع أيمن دحمان، وفنيا ما شفنا شيء في المقابلة الأولى للمنتخب. إن شاء الله 3 نقاط ضد منتخب بوتسوانا. الرابطة الثانية أو قبلها في تصفية كان 2027، اليوم فما زوز مقابلات بدأوا في اللحظات هذه. جنوب أفريقيا تلعب ضد غينيا، ومصر تلعب ضد إريتريا. الرابطة الثانية اليوم الموعد مع الجولة الافتتاحية انطلاقا من 3 مقابلات: سبورتينغ بن عروس، مكارم مهدية مقابلة زفرة منتصر عمار، مستقبل سليمان اتحاد طويل مقابلة زفرة أحمد الذويدي، بني خليل تلعب في استاد قربة ضد بعتبو حجلة مقابلة زفرة إسلام الزوالي، الملعب السوسي يلعب ضد كوكب عقارب مقابلة زفرة حسن السلمي، هلال الشاب الرلوي والعجنقي، محيط قرقنة هلال مساكن رضوان بالواعر، مستقبل جيبس جمعية مجرين حسام بالحاج علي، وغدوة يتلعبوا مقابلات المجموعة الثانية. الباسكيت اليوم باش يكون الموعد مع الجولة الافتتاحية في البطولة انطلاقا من 4 متاع العشية، نادي صفاقس النجم الراسي، 5 اتحاد الأنصار شبيبة المنازه، نجم حلق الواد يلعب ضد النادي الافريقي، القمة والأنظار الكل باش تتجه إلى مقابلة باش تكون في القيروان في قاطع عزيز ميلاد، 5:30 متاع العشية الشبيبة القيروانية الاتحاد الرياضي المونستيري، و6 متاع العشية النجم الساحلي الملعب النابلي، وغدوة آخر مقابلة في الجولة الافتتاحية باش تكون مع 5 حمام سوسة تلعب ضد ليت غرومبي. نحكي هوند اليوم تتلعب الجولة الرابعة ذهاب من البطولة انطلاقا من 3 النادي الافريقي جامعة الحمامات دون حضور جمهور في صالة الجورجاني، 4 متاع العشية النجم الرياضي الساحلي اتحاد منزل تميم، 5 متاع العشية بعث بني خيار المنزه الرياضي، سبورتينغ المكنين نصرة بلبة، الترجي الرياضي التونسي يلعب ضد نادي كرة اليد بجمال، ونادي ساقيت اللازيت يواجه مكارم المهدية. الماتشات اليوم في دوري الأمم الأوروبية انطلاقا من 8:15 القمة والأفيش الكبيرة، انجلترا اسبانيا، تشيك تلعب ضد كرواتيا، مقدونيا الشمالية تلعب ضد المنتخب السويسري. نذكر البارح كانت أول مقابلة لزين الدين زيدان في قيادة الديوك الفرنسية، وانتصار على المنتخب التركي هدف مقابل صفر، وزيدان يكسر لعنة مدربي فرنسا في اللقاء الأول بعد 32 سنة كاملة، أول مدرب فرنسي يحقق الفوز مع الديوك الفرنسية منذ المقابلة الأولى، هذا صار منذ سنة 1994. وأيضا ضربة موجعة بالنسبة لمنتخب فرنسا، كيليان مبابي غادر تربص المنتخب الفرنسي ويرجع لريال مدريد لمواصلة العلاج بعد إصابته على مستوى الركبة في مباراة البارح، بما أنه كان سجل الهدف الوحيد في المباراة. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي نشرة لي آخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فيم بوينت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فيم. شيء طيبة في الأمان.
0: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
12: احنا نتبسم متاعنا راهو جوهرة فيم، ما حدش يشكيو كان جوهرة فيم يشكيو لحد.
0: عندك راي؟
12: ربي فتوح ربي محمد فتوح.
0: ما تخليهاش في قلبك.
12: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
12: جوهر فيم راني ديما نتبع فيكم جوهر وصولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
13: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
12: راهو الواحد فيه هب الأفضل.

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره الجوهره اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهه من وجهات نوفيلات. شارك وابعث اس ام اس بحرف دي كيما دار عن 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله. تسمعوا دار العيلة مع أشرف بدر الدين على جوهرة اف ام.
1: برعاية نوفالير بيثير.
2: عسلامة ومرحبا بجميع مستمعينا ومشاهدينا على جوهرة اف ام وجوهرة تي في في نهار جديد وحلقة جديدة من برنامج دار العيلة اللي يجيكم كل نهار سبت من ماضي ساعتين المثلاثة. ونحب نفكر الناس اللي يحبوا يجي ويشاركوا بحضنا معليك كان جيب ولدك ولا بنتك وتبعث اس ام اس في حرف دي على الرقم 85 990. واليوم بحذايا زوز عائلات جدد متكونين من ام وبنتها وام وبنتها. عسلامة ومرحبا بيك
3: ولدة.
2: عسلامة. شو قلت انا؟
3: بنتها.
2: ام ولدها وام ولدها صحيح. التو خاطر في مخي اللي انت قلت لي راهو معك بنتك. مرحبا عسلامة. عسلامة. لاباس؟
4: الحمد لله.
2: لا واحد برك
4: انت. الحمد لله.
2: شنو اسمك؟
4: اسمي ميرا.
2: مرحبا يا ميرا. مع شكون جيت يا ميرا؟
4: جيت مع ماما.
2: وقداش عمرك؟
4: عمري 10 سنين.
2: وشنو تقرا؟
4: نقرا 5.
2: هاي بيه ماما.
5: عسلامة. مرحبا بيك وبيك عايشك.
2: عرفنا بروحك.
5: اسماء منصور من الوردانين، نخدم في مستير استاذ عربية.
2: قداش عندك صغار اكبر ميرا؟
5: عندي بنيك وعندي ميرا.
2: ربي يفضلك.
5: عايشك ربي يفضلك.
2: نتعدي للفم الثانية. عسلامة مرحبا. عرفنا بروحك.
6: يحيى منصور.
2: شو تقرا يحيى؟
6: رابع.
2: قداش عمرك؟
6: 9.
2: ومع شكون جيتنا يحيى؟
6: ماما.
2: نتعرفوا على ماما. عسلامة مرحبا.
5: عسلامة مرحبا. معكم مدام مروة قدشة من الوردانيين. عندي أجنس دو فواياج في سوسة. ومرحبا بكم. مشيت أني ويحيى.
2: عندك أجنس دو فواياج يا بشتربة.
5: مش نعطيها كدو مسيرش كان ربحتيني ولا أسمى كيف كيف.
2: مرحبا بيك.
5: عايشك مرسي ومرحبا عايشك.
2: إيش عندك صغيرة بار يحيى؟
5: عندي يحيى وعندي زكريا.
2: مرحبا. قد جمره زكريا؟
5: زكريا 4 سنين.
2: مازال صغير.
5: مازال صغير.
2: ان شاء الله من الخمس سنين دار العيله يمكن فيرسيون بوان 5 تجيبوا.
5: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
2: مرحبا بكم. كما تعرفوا برنامج دار العيله باش نلعبوا ثلاثه جولات اوكي، ومن بعد اكثر واحد يجيب عدد من النقاط باش يربح ان ويكاند دوتيل من اهداء اكتيف ترافل. وفما قرعة باش تدخلوا فيها انه احنا باش نربحوا ان بي دافيون من اهداء نوفالير مره في الشهر، واللي لعبوا في اللي كات سيونس الكل باش يدخلوا في القرعة. ومن بعد نعملوا ان تيراج او سور ونختاروا اون فامي اللي هي باش تكون فايزه بان بي دافيون. فاصل قصير ونبداو مع اول جوله.

0: دار ليلى مع أشرف بدر الدين. على جوهرة اف ام. موجة. من تونس للقاهرة رحلة جديدة وتجربة جديدة مع نوفالير. اليوم نوفالير توسع شبكة وجهتها وتطلق خط جديد من تونس للقاهرة برحلتين في الأسبوع باش السفر بين تونس ومصر يولي أسهل وأقرب. وأول فول كل نهار 16 سبتمبر واليوم في دار العيلة باش نشوفوا مع بعضنا أجواء أور رحلة.
1: سيدتي صلى الله صباحكم هنا قاعدة الطائرة. بسمي اسم كامل الطاقم ونوفالير ورحب بكم على هذه الرحلة قاسم شاهدت على مطار القاهرة.

0: القاهرة وتو تي بيان باسي وإن شاء الله ديما في تألق.
1: إن شاء الله يا رب.
2: برافو بور نوفيل إير بور سيت ديستيناسيون إي بور ليفوليسيون دو نوفيل إير بركا لي ديستيناسيون دو بلوز أون بلو أون بلوز دو شوا إي برافو إي بور كونتينياسيون.
1: وهكا كانت أجواء أول رحلة بين تونس والقاهرة، وعلى خاطر مع نوفالير الحكاية ما توفاش. من 17 ل 31 سبتمبر تمتعوا ببروموسيون باك تو سكول بمناسبة العودة المدرسية، بريدكسيون 30% على جميع وجهات نوفالير من وإلى تونس، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، إسبانيا، إيطاليا، إنجلترا، سويسرا، تركيا، الجزائر، المغرب وبالطبيعة مصر. لأي رحلة من 17 سبتمبر ل 31 مارس ما تفلتوش الفرصة، وادخلوا على سيت www.nouvelair.com ولا زادت نجموا تكلموهم على الرقم 36 020 920، ولا تزوروا نقاط البيع نوفالير في السنتر بانور في تونس، ولا في مطار تونس كارتاج، مطار مستير ومطار جربة. عيش أحلم وسافر مع نوفالير.
3: قديش نعرف؟
1: ورجعنا لكم في أول جولة من دار العيلة في قديش نعرفك، ونحب نفكر مستمعينا ومشاهدين على جوهرة اف ام وجوهرة تي في، اللي حب يجي يشارك بحضنا في دار العيلة ما عليه كان يبعث اس ام اس فيه حرف دي على الرقم 85990، وتنجموا زادة توا تبعثونا على النمر الواتساب حرف دي على الرقم 48 155 3 أصفار، ولا زادة تنجموا تكلمونا توا على الرقم 36 300 ألف، وتخليونا أساميكم وهنا نعودوا نكلموكم. يلا يا جماعة نبدأ في أول جولة في قديش نعرفك. قديش نعرفك اللعبة هذه متكونة من جولتين، جولة للكبار وجولة للصغار، وين باش نسأل خمسة أسئلة وتجاوبوا على ليزاردواز في خمسة ثواني، وكل إجابة متطابقة قديش ناخذوا عليها يا يحيى؟
4: نقطة.
1: صحية يا يحيى، نقطة. باش نبدأ بالكبار. حاضرين؟
4: حاضرين.
1: أول سؤال الكل نكتبوه، الكل مش نكتبوه، شو جاوبوا الكل. شنو أكثر حاجة فرح بها ولدك ولا بنتك في أول نهار في العودة المدرسية؟ توب كرونو. أول نهار في العودة المدرسية شنو الحاجة اللي فرحت ولدك ولا بنتك؟ باه نشوفوا مدام شنو جاوبت؟ صحابها. ترى نشوفوا ميرا الأصدقاء نقطة. صحيح. لا تشوفوا شنو جاوبت؟ صحابي نقطة زادة. الجملة القراية ما فرحوش فيها، فرحين كيوم بالأصحاب. السؤال الثاني، اسم المعلم اللي قراهم مع قرا ولدك ولا قرا بنتك أول حصة أثناء توب كرونو، شنو اسمه المعلم اللي قراه أول حصة أثناء أول حصة قريت أنا اللي رجعت 15 سبتمبر عند أنيساتي، شكون ولا سيدي شكون؟ مازالوا يقولوا هما أنيساتي وسيدي. تراه نشوفوا
4: فاطمة.
5: مدام فاطمة
1: شكون؟
5: شنو اسمها؟
1: إيه شنو هي بروف؟ شنو
4: اسمها المدام؟
1: شنو اسمها مدام اللي قرات في الفرنسية؟
5: حاتم.
1: اسم سيدي حاتم هكا، نواجهوا له تحية. باهي نشوفوا يحيى شكون كان أستاذه؟
4: بشرة.
1: فرنسي. ما تعرفوش صغار؟
4: ما تعرفوش
1: عليهم الكل. صار يقلق.
5: أنا مش الكل قراولي. جورج فرنسي.
1: أول حصة عنده شكون؟ مش
5: جورج فرنسي.
1: سؤال الثالث، أكثر حاجة تحب ولا يحب يشريها ولدك ولا بنتك قبل العودة المدرسية؟ توب كرونو. هي أكثر حاجة حبوا يشريوها قبل العودة المدرسية. زعما لا تصورش كان العودة المدرسية فرحانة، فرحانين على الصحاب. استوش وكل قول انت تراخ نشوفوا الكتب والأدوات.
5: استوش
1: بيه تابع الأدوات. إجابة صحيحة. تراخ نشوفوا يحيى شنو جواب. شنو؟
5: نقصد
1: ستيلوات. ترى شنو حطيت؟
4: حطيت أكثر حاجة يحبها التليفون.
1: حبيش يشوف شو شي التليفون في العودة المدرسية.
5: من
4: أدوات.
1: مش أدوات. أكثر حاجة تحب تشريها قبل العودة المدرسية ما كيفيش التليفون.
4: حاصل محصل معناها. مش ناخذهم الأدوات.
1: مش ناخذهم الأدوات. السؤال الرابع، أكثر حاجة بنتك ولا ولدك يحب يعملها كي يبدأ وحده توب كرونو اللي يبدأ وحده في الدار هي أكثر حاجة تحب تعملها أميرة ويحيى ترى نشوف تليفون ترى يا أميرة
5: نتفرج على
1: التليفون تتفرج على التليفون إجابة صحيحة فرحت مش بني مش قول ترجع التلفزة نلعب التليفون التابلت نسميهم إجابات صحيحة فمش كون يحب يلعب في الشارع ولا يلعب في الحومة ولا يتفرج على التلفزة
5: بل ما تجيني تابلت
0: أما توا بعد
5: شوي
1: يلعبوا شوية هما وبنتهم أوكي نشوفوا سؤال الخامس آخر سؤال بالجولة هذه شني أكثر رياضة تحبها بنتك ولا ولد توب كرونو أكثر رياضة يحبها ماش في التابلت ترى نشوفوا أكثر رياضة هبوا ميرا ويحيى ترى نشوفوا جيمناستيك بوكس تحب البوكس شفت كيفاش شفت هاني فكرت تحب على البوكس دخل على البوكس وعليش تحب البوكس يا ميرا قبل ما نشوفوا تحب دفع على روحك معناها باهي يحيى ترى كرة سلة باسكت إجابة صحيحة ثلاثة نقاط بقى نمشي وتوا للجولة الثانية للصغار حاضرين باش نسألكم حاجات توا على ماما أول سؤال شنو هو تعمل ماما كي تبدأ تعبة توب كرونو روحة تعبة شنو هو تعمل ترى نشوفوا ميرا ترقد إجابة صحيحة يلا يحيى شنو حطيت
5: تشرب قهوة
1: كي تبدأ تعبة تشرب قهوة هاي الناس كله شيء ترى أنت صحيح ربع صحيح يلا سؤال ثاني شنو هي المناسبة اللي ماما مستحيل تفلتها لازم تحتفل بها توب كرونو مناسبة لازم تحتفل بها ترى نشوفوا ميرا ترى اش حطيت ميرا عرس
0: شنو
1: هي بشوي ليه نشكون كل ما تقصد عرس ميلاد عرسها معناها ولا عرس معناها يجي عرس تمشي تجري معناها باه انت اش حطيت
0: ميلاد بنتي
1: هاد ميلاد شفت كيفاش شفت احسن معناها ماما يا ميرا راهي تحب العيد ميلاد نتاعك اكثر من العروسات صحيح كي جاي عرس تمشي تجري اما رايت حد عيد ميلادك قبل ترى نشوفوا يحيى شنو جاوب
0: عيد ميلاد يحيى ولا
1: زكريا عيد ميلاد يحيى ولا زكريا اجابه صحيحه
5: باهي
1: السؤال الثالث شنو هي اكثر غنيه تفرح كي تسمعها ماما توب كرونو مالا شنو شوف بتعرف أمك ولا ما تعرفش أوفك ترى ترى شوفوا يلا يحيى شنو حطيت
5: الحب
1: شنو الحب
5: ما نعرف شو اسمها ما
1: غني على الحب وبر ترى اعطيني أي حاجة سيدي على الحب ترى شو كتبت أنت ما زلت ما كتبتش باه وش هي غنية الحب ميادة حناوي ما يصيرش ترى حطيت غنيتها انت ميادة حناوي شنو حطيت؟
0: حطيت كذبك حلو
1: واحد حب ولا كذبك حلو باهي جابت مش مشكل باهي السؤال الرابع كي تقوم الصباح ماما سؤال سهل برشا هذا تاكل حلو ولا مالح توب كرونو ماما كي تقوم الصباح فطور الصباح تحب تاكل الحلو كرواسون ولا تحب المالح أومليت سلامي ترى نشوفوا ميرا حلو إجابة صحيحة شنو حطيت ترى
5: شنو حطيت
1: وانت شنو حطيت قهوة اي ما يصيرش قهوة أحلوة في الألمو ماهيش مالحة
5: أسأل سؤال في حياتي
1: صحيح السؤال الخامس شنو ماما شنو تحبك تطلع توب كرونو شوفوا السؤال هذا شنو ماما تحبك تطلع حسب رأيي تعرف ولا ما تعرفش ترى نشوفوا ميرا
5: طبيبة
1: مال حكي ياسر تقليدية معناها
5: طبيب
6: طبيب.
1: بيلوت ان شاء الله. دونك اجابه
6: باش نكتبها بيلوت
1: طيار. كم شي كتبها معنا
6: طيار.
1: طيار ان شاء الله يا ربي يطلع بيلوت وطبيب ويطلعوا اللي تحبوا عليه ان شاء الله. بركه يقرا على روحه مبارك اه باين في القرايه هما وباين العوده المدرسيه تعطي باين فرحانين
6: خاصه مع الصحاب.
1: اي باين يلا يعطيكم الصحه. فاصل وراجعين.

0: أكتف ترافل أحسن أجنس دو فواياج 2025-2026 اللي توفر لكم لي فواياج أورغانيزي لي فواياج سور ميزور ولي ديبار غارونتي وين تنجموا زادة تحجزوا من عندها على أي شركة طيران في العالم وحتى لريزيرفاسيون دوتيل داخل وخارج تونس وهذا الكل تنجم تعملوا أنت في دارك أونليني وأفيك أن بيمون سيكوريزي على سيت www.activetravel.com.tn واليوم أكتف ترافل تهزنا في فواياج اكسيبسيونيل للأندلس 8 أيام و7 ليالي من 30 أكتوبر ل 6 نوفمبر وين باش تكتشفوا مدريد إشبيليا قرطبة غرناطة وتليتلا ومن متاحف وتاريخ الموسكي كاتدرال دو كوردو الكازار دو سيفيل وبالطبيعة الهامبرا غرناد والرحلة باش تكون بريميوم مع ان جيد فرانكوفون وإيكوتور انديفيدويل وين باش تستمتعوا بالرحلة على أحسن وجه وراو ما عادش فما برشا بلايص والأسوام ياسر معقولة رابور كاليتي بري تحب تعمل ريزيرفاسيون ولا تزيد تعرف أكثر دي ديتاي ما عليك كان زور الموقع www.activetravel.com.tn ولا تكلمهم على الأرقام 70-286-835 وإلا على الرقم 26-300-820 وتنجموا زادة تلقاوهم في أجنس أكتف ترافل في لك آن في تونس ولا زادة فرع أجنس أكتف ترافل بصفاقس مع أكتف ترافل خلي وجهتك حلم وخلي الرحلة تبدأ من توا
1: رد بالك رد بالك
0: رجعنا لكم في الفقرة الثانية من برنامج دار العيلة ونحب نفكر مستمعينا ومشاهدين على جوهرة اف ام وجوهرة تي في اللي حب يجي يشارك بحذانا معلي كان يبعث اس ام اس في حرف دي على الرقم 85990 ونجم زد يبعث لنا حرف دي على رقم الواتساب 48-155-3-0 وكيف كيف تنجم زد تكلمونا على الرقم 36-300-1000 تخليونا اس ام ايكم واحنا نعود نطلبكم في الجولة الثانية رد بالك نحب نفكر بحذية دو فامي متكونة من أم وولدة وأم وبنتها أسماء وميرة ومروة ويحيى بعد الجولة الأولى عنا 6 نقاط الأسماء وميرة وخمسة نقاط المروة ويحيى باش نبدأ الجولة الثانية اللي هي رد بالك وين باش نسأل كل واحد 5 أسئلة ويجاوبني بالغلط في 15 ثانية حاضرين؟
2: حاضرين
0: شنو اللوحه ولا لا جاوبني ديريكت ما غير لوحه تغزر لي وتجاوب بالغلط باهي يحيى نبداو بيك ولا بير اقرب الميكرو شوي
2: ابدا بيه
0: كل ثقه معناها ماخذ راحته على مستانس بالراديو معناها ميرا فاهمه اكثر نبداو بميرا مال ميرا نبداو بيك باهي في 15 ثانيه تو كرونو ولاية لا غير تاع الكبار سامحت نعاودو للكرونو باه توب كرونو وقتاش تطلع الشمس؟
3: الليل
0: شنو هو لون الحليب؟
3: أخضر
0: اسم كوكب اللي نعيشو فيه؟
3: زمرد
0: واحد مع واحد قداش؟
3: 5
0: حيوان ياكل الحشيش؟
3: أسد
0: صحيح برافو يا ميرا 5 نقاط جيت باش نبدا نسال نلقاهم اسئله كبار حطينا سؤال ما قلتش بيه صعيب هكا يا صحيت يا ميرا برافو يحيى حاضر جيب لنا 5 نقاط في 15 ثانيه توب كرونو وقتاش نفطروا فطور الصباح؟
3: ليل
0: وين عايش الحوت؟
3: صحراء
0: شنو تعطينا الدجاجه؟
3: لحم
0: 3 الا واحد قداش؟
3: 5
0: حيوان ياكل اللحم؟ أربع نقاط يا يحيى شو حبيت تقول؟
3: شكون حيوان؟ القطوسة من بعد كده
0: نسيت اللي ياكل اللحم كلش القطوس ياكل العلوش مثلا
3: كنتش نقوله
0: مش مشكل يلا أربع نقاط يا يحيى برافو أنت وميرة نمشيو طال الكبار حاضرين بشكون نبداو؟
4: مروه ان شاء الله
0: نبداو بمروه يلا بدينا بميرة دكتور
3: بالعكس
0: مروة حاضرة؟
4: حاضرة إن شاء الله
0: في 15 ثانية توب كرونو ولاية تونسية معروفة بالكفتاجي
4: سوسة
0: بشنو هو نسمه؟ بشنو نسمه؟
4: فهمنا
0: بعد نهار لحد شنو يجي؟
4: خميس
0: 24 يقبل قسمة على 6
4: لا على 7
0: شكون؟
5: ليه صحيح صحيح صحيح أربعة نقاط
3: على آخر ثانية
5: سميت بلانتين في بشنو الناس ماوا
3: على آخر ثانية
5: تحب تقول وضعي أربعة نقاط يا مروة نمشيو توا الأسماء حاضرة
2: حضرت
5: شبني حسيتك ستريسي
6: ليه عادي
5: سبا
6: سبا سبا
5: يلا مركزة صحيح في 15 ثانية توب كرونو ولاية تونسية معروفة بالزلابية
6: مستير
5: قديش عنا من صباع في اليد
6: عشرة
5: في السنة الكبيسة شهر فيفري قديش فيه
6: في 35
5: غالط 28 30 قبل قسمة على أربعة
6: ستة
5: قابل ولا
6: يلا
5: الأسد وفي التوقيت أربع نقاط في السنة الكبيسة ما عملتش تقول لي هو قديش فيه الشهر فيفري 28 20
6: اي
5: ساعة تقول لي 28 فيه وجوه 30 معني هو في السنة الكبيسة 29 دونك تبدا ماهيش كبيسة 28 باهي مش مشكل انا تتكرب على نقاط هما ثلاثة باهي مجموع نقاط مروة ويحيى 8 نقاط في الجولة هذه دونك مجموع نقاط 13 نقطة وأسماء أميرة 9 نقاط في الجولة هذه مجموع النقاط 14 النقطة ما زاد بيناتكم
3: نقطة
5: تحدي قوي بيناتكم
3: اه
5: سبا يحيى حاضر عجبتك لعبة ولا ما جيت على
3: روحك انا فرحانة على خاطرش
5: نضر على التلفزيون والله العبرة في المشاركة ماني صحيح يا وانت يا أميرة
2: انا فرحانة على خاطر نشوف ماما تعرفني ولا
5: تطلع تعرفك ولا
2: تعرفني
5: باه نشوف في اخر جولة بعد الفصل

0: رجعنا لكم في آخر فقرة من برنامج دار العيلة اللي يجيكم كل نهار سبت من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة، واللي حب يجي يشارك بحضنا عليه كان يبعث SMS في حرف دي على الرقم 85 990، ولا ينجم زد يبعث لنا حرف دي على الواتساب، نمبر واتساب 48 155 3 أصفار، ولا تكلمونا توا على الرقم 36 300 ألف. آخر جولة تحس فما برشا تحدي بين مروة ويحيى اللي عندهم 13 نقطة، وأسماء وميرا اللي عندهم 14 نقطة. شكون باش يكون الفائز زعما بالويكاند أوتيل؟ زعما شكون أنت؟ أكيد بكل ثقة في النفس.
1: أنا
0: تكلم على حقك.
1: أنا كنحط الأوتيل ولا بياع على مخي كهو.
0: كهوة ما تفدلكش، حاول ما تربح.
1: إن شاء الله رابحة.
0: إن شاء الله رابحة، إن شاء الله الكل رابحين فينا، حتى المش مش يربح مش يدخل في القرعة متاع البيي دافيو إن شاء الله. به في آخر فقرة من لو كنت أنا، فيها جولتين، جولة للكبار وجولة للصغار، وين باش نسأل 5 أسئلة، وكل سؤال فيه اقتراحة، في 3 اقتراحات سامحوني، وكل واحد فيكم باش يختار اقتراح من الاقتراحات هذم. نبداو ساعة بالكبار. حاضرين؟
2: حاضرين.
0: حاضر يحيى؟ وانت ميرا سافا حاضرة؟
1: 99%.
0: تري تري بيان. يلا نبداو بأول سؤال، هذي نجاوبوا كله على الأردوازة. لو كنت بنتي وإلا ولدي، أكثر حاجة تحب تعملها ميرا وإلا يحيى؟ 1 تلعب، 2 تتفرج على التلفزة، 3 تشد التليفون. توب كرونو. أكثر حاجة تحب تعمل؟ يلا نشوفوا. أسماء
3: تليفون.
0: شد التليفون.
1: شد التليفون.
0: شد التليفون. إجابة صحيحة. مروة
3: تليفون.
0: تليفون. تليفون. إجابات زو صحاح، برافو. السؤال الثاني مش باهي برشا لما حالة شد التليفون.
3: مش
0: باهي لحقيقة، معناه على الأقل تلفزة شوية
3: لحقيقة
0: كونتر ما تخليه.
1: أما نقرأ مقابل ناخذ التليفون.
0: مقابل صحيح. مقابل ناخذه راهو مش عادي والله، أجيت وقعد بحذي شد بلاصتي. السؤال الثاني، لو كنت بنتي ولا ولدي، شنو تحب ولا يحب ياكل للصباح؟ 1 تارتين، 2 العظم، 3 كرواسون. توب كرونو. شنو أكثر حاجة تحبوا تاكلوها الصباح؟ تارتين، العظم، وإلا الكرواسون. راح نشوفوا مروة شنو جاوبت.
3: كرواسون،
0: خاطر ديما يحب حاجة
1: حلوة. كرواسون.
0: كرواسون.
1: كرواسون.
0: كرواسون. لبسيس لزيت
1: مش جوي.
0: مش جوي.
1: ساعات
0: منوه مع الصغار.
1: كيف
0: التليفون هذا بالضبط. ماذا بيكم أما لغالب يقلبوكم في الخفاء. السؤال الثالث، لو كنت بنتي وإلا ولدي، أكثر وقت تستعمل ولا يستعمل فيه التليفون؟ 1 أول ما يقوم الصباح ولا تقوم الصباح، 2 في المدرسة، 3 قبل ما يرقد. توب كرونو. شو أكثر وقت يشدوا فيه التليفون؟ هو نعرف له نهار كامل عندهم ما يسألش يسألوا نعم. باه ترى نشوفوا. أسماء
3: أول ما تقوم النوم.
0: أول ما تقوم النوم الصباح. لحظة يا يحيى، يحيى ترى شحطيت الصباح
3: قبل النوم؟ الصباح ديجا مش حضرت روحه.
1: ليه؟ في
3: العطلة.
0: في الويكاند. في الويكاند. في الويكاند نهار كامل. حتى في وسط القراية زادش صباح تشد التليفون.
3: ليه؟
0: يهزوه معهم للمكتب بالليل.
3: ليه؟
1: مستحيل. ما ناس كانت تكتاكن، أما ما عنديش.
0: شنو شكون هذا؟ كيفاش
1: ناس تليفون ناس كانت تكتاكن.
0: التليفون
1: اللي كيما
0: النوكيا. نوكيا حسن. نوكيا. هذه يزيوم البوب لما هال ماش موجودة. السؤال الرابع، لو كنت بنتي ولا ولدي، أول ما تروح من المدرسة ولا يروح من المدرسة، أول ما تروح من المدرسة، 1 تاكل، 2 ترتاح، 3 تتفرج على التلفزة. توب كرونو. أول ما يروح ولا تروح من المدرسة شنو يعمل؟ تاكل ترتاح والا تتفرج على التلفزة. خلينا نشوفوا شنو عطيت.
1: ناكل
0: ناكل ناكل ناكل صحيت باه ياكل الزوز ياكلوا معناها تبارك الله باه. السؤال الخامس، لو كنت بنتي والا والدي وتحب تتعلم حاجه جديده، واحد لغه شنو يحبوا يتعلموا، واحد اللغه جديده، ثاني الموسيقى، ثلاثه الرياضه. توب كرونو. كان ولدي ولا بنتي يحبوا يتعلموا حاجه جديده، هل تكون لغه موسيقى والا رياضه جديده؟ نشوفوا مروه شنو جاوبت.
2: رياضه.
0: شنو حطيت رايحه؟
1: لغه.
0: لغة. الإجابة الغلطة
2: رياضة.
0: رياضة.
1: كيف كيف
0: جماعة يحبوا على اللغة. علموا شنو هي اللغة اللي تحب تتعلمها أميرة؟
1: الإسبانية.
0: الإسبانية. وأنت سياح؟
4: الإسبانية والإنجليزية. أما نعرف
0: الإنجليزية هذيك مش تقراها هذيك.
1: الإسبانية يعني فاهمة منها شوي.
0: الإسبانية
4: والبرتغالية.
0: وشنو وين؟
4: البرتغالية.
0: وش بيكم تحبوا تمشيوا لإسبانيا أو تعجبكم بلايس؟
1: لا ما نحبش نمشي، أما نحب نتكلم بها.
0: حاب تتكلم؟ برافو والله يعطيكم الصحة.
4: أنا حاب نمشي.
0: أسمع سياح يا سيدي.
4: السبب وضع برشا بالنسبة للأولاد الكيفي.
0: تفضل تفضل. اللي كيف زاد
1: ريال مدريد
0: اللي في عمرك واللي في جينيراسيون تاعك اللي عاشوا برشا. إي تفضل قول ليش نو السبب.
1: الكورة.
0: الكورة.
1: الكورة.
0: تحب تطلع كوارجي مالها؟ ها؟ كور انت ياك تحب تتعلم اللغه مش الرياضه. قاعد تكور انت ديجا؟ وين؟
1: اما ما ترنيش نكور.
0: وش عادي ولدك كيفاش هذا يتكور وما تدري
1: في الحومه؟
0: في الحومه. يكور في الحومه. خليه يلعب في الحومه.
1: كان في الشهاب زاد شوي كان في
0: الشهاب. من بعد كيف شنو البوست اللي تحب عليه؟ وين تحب تكور؟ اتاكون ديفونسور في الوسط جول ولا بارتو؟
1: عندي زوز رأس حربة و
0: من لا رأس حربة وقول. يا رأس حربة يا قول. لا بحول الله ماشي الإسباني. قول رأس حربة. يلا نمشيو الجولة الصغار. حاضرين؟
1: حاضر.
0: نسألكم أسئلة على ماما لو كنت ماما. أول سؤال، لو كنت ماما شنية الغلة اللي تحبها؟ شنو الغلة اللي تحبها ماما؟ واحد التفاح، اثنين الفريز، ثلاثة الموز. توب كرونو. من بين هذوما الثلاثة معناها تنجم تكون تحب حاجة أخرى هي يعني نب ولا حاجة. من بين هذوما الثلاثة هي تحب التفاح الفريز ولا موز؟ ترى نشوفوا ميرا شنو جاوبت.
1: تفاح.
0: تفاح. ترى ايش حطيت؟
1: موز. تفاح.
0: أتلاقي بفتعرف أكثر منها يا أخي. ديما تكلت ما بالله والله والله صغار بالحق توا قديش من حلقة ديما
2: زي ما مش موجود دونك ثم التفاح لك للتفاح.
0: إيه أنت لازم تخمم ما شنو باش تحط فينا الماء هي ترى في كلهم تاكل في التفاح يا أخي عادي عادي تقول لي نحب حب الملوكة ما تشغل
1: تفتش ريه معنى
0: ترى خلنا نشوف
1: التفاح أكثر حاجة تكلمها بين ثلاثة
2: ناكلها أكثر حاجة نحب الفريزة.
0: ما بالله مش يعرفوا باه هاكم عرفتوا يا سيدي الفريز والموز التفاح شي تقطع ديجا مدى
1: عليه.
0: السؤال الثاني، لو كنت ماما وبنتي ولا ولدي ضيعوا حاجة من أدوات المدرسة، ضيعتوا حاجة من الأدوات، واحد تتغشش، اثنين تسكت، ثلاثة تعاود تشري هالك. توب كرونو.
1: نجم
0: لا واحدة برك يلا قايد غادي زوز اكتب ثلاثة وكاوا. يكتب يا حي يكتب. تراها شوفوا ميرا شنو جاوبت. تتغشش.
1: الحقيقة ما
2: نعاودش.
0: الحقيقة بنتك تقول تتغشش ما تحبش تظهر روحك اللي انت راك باش تشريها. بنعرف
1: خاطر الحقيقة ما عمري ما ضيعته وما نعرفش كيفاش.
0: ما علاش حطيت تتغشش عليك؟
1: على خاطر ما نعرفش كيفاش وما عمري ما ضيعت.
0: انت بتخليش روحك انك تضيع معني ادواتك المدرسيه.
1: ديما نلقاها كي نضيع نلقى.
0: كي تضيع معني تضيع ما تلقى.
1: عمري ما ضيعت وما لقيتش.
0: وكيفاش تتغش ما غشها خايب غشها صعيب؟
1: لا تتغشش بعد تبدا تلوج معايا.
0: تبدا تلوج معاك باهي.
2: نتغشش.
0: ترى شو يحيى؟
2: تعاود
0: تشريها لي. تتغشش اسكت باش تعاود باش تعاود تشريها. ديما تضيع. مازالوا فما ثلاثة أسئلة وراهو سكور توا عدد النقاط 19 نقطة بين أسماء وميرا و16 نقطة بين مروة.

0: ماشي نشوفوا ميرا
1: تعيط لي
0: نظف ماء نظف وحدي
2: كنت حكيتها من
0: تعرف ما دام اسماء قاعده تحاول تظهر لنا كلي ما تتغششي وتنظم وحدك
1: لا والله
0: وبدك مسكينه تتغش عليها وتقضي معاك وتعاون معاك قول قول قول, قول. عندك فرصه بالبرنامج باش تعبر حقوقك الانسانيه اسماء
1: مخلصه ما
0: معناها انت زاد عمرك للضيع والدار ديما منظمه
1: ساعات ساعات نبدا نعاون ماما مثلا اما مش الدنيا مخلصه نعاونها
0: هاي بياتك صح المهم تعاون ماما هذيك حاجه باهي ترى شوفوا يحيى شنو حط
3: ناديني
0: شنو
1: تعاون
0: ناديك باش تعاونها نظفها وحدي يحبوا
3: ماما بس
0: فضها معك
3: بس
0: انت ينظم هو معك
2: هو ينظم معي
0: هو ينظم معك علاش نظلموه
2: هو ينظم معي وحدي معناها اما هو ينظم معي
0: لحقي يعطي صح هو
2: انا نعمل عركه اني سيبوه ينظم معي
3: اما انا بعد ما تعمل عركه
0: مادام كل شيء تعمل لي عركه انت ضيع عركه ظاهره تدخل الدار تبدا كل عركه فهمت البروفيل واضح سيبو به اي سي
2: عندي
0: الاولاد السؤال الرابع معذوره لو كنت ماما وبنتي ولا ولدي روح لك للدار اول نهار يقول لك ما عجبنيش القسم اللي يقرأ فيه واحد ماما تمشي للمدير باش تحاولك اثنين تقول لك هذاك هو وقرأ على روحك وإلا ثلاثة تحولك من المدرسة كومبليتمون جملة توب كرونو يلا ولدي ولا بنتي روح لي أول نهار وخلي أنا ما عجبنيش القسم ما جيتش مع أصحابي ولا شنو هو نعم لحظة هم شوفوا لحظة يا
1: حبيبي تحولني من الكلاس
0: تحولني من الكلاس ما تمشي المدير وتحولك من الكلاس باه ترى خلينا نشوف
2: هذاك هو اقرا على روحك
0: هذاك هو اقرا على روحك اللي اتكلم ديما تحب تظهر لنا يا مدام تحب تظهر لنا اللي ماج نتاعك
1: ديما تقول لي كان ما يعجبكش القسم نحولك شنو قلت هيك وتوا تقول لي خليك على روحك
0: برا فضاي باه هاي نشوفوا يحيى ترى اجابه خاطئه نشوفوا يحيى يحيى ايش حطيت
3: هذاك هو
0: هذاك هو اقرا على روحك
2: ترى هو اقرا على روحك
0: برافو هذاك هو اقرا على روحك
3: انا مجيتش مع اصحابي
0: مجيتش مع اصحابك اي اما كل عام عم تعمل اصحاب جدد
3: عندي اصحاب في القسم الاخر
0: عندك اصحاب في القسم الاخر تقبلهم مش ما تقبلهمش وتو تعمل اصحاب جدد كيما عملت اصحاب القدم بيه يحيى اخر سؤال هي تحسمت لما حالة الوضعية وشكون اللي ربح الكادو نكملوا لو كنت ماما وبنتي روحت من المدرسة أول ما بنتك ولا ولدك يروح من المدرسة شنو تقول لك ماما برا ارتاح واحد اثنين عندكش عمل منزلي ثلاثة برا حط الطاولة باش نتعشيو توب كرونو يروح ولدك ولا بنتك من المدرسة يتقول له برا ارتاح واحد اثنين عندكش عمل منزلي ثلاثة برا حط الطاولة باش نتعشيو نشوفوا إجابة ميرا شنو حطت
1: ارتاح.
0: برا ارتاح
2: حطيتها ارتاح وبدلتها
0: عندك شيء اسمع توا حب تظهر لنا كم كواري عندها شوية بكري هي ظهر في ايماج تيارة دونك حب توا كم كواري روح صعيبة شوية معني
3: هي من هنا ولا من هنا حسبت على الخط
0: يحيى توا انت يلا
3: عمل منزلي
0: برافو
3: عمل اول حاجه
0: شنو اول حاجه العمل المنزلي بلا ترتاح لحد شيء ها باهي تريبي ها يعطيكم الصحه 19 نقطه المدام اسماء وميرا مبروك عليكم مبروك عليكم بالويكاند يا يحيى خليل يعيشك والله افتتح منشد مش ربحتوا بي ربحتوا ويكاند اوتيل من اهداف اكتف ترافل وانتوما معناها مدام مروه ما كنتش تروحوا خاسر يشكركم الكل في القرعه بتاع انبي دافيون اللي ربحوها مره في الشهر من اهداف نوفالير يعطيكم الصحه مستمعينا مشاهدينا نتلقاو ان شاء الله السبت الجاي باي باي

0: الباز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. خبراء بالاتحاد العام التونسي للشغل يحذرون من تفاقم العجز المالي للصناديق الاجتماعية، معتبرين أن الوضع بلغ مستويات تنذر بخطر تعطيل المرفق العام وانعكاساته على حقوق المضمونين الاجتماعيين وجودة الخدمات الصحية وفق تعبيرهم. تحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم لسنة 26 و 2000 ب 19.8 مليون لتر، وذلك بمقتضى قرار مشترك صدر عن الوزراء المكلفين بالصناعة والمناجم والطاقة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمالية والتجارة وتنمية الصادرات. ويندرج تحديد المخزون التعديلي ضمن آلية تهدف إلى خزن كميات من الحليب خلال فترة ذروة الإنتاج والاستفادة منها خلال الفترات التي يتراجع فيها الإنتاج، بما يساهم في ضمان انتظام تزويد السوق بالحليب. الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان يؤكد أن الخطة الجديدة التي اقترحتها طهران لإعادة فتح مضيق هرمز وضعت بالتنسيق مع المرشد الأعلى، وسيتم تنفيذها دون أي مشاكل إذا وافقت الولايات المتحدة. الإيراني قال أيضا إن بلاده لم تعد تثق بالمحادثات مع واشنطن بعد تكرار الهجمات والعقوبات عقب كل جولة تفاوض، مشيرا إلى أن المفاوضات الحالية تستند إلى مذكرة تفاهم سابقة وأن على الجانب الأمريكي تحديد موقفه منها. وختاما، أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تنفي ادعاءات تفيد باعتزام إيران الرد عسكريا على القيود الجوية الأخيرة، مشيرة إلى أن المفاوضات مع الدول المعنية لرفع القيود الجوية غير القانونية جارية بجدية. هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: Força, empenha, os música.
1: Fasmou. يا مرحبا مع هلا الزوادي
2: مع هلا الزوادي
1: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
2: واتمتع.
3: اهلا وسهلا ومرحبا بكم، رجعنا لكم في البرمجه الشتويه في الشبكه الجديده. رجعنا لكم بنفس البرنامج اما بوتيتر بتصور مختلف على اللي تعرفوه في الصيف. طبعا الصيف مهرجانات، كواليس المهرجانات، في الشتاء باش نحكيوا على

بان شي حاجات في إطار يا مرحبا باش نحكيو على المرأة، باش نحكيو على العيشة متاعنا، وكيف كيف باش نحكيو ثقافة، خاطر احنا ما نجموش نبعدو على الثقافة. معناها باش تشوفوا كل شيء هوني معايا في مرحبا. بطبيعة مانيش وحدي، معايا المخرج معز الخياطي. معز أهلا وسهلا ومرحبا بك، نورتنا. جماعة لايف ستريمينج في جوهرة اف ام نورتوا، مرحبا بكم. وباش ننطلقوا على بركة الله، نسمعوا أول حاجة موزيكا وراجعين. يلا

0: البركة. صارتنا البركة بين حسنا
1: بابي. رجعنا لكم وبأصوات الذكاء قالت لك أنا ما نجمش. عندها الحق. مرحبا بضيفتنا مريم الحمروني. مريم نورتنا. مريم جروب جذب. وقريبا قريبا قريبا في أيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر تشوفوا عرض الولية في أيام قرطاج الموسيقية. يظهر لي متنفس بالنسبة لكم أيام قرطاج الموسيقية. عندكم وين هكا توريوا لها بلا متاعكم الجو الاختيستيك متاعكم الحاجة اللي أنتم.
2: صحيح ساعة يعيشك على استضافة وإن شاء الله باش نكونوا جاذب بالعرض متاعنا ولي نهار 4 أكتوبر ماضي 3 وفي مهرجان يعني بالنسبة لنا من أحسن المهرجانات الموسيقية يعني الموجودة في تونس. ديما الكاليتي موجودة, ديما العروض يعني من أحسن ما فهم, ديما الكاليتي حتى متاع الجمهور زيدا الحقيقة.
1: وشيخة موزيكا
2: شيخة.
1: والجمهور اللي جاي يحب يسمع النوع هذا متاع الموسيقى مش حاجة أخرى.
2: أي وفما ديفيرسيتي زيدا ذيك الزين اللي موجود في المهرجان هذايا. تلقى برشا أنواع متاع موسيقات معتا مختلفة. فما الأندرغراوند, فما الراب, فما يعني الالترناتيف موجود ياخذ مساحته لهنا فهمت أكثر من في مهرجانات أخرين. فالجمهور يبدأ متعطش باش يسمع حاجات جدد ويحضر الفنانين كبار زي ده ولينا نجيبوهم معناتها في الدورات اللي فاتوا جي ام سي. تبارك الله جبنا أسامي يعني عملوا الغادي من الكومبلي, أسامي من العالم العربي ومن العالم الكل يعني. فأي متنفس جي ام سي يصير فرحانين اللي باش نكونوا في الدورة هذية.
1: تقولي متنفس جي ام سي متنفس مهرجان الحمامات الدولي كيف كيف.
2: أي بطبيعة
1: خاطر هذا يظهر لي التيو اللي تحوسوا فيه
2: تقريبا. أي
1: بين أيام قرطاج الموسيقية بين مهرجان الحمامات.
2: أي
1: إذا وين تحوسوا إذا وين ندوروا إذا وين ينجم يلقاكم الببليك.
2: الببليك أي
1: سينو من عاش وين ينجم يلقاكم الجمهور
2: في المهرجانات وقت اللي نجموا نقرروا.
1: ما تعملوش في عروض وحدكم؟
2: نعملوا
1: في عروض وحدكم.
2: نعملوا عروض, نعملوا وحدنا, نعملوا في تونس برا تونس. احنا منفتحين معناتها جوست استدعونا نجيو بالعكس سافي بليزير معناتها.
1: لا انا كي نقول بخلاف اللي استدعاكم اسكو انتم معناها ما تنجموش تنظموا انتم عرض؟ انتم تنظموا عرض
2: انتاج يعني تقصد
1: انتم كل شيء
2: عروض
1: تكريوا مسرح ولا تكريوا مسرح البلدي اكزامبل تحضروا لافيش نتاعكم تسكرتوا باع ويجي الجمهور يحضر العرض جذب.
2: معقول
1: من عاش كنت عملوها ولا ما عندي حتى فكرة بصراحة.
2: هو الحد التوى يظهر لي ما عملناهش اما نخمموا في حاجات مزينة برشا معناتها اكسبيريونس مش عرض اكهو. لكن لازمها انتاج قوي زاد كتار في تونس معنيش مثلا لابيل اللي باش تصرف عليك وتضخ عليك فلوس وعطيها باش تعمل لك دعم تاع عروض كذا يعني باش تلقى فرص قليل وبس تختف لك وانت زهرك.
1: يلا خلنا نحكي على العرض الولية سيتصور يظهر لي روحاني بطريقة معاصرة. هذا هو
2: وليا هو مجموعة غنيات كان نجم نقول وفسحة زيدة الحقيقة لنا نحن كجذب. في الأول كان حالة روحانية عشناها أنا محمد برساوي يعني عبرنا على حاجات في وسطنا خرجت في ألبوم ويليا اللول ومن بعدي كما زال متواصل ما حبش يتسكر ويليا دونك خليناها على راحته. والفسحة هذيك اللي كنا نعيشوها أنا ومحمد في اللول ولا كنا نعيشوها وحدنا من بعد وليت بارتاجي مع الجمهور ولينا نستدعاو في الجمهور للفسحة هذيك وين ما نجم تسرح مع روحك مع الكون مع روحانيتك مع حاجات احنا ما نسرحوش معاهم في نهارنا وننساوهم مع الفترة متاعنا مع سؤالات ما نلقاولهمش أجوبة وإلا سؤالات أصلا ما نطرحوهمش على رواحنا يعني في نهارنا فسؤالات هذوكم احنا يمكن خرجناهم في ألبوم وليا.
1: مريم احنا الصوفي متجذر فينا راه كلنا.
2: صحيح صحيح.
1: أما كل واحد وين يكمل معها الصوفي.
2: أكيد.
1: فما اللي يسمعوا يسمعوا يقول يا محليها جو ويبعد. وفما اللي ينغمس فيه. فما اللي يغطس فيه. وبش يخرج يحب له ناس.
2: صحيح. فما وي فما اللي ما يحبش يغطس ما يحبش يغرق يحب
1: صحيح
2: من هكا
1: سطحي معناها
2: اي سطحيا وفما اللي يقابل معناتها عنا جمهور الحمد لله يا ربي اليوم اللي يبداو يستناو معناتها في الفسحه هذيك في الرحله هذيك اللي باش نعيشوها مع بعضنا في البورتاي اللي باش نحلوا مع بعضنا فوالا معناتها فك المده العرض هذيك
1: 40 دقيقه العرض
2: لا احنا اكثر لكن في جي ام سي باش يكون 40 دقيقه
1: في جي ام سي فما 40 دقيقه
2: فهذا هو وليا مع رؤية يمكن نصفها عصرية على خاطر فيها الإليمون تاع المكيكن معناتها الموسيقى الإلكترونية دي سانتيتيزور حاجات أنالوجيك دخلوا على موسيقات صوفية اللي الجمهور ما مش موالف يسمحوا مع موسيقى صوفية تقليدية معناتها فوالا ومع توزيع جديد بتبيع وليا كان النجم نحطه في جملة نقول وليا بتصور جيل جديد معناتها احنا كجذب تصورنا ومخيالنا مع الوليا والروحانيات متاعنا اللي تربينا عليهم وعشنا بيهم من الصغرى كيفاش احنا تخيلناها كيفاش ترجمناها وكيفاش وصلناها للجيل متاعنا على خاطر به اللي نتصلوا بالروحانيه نتاعنا وبالزونسيتر نتاعنا وجدنا
1: بالحق وانت تحكي مانيش قاعده نشوف في موسيقى كهو قاعده نشوف في ديزيماج قاعده نشوف في تصاور اسكو في العرض فما كان موسيقى ولا فما ديزيماج فما دي فيديو فما تصاور فما لو فولي سينيماتوغرافيك ولا ما فماش
2: موجود هي موسيقى ديجا اللي عملها محمد برساوي سينمائية بالأساس يعني يعمل موسيقى سينمائية ونكمبوزيو حتى موسيقى الأفلام ومسلسلات فمشيت معتها بطبيعتها بطريقة طبيعية إنه تحس فما تصور كيف تبدأ تسمع فما الحاجات اللي ذكرتهم في العرض فما حتى حاجات احنا صانعينهم وانا محمد راه مش موسيقي اكا ومحمد مخترع
1: خاطر محمد اكا غاديك في الكواليس قال لي ماشي بعديك الراديو اخرى فخليها هي برك تتعدى معاك ويعمل هكا ويعمل هكا ويعمل هكا
2: اي محمد الحقيقه نحمد ربي ديما معناتها اللي تقابلنا في الحياه على خاطر ماهوش موسيقي ماهوش مجرد مواطن عادي يعني نعرفش انا
1: محمد ادخل الاستوديو شويه
2: ياكل يرقد يخدم ويروح لا عنده عيشه ياسر سبيسيال يخترع كل يوم حاجات جدد آلاتنا يخترعهم يعني حتى الآلات اللي نستعملوهم محمد يخترعهم يخترعهم يعني يصنعهم ويخترع آلات جدد زاده ما يركحش فحتى السينوغرافي نتاع اهلا بيك
1: محمد البرساوي دورت اهلا وسهلا
3: تشرف وشكرا على
1: الاستضافه نعرف بعديك عندك ثنية اخرى مش ليش حبيت نسمعك مع مريم
3: ما عملوها متنوش
1: حبيت نسمعك مع مريم
3: والله نسمعك
1: من بكري وهي محمد محمد محمد ما تنحاش الكلمه من فمها محمد فإذاك علاش لازمنا نشوفوا مع شكون علاش كون قاعدين نحكيوا على الاقل
3: عشيرتي بنومتي اون فيت بارابور للموضوع اللي رفعته توا لي فيزوال هما موجودين ديجا في العرض
1: داكو
3: عندنا صاحبنا تونسي هو يعيش لبرا جرافيك ديزاينر نتاع ستار وورز اهدالنا دي فيزوال ياسر طيارة يمشيوا مع النمط متاع الموزيكا سي دي فخاكتال يعملوا كيف دي درويش تورنور هكا بعد احنا والبلاصة اللي باش نعرضوا فيها ثم بلايس موجود فيهم متوفرين دي زيكرون دو بروجيكسيون ثم بلايس لي
1: في جي ام سي فما
3: ان شاء الله احنا عاملين لا توتال ان شاء الله باش نفرحوا بكم فريمون موسيقى جديده دي فيجوال جدد سورتو زيد فما ايكيب كبيره قاعده تخدم معنا راهو كوستيم ديزاين صالح بركه
2: حاجه جديده يعني
3: ريم ريم زيد ايكيب توا ولاو لاهين بينا سور لو بلون فيجوال قاعدين نتورنيو في دي
2: محمد علي العرفاوي
3: محمد علي العرفاوي جرافيك ديزاينر نتاعنا
2: وبن رمضان فيجن برودكشن
3: الديو
1: يعني تيم تيم تيم كبيره
3: خدمه ايكيب لمتنا الكل الروحانيه اللي كنتوا تحكيوا عليها جات بطبيعتها بالرسمي لو فليو ولا الفينومين نتاع الجذب صاير نعيشوا فيه في وسط جذب بيتو كلي يجيونا دي رونكونتر مع ناس هكا محليهم يجيونا دي كولابوراسيون
1: اليني معنا حتى في حياتنا احنا معناها في الدخلين نتاعنا عندنا جذب بين كل واحد يجبد لجهته عرفت صوفيا تجبد من غادي الاخرى تجبد من غاديك فهمت احنا بيننا تحسنا الداخل عنا صراع بين هكا وهكا
3: كلنا في وسطنا نفس الضوء اللي يخدمنا الكل جاي من نفس السورس
1: خاطر هذيك معناها هذيك تونس هذيك احنا متربين في الخبل الكل على الاولياء الصالحين عنا معناها ترابنا سخون
3: اي بلادنا سخونه
1: في البلايص الكل معناها فهمت ولو اني فما ناس ساعات ما تمنش بالحكايه هذوما
2: هو صحيح لكن
1: انا نراهم
2: يعني هما جدودنا معنا وين هاربين الحقيقه لكن راهو المساج من عرض ويليا هو مش الويليا في حد ذاتهم هيا نرجعوا ما نعرفش انا المساج هو كيفاش نجموا نوصلوا للذبذبات المرتفعه هذيك اللي يوصلها الويليا
1: الروحيه
2: باش خاطر شوف راهو باش نجموا نرتقيوا بعالمنا هذا اللي الناس كل تتشكى منه وش بينا هكا وش بين الناس تبدل وش بين العالم كل خياب واكسترا راهو منا نحنا كان كل واحد فينا في العالم في الكون هذا كل واحد ينظف روحه وينظف قلبه وينظف قدام داره وينظف فبالتالي اوتوماتيكمون عالمنا باش الذبذبات نتاعو ترتفع من الكذب من السرقه من الخوف من الفساد صحيح ولا فهذا هو احنا المساج من وراء العرض هذايا انه هيا كان نوصلوا للروحانية هذيك قديش نرتفع وقديش نحاول وباللي نجموا يعني
1: ولي تحكي على طاقة الجذب انت
2: اي هي فما منه هذيك هو يعني معنا وين هربين من كل شيء بالانرجي في الكون هذا فما حد شيء من غير انرجي وكل شيء موجود قدامنا اما الحاجات اللي نعيشوها في اليوم متاعنا هي اللي كسحاب تبدأ تغطي علينا وانت وجهدك تبدا تنحي بالسحابة باش تخلط
1: مريم ومحمد باش توعدوا الجمهور معناها باش الجمهور شنو باش تقولوا لهم باش تغريوهم باش نهار 4 اكتوبر من ماضي ساعتين هو العرض يبدا ماضي 3 انا هما من ماضي ساعتين يبداو غاديك يستناو على احر من الجمر
2: الحقيقه ويليا نقول لهم اكسبيريونس تتعاش ما نجمش نحكي عليها الحقيقه ما نجمش يعني حاجات ما تتحكيش بالكلام هذه حاجات تتعاش يعني حاجات روحانيه هذه تتعاش وسورتو يمكن باش يشوفوا الحاجات اللي هما سمعوهم من صغرهم اما برؤيه جديده بدي آلات معناتها من العالم الكل آلات كما قلت لك محمد صنعهم تقريبا 90% صنعهم محمد آلات كلها زاده كيف تستعمل في في في حاجة جيت ولا فيها دي فريكونس عالية وكل شيء يعني كيفاش يقولوها نحكيو على رحلة روحية ما نجمش نوصفها بالكلام
1: تتحس
2: تتعاش فنستدعاهم يجيو يعيشوها
1: خليهم
2: بلوس نهار حد يعني
1: انا جاية نخلي محمد يقول كلمتين
2: اي بس
1: جوست حضر روحك نحب نسمع انا صنعني صانع
2: هذا
3: انا نقول لهم اللي نهار الاحد راكم ماكم جايين باش تسمعوا باش تتفرجوا في حفله موسيقيه جايين باش تعيشوا اكسبيريونس روحانيه اكسبيريونس روحيه باطنيه ذاتيه على شيل بيرسونيل وان شاء الله كل واحد فيكم يلقى منافذ ومخارج في وسط روحه وتهزوا للنور اللي في وسطه
1: يلا مريم نسمعوا انا صنعني صانعه يلا

0: اللي يلجأ لي ماله خوف.
1: جاذب نهار
0: 4 أكتوبر إن شاء الله. مرحبا بهم الناس الكل استدعاهم على رحلة سبيسيال.
2: ماضي 3 في قاعة المدينة الشبون
0: في مدينة الثقافة إن شاء الله.
1: خلنا نسمعوا حاجة من البوم الجديد
2: إكسكلوزيف.
1: راجعين وراجعين لثنية أخرى. يلا يا با.

0: مرحبا يا مرحبا.
1: يا بالحسن يشهد لي برؤية مغايرة، برؤية مختلفة، برؤية جذب في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. صاروا برشا تكريمات في حفل الافتتاح، فما تكريم الحق جلب الانتباه. كارتاج الكل كان واقف، كارتاج الكل كان يعيط، كارتاج الكل كان يصفق احتراما وتقديرا للرائعة لطيفة القفسي. لطيفة أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: يعيشك، مرحبا بيك ومرحبا بإذاعة جورة FM وكل مستمعيها، ومحلاك يعطيك الصحة على هالتقديم الحلو. وبالطبيعة كان تكريم رائع من خاصة من الجمهور، ونشكرهم برشا اتحاد الإذاعات العربية على مع بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية على الفرصة اللي اتاحوها لي باش يكون النهار ذاك اللي هو دخل
1: يوم
2: التاريخي.
1: يوم استثنائي في حياة لطيفة القفسي.
2: نعم.
1: صراحة كنت تخايل اللي لقيتوه
2: أنا
1: إنه الجمهور إن راه فيك تتكلم سورسين أم خسارة ما عندكش ميكرو.
2: ما عنديش ميكرو.
1: قاعدة تقول سورسين وأنتي تحكي والجمهور ينادي لطيفة معناها، فهمت؟ إن لحمي قشعر بصراحة.
2: اي انا جتني الغصة، ما حبيتش نبكي. شديت روحي قلت هي فرحة من ندمع ولهيش فرحة وزي ما تقعد فرحة. أنا شو يا هلا، وانت تعرفيني كإنسانة معناها خليلة من الإنسان. أنا كممثلة أنا نعرف اللي الناس كل تحبني، الحمد والشكر لله،
1: لكن والحمد لله.
2: لكن شو الهدرة وين؟ أني مش ما ننتظرش، لكن ما انتظرتش أنا العدد والكم الهائل ما شاء الله عليهم يوقفوا هكاك ويسابقوا هكاك. يعني كي شفتهم في بقعة أخرى أنا ما نستغربهش، وهذا ليس يعني أن له غرور، أنا المتواضعة إلى ربها. وعناها فهمتي نعرف اللي خطر من ردة فعلهم في الشارع، من ردة فعلهم في برشا بقايا، نعرف اللي العباد تحبني الحمد والشكر لله.
1: لكن احنا نحكيو قاعدين نشوفوا في التكريم كيف قاعدين نشوفوا في فيديو متاع التكريم والجمهور الكل يعيط لطيفة. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. هنا نسمعوا شوية، كان تسمع في الصوت لطيفة معايا في التليفون. تصفيق كبير تبارك الله، تصفيق كبير وترحاب استثنائي بالفنانة لطيفة القفسي. لطيفة، شنو هو الكلام اللي قلته على الركح وما تسمعش؟
2: أنا والله نقولهم محليكم خمسة وخميسة عليكم ما شاء الله. هذاك هو كذلك كان شنو كنت نعاود ونقول، وبعد كي نعرف ما هوش يسمع فيه خمست على الناس كل معناها. ويا ريت معطوني ميكرو، نشكر الناس كل ماهيش في البرنامج نتاعهم لا محالة. وكنت باش نتكلم فرح، لكن قلت لها خلاها كيكة الأمور تتعدل.
1: كنت باش تفك الميكرو لطيفة القفسي وتشكر كما يجب معناها.
2: لا باش نطلب طلب من فرح ولو أنها تجيب حذايا باش صوتي يوصل. مش مشكل، المهم صوتهم هم وصل. وبارك الله في كل من هناني وفرح لي بالصدق، وحتى اللي ما هنانيش بارك الله فيه أكيد راهو شاف وفرح، والحمد والشكر لله. وإمني ولا أقعدي أنا يا ليت مانيش أنجاجي في حتى خدمة. تعرف إيش كنت باش نعمل؟ يعني كتكريمة ذاك والشيء اللي شفته نسكر به الكارير. والله العظيم، والله أقسم بالله، أما أنا غالب أنجاجي في خدمة، أنا غالب ما نجمش. أما هو أنا كان هاني قلتك
1: من أحسن ومن أفضل التكريمات اللي صاروا لك في حياتك. الممثلة القديرة لطيفة القفصي؟
2: هو التكريم صراحة في كارتاش. لا هو التكريم هذاك خاطر شو، اولا ما فماش الكم الهائل من الجمهور، ما تلقيش معناها في جل المهرجانات ولو مره في نابلس هذا كي عملت التحيه بعد المسرحيه كانت يعني رد فعل الجمهور، ولو انا معي العملاق عبد القادر مقدام، معي العملاق نساف بن حفصيه ومسرح الجنوب كلهم بقفصه، لكن كي عملت التحيه نتفكرها ولحمي الشوك كانت يعني تحيه دامت دقائق يعني، والعباد كيف كيف تصفق وواقفه لدرجة اني ترك فيش وليت يعني معايا ناس عمالقة ومعايا يعني فحسيله وكنت أما أقل تبيع في ركح الهواء الطلق بينات
1: لطيفة لطيفة
2: في عرس هارون.
1: أي لطيفة أنت تشبه للتونسي، معناه يحسك وحدة، أنت تشبه للتوانسة يحسوك وحدة من العائلة، ماكش ممثلة معناه كي تمثل واحدة من العائلة، واحدة من كينك ساكنة معاهم فردار، كينك عايشة معاهم فردار، كينك قاعدة تأكل معاهم من نفس الصحن، فهمت؟ معناه واحدة منهم. أنا لطيفة كراها تمثل مش تمثل، معناه قاعدة نشوف في حاجة واقعية قدامي، الحق ما ليش حاسيت وتمثيل معناه بصراحة. ما شاء الله عليك وتبارك الله، إتقان إتقان إتقان للأدوار بطريقة رهيبة ما شاء الله عليك.
2: والله هي الموهبة جيمة عند الله سبحانه وتعالى، لكن أنا من الأول ما اللي بديت مع فرقة مسرح الجنوب في قفصة كنت يعني وتعلمت أني الشخصية كي ندرسها باش نلعبها ديما نتكى على مرجعية في المجتمع ومعروفة فرقة قفصة بالمسرحيات الأخرين اللي كنا ديما من المسرح إلى الشعب، يعني كأنها من الشعب إلى الشعب، قعدت كيكة يعني هذيك بتبعنا نتسمى معناها قريت في مسرح الجنوبي قفصة في المدرسة المقدسية، ما مانيش
1: نتصور طبعا من عبد القادر أيوة. قريت اكيد
2: تحية كبيرة دي
1: تحية كبيرة لي وان شاء الله يظهر عبد القادر المقدسي توحشني توحشني عرفت والله
2: شفتي والله هي يعني شوفها نتحدثوا لا كهوى ما عادش حب لغل
1: اسمع لطيفة فما كلمة قلت تمنيت أن التكريم هذا هو اللي نقفل به هو اللي نختتم به مسيرة لطيفة القفصي. أما ألا غالب عندي ديز انجاجمون
2: ولا وديز انجاجمون بديت فيهم زاد ما عادش
1: رمضان يعني يظهر يا رمضان
2: لا هما سينمائيين
1: سينمائيين
2: ما زلتهم رمضان كلها مقترحات وكلام ما زلت ما بديتش نصور أما الفيلم بديت نصور ما فيهش يعني ما نجمش نتراجع ولا
1: طبعا
2: للي مش للي مشكل للي. هو كاتب ربي هكيكة كما كاتب لي باش ندخل للمسرح وانا كنت نقرأ وباش نعمل سبور ربي كاتب لي باش نزيد نواصل وكاو احنا نقولوا قولوا ربي يعمل عمل
1: ربي فضلك يا لله وربي يحميك لطيفة القفصي وإن شاء الله ديما متميزة إن شاء الله ديما متألقة إن شاء الله ديما في أعلى المراتب الفنانة القديرة لطيفة القفصي ربي فضلك ربي خليك يا لله نسمع حاجة وراجعين يلا ربي خليك لطيفة يفضلك

0: شكرا شكرا شكرا اي واحد يستحق ان تتقال له كلمه شكرا. شكرا لطيفه القفصي, شكرا لاي واحد حب البلاد وعطاها بصدق, عطاها من روحه, عطاها من حياته, عطاها من فنه, عطاها من احساسه. وبتوا باش ندخلوا للمعبوكه هي بيدها, باش نرجعوا للمعبوكه هي بيدها. كنا في كلام الخير ما حلينا نهبلوا, كي تدخل حذايا ريحه بالحلفاوي يجي تقطيع وتريش
1: بلخو. انا بيجي نقول لك شكرا
0: يا لولا,
1: نقول لك شكرا, انت زيده محليك وربي فضلك, وانا نحبك برشا.
0: شكرا لانك في حياتي.
1: شكرا لانك في حياتي. هلا دوي
0: خليك نمشي. والقيل وقال مع رحاب.
2: قيل وقال
1: صحيح المهرجانات الصيفية وفيو, أما القيل والقال مستحيل يوفى من عند التوينسة. اليوم باش نحكي لكم على القيل والقال اللي تقال بعد افتتاح النجمين نسيف زيتون ورحمة رياض الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في مسرح قرطاج الأثري. قبل الحفلة المهرجان كرم عديد الفنانين والوجوه الإعلامية. من تعليقات الجمهور التونسي تعليق محلي على الأخر وعجبني على الأخر, إن شاء الله ديما دارنا محلولة والناس جينا ونفرحوا بهم, هذا اللي تربينا عليه. من الأسماء اللي تكرمت وحكيت عليهم الميديا الفنانة القديرة لطيفة القفسي, الفنانة المصرية بشرة, الفنانة وفاء عامر, الممثل محمد ثروة, والفنانة السورية عبير شمس الدين. بشرة حديثها بعد التكريم عمل البوز, خاطر حكيت بالتونسي عسيلو تقول ولي تونسية منا,
0: غنيت بالتونسي
1: وغنيت بالتونسي وعبرت على حبها الكبير لتونس. من التعليقات تستحق التكريم بشرة, محليها تهبل من قبل تحب تونس وتحكي بالتونسي. حنين قالت بشرة ذكية ومطربة جبارة نور تونس. الفنانة المصرية وفاء عامر لحظة تكريمها كانت تحديث وسائل الإعلام بسبب تأثرها وبكائها على المسرح. بعد الحفلة وفاء عامر عبرت عن حبها زيدا لتونس وقالت التكريم جاء في وقته, تكتب في تاريخي اني جيت لتونس وقفت وتكرمت على مسرح قرطاج. فرح علقت وفاء عامر قمة في التواضع, وحنا زيدا نحبوك ونجي وديما إجا لتونس. الفنانة القديرة مش
0: يقولوا مسلت هذيك خاطر تأسفت ولا حاجة,
1: احنا اي عبد يتأسف ونقولوا مثل ما فهمت عليش
0: ليه
1: مقلبها يا هيلا يا هيلا. الفنانة القديرة لطيفة القفسي الجمهور اهتف باسمها ولطيفة بتأثر حياتهم على المزرعة. الصحفية ريم شاكر علقت وقالت شكرا لمن فكر في تكريم الفنانة العظيمة لطيفة القفسي, محليه الشعور نشوف الدموع في عينيها. نعمان كتب ليعتيناه مكبر ليعتي أم الفيه بنحبك برشا. قمر علقت تستحق التكريم, غول في التمثيل قيدومة الفن ربي فضلها. نمشي وتوال اللي تقال على نجوم السهرة, البداية مع النجم نسيف زيتون اللي فليوها فليين. إيش باش نحكي لكم, حتى من صباته يا هيلة طلعوا الماركة متاعو وقال لك لوبوتا
0: حليلي وخيط
1: قريب شي يقولوا قداش يلبس في ساقي.
0: يا لطيف تلطف.
1: وزيدوا غنيوا له هابي بيرثداي وفرحوا بي واندمجوا معاه حسيلو, وكل عادة ما خلوهوش يغني خاطر الجمهور ديما هو اللي يحب يحتكر
0: رغم اللي هو الغناء, رغم اللي هو اللي ليتها متلبك.
1: اي انا
0: قال لك المغبون عمل زوز زرير قبل ما يطلع شرسي.
1: اي اي باش نحكي لهم عليها ديجا.
0: فما
1: نخلي حاجه ما نقولهاش. حتى الميكرو ما سلمش من التنبير, سالوه علاش يغني بميكرو ازرق, قالهم من ايامات الكورونا حكيت اجيان نخاف من العدوى والتوى يغني به, اما رغم احتياطاته يا هيلا يلطف عليه مرض.
0: يلطف.
1: ورصات له 40 سخانه ومشى يعدي عند طبيب تونسي زرق له زرقتي باش نجم يكمل يغني
0: قبل ما يطلع شرسان غادي
1: اي سيغ بلاس. ديجا هو ظهر تعب شويه. يا نسيف وخير لطف عليك. ايناس علقت وقالت اللطف عليك كل هريسه ضربه ضربه قدره ربي لاباس. فتحي كتب مخزور لازم ضربتك عين, احنا اللي يوم رزق يقولوا ضربتو عين. نسيف على المسرح
0: هذا الكل من الكاسدورة.
1: شفتي بلي نسيف على المسرح قال للجمهور سابع مرة في قرطاج وانا ملبك. مروان علق وقال سابع مرة ومش عم تزبط معك ما تجي. نسيف على صفحته في الفيسبوك اكتب وقال سبعة وقفات على هالمسرح وكل وقفة لها مكان خاص بقلبي, شكرا تونس على هالحب. فوفا علقت يا وخاي وقفت على مسرح قرطاج اكثر من حنا باع البيدو. الفنان تعليقات كنشوف كي نبدا نلم فيهم هي لا راهم يقتلوا بالضحك. الفنانه العراقيه رحمه رياض بعد الحفل كتبت على صفحتها وقالت قرطاج ليلى محفوره في قلبي. من تعليقات عبير قالت نورتي تونس كانت ليلى من ليالي العمر. كريم علق نحبك برشا والنجوميه الكبيره تكون تونس احد اسبابها. نجلة قالت نورتنا محليك وغنيتنا بالتونسي. ايوا شجينا هيش
0: شنو
1: جينا هيشي على ذكر الغناء بالتونسي الدنيا قامت وقعدت والنار شعلت كي غنيت الفنانة العراقية رحمة رياض أغنية يا ليلى عيون سود وجلابات على مسرح قرطاج.
0: فما شكون قال متاعي
1: اي بالطبيعة
0: ماهيش متوراث
1: ماهيش تراث
0: وخلصوني
1: خاضت. رحمة رياض قالت اللي الفانس طلبوا منها تغنيها وهي أغنية من التراث. تصريح الفنان عماد الغيلوفي عمل ضجة كي قال يا ليلى من كلماتي وألحاني منذ 1994 ورى الوثائق وما يثبت ذلك. وقمت بإرسال عاد المنفذ إلى مهرجان الإذاعة والتلفزيون والغنية سبق وغنيوها الفنانة نجاة عطية والفنانة أنس بن سعيد دون استشارته. حصلوا قربلاش بشي فضهاش بش نحكيكم بش نخليلكم فيسبوك فما كان الموضوع هذا من القيل والقال اللي تقال الكومنتاريات كشتي وبرشا ناس كتبوا اللي الغنية مش تراث ويقولوا لي هي ملك عماد والكل. مريم قالت والله شي ضحك جاية من العراق باش تغني تونسي وزيد غنية عماد. وجدي كتب عماد من ركائز الفن الشعبي في الجنوب التونسي مش جاي توا يحير في اسمه. فاتن علقت اعطيه الناس حقها وسميه والكتاب والملحنين والشعراء مش تغني وبركة. نجيبة قالت مع كل احترام لها اما هذه غنيه العمده وما يبدع فيها كان العمده يا ولا حويل المراه جات تغني صفحه مطلوبه
0: جمعت العمده الكل دخل
1: الكل هم دخلوا القيل والقال مازال اصبروا حسنوا باش نحكي لكم زيدها على اللي تقال على نجمه ذا فويس التونسيه مريم العثماني اللي كانت باش تشارك الفنانه العراقيه رحمه رياض الغناء باغنيه تعرف شعوري. قبل الحفله شفنا فيديوهات بروفا للثنائي على ركح قرطاج والفيديوهات داروا برشا في الفيسبوك
0: وما فهميش
1: ومن بعد دانكو ما فماش ما رعنا إلا يوم الحفل وبعد ما مريم حضرت روحها ولبست معناتها وبش تطلع سيخسين سيبان يجيها تليفون يقولها ماكش بش تطلع تغني
0: اجلسي مكانكي
1: اجلسي مكانكي ونحيك الروبة وقعد تخيلوا الصدمة. ومن بعد السبب قالك ضيق الوقت اللي السبب ذي ما اقتنع به حتى حد لا الجمهور ولا اللي كانوا حاضرين. برشا ناس علقوا على الموضوع منهم مير فيستيغو اللي كتب وقال ما الذي حدث في كواليس افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. مروان نكتب ظهر الحكاية لا وقت لحتى شيء كما قولوا في تونس قنديل باب منارة يضوي على البراني مش هكا. الفنانة ريحاب الصغير علقت ديما هكاكا مع الفنان التونسي مريومة صوت قوي وبشتوصل بإذن الله. نرجس قالت ضيق الوقت تعلى كل التضامن مع موهبة تستحق اعتلاق مسرح قرطاج. الفنانة رحمة رياض في ندوة صحفية كي تسألت على الموضوع وعليش ما تمش معناتها زوز يغنيوا مع بعضهم قالت يجب على تونس أن تدعم أصواتها ومواهبها التونسية. معناها شوفوا شو قالت واحنا شوفوا شنو اللي صار. شكري بن حسين كتب وقال هل اصبح التونسي في بلاده يحتاج الى تاشيره ثقافيه كي يصعد على مسرحه؟ هل اصبح الفنان التونسي ضيف شرف في مناسبه تقام في بلاده؟ يا ولا حويل حاسيلوش باش نقولوا اما راهو باهي كي نشجعوا اولادنا ولاد بلادنا وما نحطوا لهمش العصا في العجله وندعموهم مش نخليوهم لين يهجوا باش يلقاو قدرهم البرة ونقعدوا احنا بلاش اولادنا. دونك هكا ولا لي قيل والقال وفات.
0: اعمل مشاكل رحاب اعمل مشاكل
1: انا نقول في الحق
0: قولي مغلومه بدي ساني مي
1: اي بتبيعك كيما
0: طبعا من قبل
1: اي مليانه صغيره
0: اكثر دي ساني مي قاعد في بالك
1: ما عنديش واحد معين اما نحبهم الكل نحبهم برشا نحبهم برشا ما عنديش اسم معين اما نحبهم
0: بل وسيباستيان
1: اي عاد هذيك عاد شكون
0: ذكرهم
1: عاد كها بتبيعه روحوا نجري باش
0: نسمعوا الغنيه نتاع المقدمه نتاع
1: بل
0: وسيباستيان. Fuck.

0: Zawedi. Mahele Zawedi. Arăjăm la FMTV. Shuf Esma Uitmata. Uitmata.
1: Uitmata. الكل هوليت ايه تيفو مانا غد الكل حافظ هوني عندهم الناس الكل حافظة بيل وسيباستيا احنا باش نمشيو للروبريك اسمها ايدي كذهب باش نحكيو فيها بتعرف سكوتش ونوار نعملو مارك باش في الدار ايديك ذهب مع انيسة رويبح ايديك ذهب انيسة حق ايديك ذهب بحق ديك ذهب شو تعمل فازة مزيانة إذا كي نبدأ نقرأ في قصة
2: كتاب
1: يجيني النوم في الليل نرقد
2: رواية
1: يزني النوم
2: أي.
1: نحطها في صفحة نكالي بها الصفحة اللي وصلت لها
2: صحيح
1: والغدا نعم ترك
2: ومتشوية وغالين يا هالة راو ألوركو في الدار نجموا تخدموها بأبسط الحاجات يعني كما تشوف حاجات كما هكاية نوارة ورو دخلاني سكوتش راو سكوتش دونك حطيت في دوبل هو سكوتش سكوتش
1: منه ومنا
2: هذيك طرف نوار شيح ما بين سكوتش منا وسكوتش من هنا
1: هذيك نوار شيح
2: نوار شيح شويه نوار شيح وكيفاش هكا تلم وشد روحه بالكدا عملت له ضربه صغيره حديد بالحديد في الروباسي في الان يعني في الفاب

0: يستاهلش.
1: يكون برشا حاجات
0: برشا افكار
1: بالحق ما يستاهلك حتى شيء وما فيها حتى شيء حتى من الوقت برسك تبون نص ساعه نتاع توسيع بال والحديد هذيك هي.
0: صدقني اسمع فازاتك كل يوم نقول باش نعملهم نشري في الغيره منا ونشري في الكل منا ونقول اليوم باش نبدا ولا سهل علي ربي باش نبدا يظهر لي نهار باش نجيب كذا في الدار
1: كي نولي ونسيت تقبل
0: نولي اقعد حذايا اقعد حذايا سيبر على بنتي اختي بنتي لازم الزبرة
1: نعرف يا هلا صعبت
0: علي ودار بالبيسي
1: وقت نجي ونجيب
0: وفيلا باسمها تحدك بنتي تحدم سايبة في بالك على صوت بسلامة
1: شفت شفت سهل سهل يا هلا
0: نعرف ونعملوا إشهار ونجيبوا صياغة البيضة والصفرة الجامونت والألماس مش فاقري نقري قوم عرس بنتي اختي بتلعبش ولا كده ذوبة
1: اوكي شاهدين الجماعة الكل شاهدين
0: اختي
1: الرفض على المباشر
0: وبنتي تحب راجل يصرف عليها
1: من ناحيه يصرف عليها
0: هذا يصرف
1: هذا من ناحيه يصرف عليها يصرف
0: لا لا راجل تحب بنتي تحب راجل يصرف عليها مش هي تصرف عليه هي باش تصرف عليه هي باش تعيشه
1: اي ما وقتها عاد نجيب حذاك ونعملوا برشا حاجات كيما هكايا برشا فازات تشوف سهلين ما فيها حتى شيء
0: يصرف عليها
1: هذيك هي
0: نمشي يا جماعة الفين هو ده اللي صار ويد اللي كان ما لكش حق تلوم عليا يلا

0: في فضاء حمزة بنين باش تشوفوها، باش تشوفوها في الفقرة هذه، تراه تابعوني في الفقرة ذي وشوفوا الشيخة تخفيضات في فضاء حمزة بنين مع حمزة. يلا
1: سون بروموسيون سبيسيال ب 10000 ونص ما عادش لا 13 ولا 14، 10500 مليم والحجم الكل متوفر، والتونسي الكبير والحجم الكبير، ومن 7000 ونص 6000 مليم، 6000 فرنك بيع ليفا شامبوان الخمسة الخمسة الخمسة 10000، ثلاثة شامبوان فيولا ثلاثة ثلاثة ب 10000 كتسوميل وكاليتي مزيان، حتى من لابري شامبوان تاع الفيولا 3 ب 10000 مليم بيع، جيل دوش لمسه من 8000 ونص 6000 مليم، مرحبا بيك في بنان. نيلي فخر الماركت الايطاليه جيل دوش بالمواصفات ب 7000 ونص، بلاش فلوس في بنان، في اسباس حمزه بنان.

0: مش فيل لن تركبن فرصة. مزيان مزيان الفريش فيل في سباس حمزة بنان بقداش؟ بسبعة آلاف ونص بلاش فلوس. والدقديق والتفليق والاربعة الاربعة الاربعة بخمسة آلاف مليم الطباوهات في بنان. كي تاخو ستيكة كاملة بخمستاش دينار، ستيكة بخمستاش. الاربعة اجاكس في اسباس حمزة بنان بعشرة آلاف، الاربعة عشرة آلاف بالبيستولي ومزيان. النوار النوار النوار النوار السول تاخذ بركة واثنين وثلاثة والاربعة بعشرة آلاف مليم. دقديقي راح مزيان. شوفك شو شوف شوف اللهم صل على النبي ساسيقكم. فريش الفاليا بلاش فلوس، الاربعة بعشرة آلاف مليم، الاربعة بعشرة. الفريش بالبيستولي والثلاثة الاربعة بعشرة آلاف مليم. بيع هوني ثلاثة بعشرة آلاف ابري شامبوان بعشرة ثلاثة. جيل دوش لمهاش ثلاثة بعشرة آلاف مليم. الستة بعشرة آلاف، ستة ستة في الاربعة بعشرة آلاف فرنك كلهم دقدقي. لا وخمسمائة ملي ثلاثة ثلاثة بعشرة آلاف مليم. ثلاثة ليفا سيسون ميل ثلاثة بعشرة آلاف. عشرين ليلاس ترويتر بخمستاش دينار ديك دقوية. لاريال دوز بخمسة وعشرين دينار قداش بها؟ ثلاثين. جيل ماشين اوتوماتيك ثلاثة إيتريت ما عادش عشرة، ثمانية آلاف فرنك. إبريل لكاليتي ثلاثة بعشرة آلاف مليم دقدقي. خمسة سول ديفيت وخمسة خمسة إيتريت قديش؟ عشرة آلاف فرنك. الصيد ثلاثة تواليت تسعة آلاف منين. ديغريسون موزيل كامل وشامل من 12 دينار سبعة آلاف منين إيترا كاملة يا باهي. بابي كويسون ما عادش ثلاثة بعشرة، الأربعة بعشرة آلاف، الأربعة الأربعة أربعة أربعة أربعة ديكابون عشرة آلاف مليم. ثلاثة سوبليسون ثلاثة بتسعة آلاف فرنك، ثلاثة إدريت بتسعة. هاي دفيتو والنوار ثلاثة تسعة آلاف مليم تطيح في الأسعار. دفيتو الأربعة بعشرة آلاف ديك دقو بيع. قول دفيتو بستة آلاف والثاني بستة آلاف والثالثة بلاش، ثلاثة باثناش دينار. أوفر سبيسيال تاخذ الكبيرة بستة ونص تاخذ الكعبة صغيرة جراتوي. كيف كيف مرحبا بيك في بنان. المرة هذه البيور فيسيل الخمسة بعشرة آلاف فرنك. إيترا وربع بالنسبة للصيد ثلاثة بتسعة آلاف مليم. بدا قداك راح مزيان في بنان. ثلاثة جافيل التاوس تسعة آلاف فرنك. من المريومة ثلاثة بتسعة آلاف مليم لن تركبا مرحبا. الألومنيوم بعشرة آلاف الباكو، بعشرة آلاف الباكو بيع. لانجيت بجيجل رجعت متوفرة في سباس حمزة بنان وثلاثة بعشرة آلاف. لانجيت كوتيس بالألوفيرا كاليتي ما شاء الله في 72 وبالباب ثلاثة بتسعة آلاف، ثلاثة بتسعة آلاف. موبيل بالربطة الخمسة الخمسة بعشرة آلاف بالربطة وبعشرة آلاف الخمسة. لين جيت عندك قطوس تبويرة بقديش؟ خمسمائة فرنك يا لطيف. من يوم نحكيو على لادو برو كاليتي ما شاء الله 100 متر صحة ب 17500 ملي كاملة. بابي تواليت ب 50 كعبة وكاليتي ما شاء الله.
1: بارك الله عليك بارك الله عليها حمزة بنان بيع بيع ثلاثة بعشرة ثلاثة بخمسة ما شاء الله عليها. تحياتي للفريق اللي معنا الكل من الجبلة في من الجبلة في الديجيتال من اللي قاعدة تهبط في الريل يعطيها الخير. لايف ستريمينج الليكيب نتاع لايف ستريمينج اللي موجودين في استوديو جورة اف ام ومعز الخياط من هوني من حذية. احنا نتقابلوا نهار السبت الجاي من ماضي ثلاثة للأربعة كل نهار سبت من ماضي ثلاثة للأربعة تلقوني أنا معاكم في يا مرحبا بقيكم بخير.
2: نفرح كيف تفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم

0: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال. اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهر اف ام. اشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. مادة اليوم سير وتربية. نور الدين النوري زيارة إلى ولاية المنستير، زار خلالها زار خلالها عددا من المؤسسات التربوية وتحدث عن التفاصيل في تصريح لمراسل جوهر اف ام بالجهة.
2: انعقدت ورشة وطنية بمشابهة السلوكات المحفوفة بالمخاطر، اللي فيها أيضا تصدي للعنف، معالجة أو التوقي من خطر المخدرات. تم استدعاء 10 وزارات ومثليها على أعلى مستوى، وكان العمل من أجل الخروج بورقة تنفيذية لتداخل كل هيكل الدولة من أجل توقي أبنائنا تلاميذ في المدارس والإعداديات والمعاهد من كل ما يمكن أن يمسهم أو يمس سلامتهم الجسدية أو سلامتهم النفسية من كل الجوانب. والخطة التنفيذية ستنطلق بداية أكتوبر إن شاء الله، بما في ذلك منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، وفي هذا نزلنا الكثير من المذكرات. 10 دقائق في حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتحسيس والتوعية لأبنائنا التلاميذ بكل هذه المخاطر وكيفية التوقي منها، بما في ذلك المخاطر السيبرانية. كل الوزارات المعنية ستكرس طاقاتها البشرية للعمل داخل المؤسسات التربوية، بما في ذلك التنشيط من خلال دور الشباب ومن خلال إدارة العامة للرياضة في وزارة الشباب والرياضة، بعض المنشطين من وزارة المرأة يدخلوا المدارس الابتدائية، كذلك المكونين من وزارة الصحة. سيتم الإعلان عن منصة للأنصات عن بعد بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية. كل ذلك هو عمل من أجل التوقي من كل المخاطر التي قد تمس من الأسرة التربوية ومن المؤسسة التربوية ومن أبنائنا التلاميذ، لأننا نعتقد أن حماية أطفالنا وحماية أبنائنا هي حماية للوطن وللبلد.
1: بلدية تونس يوما تحسيسيا لتلقيح الحيوانات ضد داء الكلب مجانا، وذلك بمقر إدارة حفظ الصحة وحماية المحيط الحضري. وتأتي هذه المبادرة وفق بلاغ البلدية في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمقاومة داء الكلب تحت شعار معا أقوى، وحرصا على دعم الجهود الوقائية للحد من انتشار هذا المرض وحماية صحة المواطنين والحيوانات. وخصصت البلدية هذا اليوم لتوفير التلقيح المجاني للحيوانات، إلى جانب تعزيز الوعي بأهمية التلقيح الدوري والوقاية من داء الكلب والتشجيع على مزيد العناية بالحيوانات والالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية المعمول بها. في أخبارنا العالمية، أعلن رئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن رفضه للاتفاق الذي تريد إيران بموجبه إعادة فتح التجارة فورا لأنها تتكبد خسائر كبيرة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تحقق انتصارا كبيرا وتسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: השואו, מארז החדים, מארז החדים. על השם ה-FNTV. شوف اسمع ومتمتع
1: الاربعه وعشرة دقائق في استوديو جوهر اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم جوهر الشو. موعد جديد معكم من توا حتى للسته. سمعتين من زمان، سمعتين من الموسيقى، سمعتين من الفن. اكيد نستقبلوا الفنانين في جوهر الشو، يكون رونديفو سبيسيال برشا وقت اللي نسمعوا جديدهم، نسمعوا موسيقتهم، اغنياتهم، اصداراتهم. اكيد اليوم زاد عندنا الشعر في جوهر الشو، باش نستقبلوا الشعر التونسيه فاطمه كرومه بعد المشاركه المتميزه في المهرجان العالمي للشعر في بوخارست في الدوره 16. خلينا نحكيو على تتويج تونسي اخر، فخر تونسي اخر. اكيد الشعر زاد التونسي والعربي عنا ما نقوله في رواحنا، باش نحكيه على مشاركتها المتميزة بيكيب معكم كاملة ومتكاملة. غازي خليل في الاعداد والتقديم، جيان رحومة في الاخراج، وياسمين الجديد في الديجيتال. باش نبدأ توت سويت مع الموزيكا.

0: نرجعوا من جديد في جوهرة الشؤون. جد لكم التحية الناس الكل وقايدكم مع ليزانترفيو. اليوم باش نستقبلوا فنانة تونسية متميزة، صوت ما شاء الله، تجربة كبيرة، لكن نجم نقولوا ما لقاتش حظها. ميسيرج خنقولها على مسؤوليتي، ومن بعد تنزيدوا نعطيو أكثر تفاصيل. فرحان باش تكون بحضنا المطربة إيمان حمدي. أهلا وسهلا إيمان، مرحبا بك.
1: مرحبا، مرحبا غازي، مرحبا بكل المستمعين. فرحانة برشك العادة بحذاك.
0: هو يعني مش أول مرة بحضنا، أكيد ديما كل ما يكون فما جديد لما تكون بحضنا إيمان حمدي. كانت بحضنا في نسك رحالة، حكينا زاد على الكليب الجديد وقتها. المرة هذه باش نحكيو على موضوع آخر إيمان، لكن خلينا نبداو بشوية ميساج. شنو الأمور؟
1: ما ندخلوش ديريكت نعاركو معناها واحدة واحدة.
0: ما تدخلوش.
1: الأمور الحمد لله تعديت صيفية مزيانة، الحمد لله أفراح الناس تعديت سافا، فرحانين إن شاء الله ديما جاي خير، يعني نبذل في مجهودي ونعمل اللي عليا وبقال ربي.
0: إيمان
1: رغم كل
0: نقولوا إيمان مشيت في ستيل معين عندك في الطربي صحيح، لكن فما زادة الجو الشعبي بتاعنا تألقت فيه النجم.
1: هو مش مني معني شعبي. مش طلب مني أني، ولا هو أنا نحب الطربي الحقيقة. نحب الطربي برشا، أما تحب ولا تكره الشعبي ديما مطلوب، يعني الأفراحنا حتى المهرجانات ولا ديما، يعني ديما الشعبي مطلوب.
0: تقول ماذا بيا كان هكا تجيني نهار مثلا نقولوا غناية فيها الطرب نرجع لك؟
1: أي والله جو أي
0: فما الحنين هذاك.
1: أنا بطبيعتي مغرومة ياسر بوردة جزائرية وأم كلثوم وشيرين، نحب الجو هذاك فهمت. أما تحب ولا تكره العبيد ما غادش ياسر تسمع الشيء، يعني يحبوا ديما الريتميك والجينيراسيون طالعه ديما الحاجه الشو ديما الحاجه
0: تو كي تشوف ايمان مثلا الزارات الجديده ولا الغنيات الجديده بتاع زملائك مثلا، ولا تشوف حتى في العالم العربي شنو تقول؟ مش غنيات تقول ايمان مثلا مصاب كان هكا خطفت معايا في غنيه من الغنيات
1: برشا؟ والله برشا بتسالني برشا غنيات برشا نشوف روحي فيهم معناها فهمت.
0: الأكثر أنا في
1: الشرقي، نحب الشرقي قايل
0: تميل أكثر للشرق.
1: نحب الجو شيرين الحقيقة وهذاك.
0: أكثر غنية شيرين مثلا تقول هذه تشبه لي، ولا غنية نحبها، ولا غنية كان غنيتها أنا
1: برشا؟ أنا لقي أقول لك
0: صبري قليل،
1: مش عايزة غيرك أنت برشا. جرحي تاني برشا شيرين، مدرسة واحدة.
0: باهي باهي، خلينا نرجع شوية لإصداراتك أنت الفنية. إيمان كيفاش تختار الأغنية؟ في الطربي ومن بعد طب باش نمشيو نحكيو على الجو الشعبي.
1: هو في الطربي الحقيقة ما عملتش ديما، أما إن شاء الله ثم كوفر إن شاء الله باش نحضروه. أما ديما نختاروا ديما نمشيو للمداول معناها ديما الجو الشعبي التونسي التراث هكاك.
0: باهي في التراث.
1: طيب كما نسك رحالة وجات ريدي يعني تراث ونعاود الخدمة يعني جديدة.
0: متجارب الأولى جات ريدي؟
1: متجارب الأولى جات ريدي
0: في الشعبي معي. كانت فما هكا
1: كانت تهذيب الياس بن أحمد وسجلناها عند استوديو شرف.
0: كنت خايفة منها تجربة من الأول؟
1: أي خطر هاني قلت لك أنا ما نغنيش ياسر الجو ذاك فهمت. أما الحمد لله من بعد نلقى روحي فيه، يعني يمشيوا مع الأنماط الكل، يعني هو اللي يغني الطربي يغني كل شيء.
0: باهي خلينا نمشي نكتشفوا جات ريدي ونسمعوا جات ريدي، ومن بعد نرجعوا نحكيوا كما قلنا على جديد وعلى زادة شنو فما بالنسبة للمشاريع اللي خدمتها إيمان حمدي.

0: ايمن حمدي جيتريدي والله سمعنا هكا على القرويه على الجبسيه على الصعيديه على الجلاسيه
1: حاجه مزيانه بصراحه
0: يعني حاجه حلوه حاجه تشبن حاجه تحكي علينا حاجه تغني علينا على كل
1: مره جونا والشاوي مزيانه برشا وفرحانه بها برشا بصراحه
0: وينو الاغنيه هذه
1: والله انا نخدم ماني نسجل ونجي انت برك الله فيك لمحال ديما ديما يمكن اول ظهور لغنياتي ديما لهنا في جوهرة اف ام
0: ان شاء الله ديما
1: هكا
0: اي يعني علاش لا ما يكونش غنياتك ويكون ايمن حمدي اسم الاسماء اللي موجوده في مهرجاناتنا في الصيف
1: والله الله اعلم
0: قدمت ما قدمتش
1: عندي عرض مزيان عرض المحفل وحضرت ومعايا معني عازفين
0: عرض المحفل
1: عرض المحفل
0: بالعنوان هذا
1: اي انا اول وحده عرض المحفل ايمن حمدي ونقدم لي دوسيي وتعديت حتى في التلفزه وحكيت عليه ونقدم لي دوسيي وبعد ما نعرفش
0: يعني المحفل اللي قاعدين توا مثلا
1: هما اللي قاعدين توا كوبي يعني واخذين الاسم ناس خدمت على كل الاسم هذاك يعني انا عملت عرض المحفل نقدم لدوسيي يقولوا لي بعد ما فماش والله ما نعرفش
0: ويمشي
1: الله اعلم يعني نمشي انا نقدم كيما الناس الكل ونستنى في العروض من بعد دوسيي ما فماش
0: والغريب
1: نلقى
0: عروض خلينا نمشيو بشوي بشوي
1: محافل اخرى
0: قد عندك من اللي قدمت المحفل اول محفل قدمته وقتاش
1: عنده برشا عندي ثلاث سنين بريسك معناها نخدم عليه ثلاث سنين اربع سنين
0: وحتى
1: وراني عم ناول خذيت عروض بيه معناه
0: قدمتهم عم ناول العروض هذوما
1: مش الصيف اللي تعدى نحكي عم ناول يعني
0: 2025 خذيت مهرجان ما نعرف محفل في صفاق استعمل
1: برشا هو مش كان في صفاقس
0: حسين بن رمضان
1: رياض الشابي
0: ورياض الشابي معكم حسين بن رمضان
1: خدمنا مهرجان دولي صفاقس
0: هي هذا هو ومن بعد دوسي وين
1: ما نعرفش لوجوا عليه
0: المحفل وين اللي نحكي عليه
1: والله ما نعرف من بعد طلعت برشا محافل اخرى معناها نمشي حتى المهرجان يقول لي الدوسي راه ما فماش معناها نمشي نسال من حمدي يقول لي راني قدمت معناها فهمتوا على المحفل وتلقاه موجود يقول لي لا ما فماش بعد نجي نشوف الليسته تاع
0: البرمجه
1: نلقى محفل جربي هاو عشق المحفلة ومحافلة الكل حاسينه نقعد بهتا ما نعرفش
0: به فما هنا يعني فما شكون خذا فكرة المحفل وخدم بها
1: اكزاكتومون برشا خذاو الفكرة خذاو الاسم وخدموا عليه باش ما نقولوش تعمدوا باش يلغي ولا ما نعرفش والله ما نعرفش غازي انا ما انا وحدة راني نخدم وحدي وكيفي خيري شري وما ما ما ما نحتكش ياسر معناها بال بيهم معناها
0: حقك المحفل ولا مش حق
1: حقي هذه حاجه مسجله راهو نحكي لك في يعني في تونس مسجلينها وحاجه باسمي معناها نحكي بالفم والملاي فهمت من بعد ما نعرفش ولا ما نعرفش
0: شكيت ولا مش
1: والله شكيت شكيت
0: اي
1: وماني ما شوف ما كنتش نحب نغوص برشا في الحكايه اشكيت خاطر شوف حاجه مسجله في الدروا دوتور وناس صارف عليها وباتي داو ترا شنو وكذا فهمت ما فنان يصرف معناها خي تو كي نعمل الغنايات واش نعمل فيهم الغنايات باش نخدم بيهم روحي وناخذ مهرجانات
0: والعروض
1: من بعد ما تلقى حد شوي تلقى ناس اخرى قاعده تاخذ بالاسم هذاك من بعد شي يقول لك معناها حتى عبيد طلبتهم ولا تحكي معاهم يقول لك ليه مش محفل هذا محفل ترى شنو محافل يعني يزيدها كلمه ولا حاجه ولا حرف ولا ترى شنو يقول لك ليه ماهوش تابعك معناها سا دي بون اسكو صحيحه الحكايه هذه ولا تو نشوف والله ما نعرفش
0: موضوع عند القضاء
1: اي ما نحبش نسمي هو برشا ناس ولا برشا فنانين خذاو الاسم
0: فما شكون سمع بيك شكيت وكلمك مثلا من الناس اللي عندها تو العروض هذه
1: والله تحب نحكي الحقيقه
0: احكي الحقيقه من علاش
1: اما غير ما نسمي مانيش باش نسمي
0: اي
1: فما شكون هز التليفون وقال تاخذ كذا كذا فلوس وتخلي لي اسم المحفل هو اسم معروف ومجيها ويخدم وربي يعينه وهو بدات بهذايا المحل ومن بعد هذا جيه الاخرين
0: تكلموا بزيادة و...
1: لا هو اللي تكلم هو, هو اللي تكلم طلع و... واقترح فلوس طوم معين انه تخلي له الاسم خاطر باش يتفسخ من منك انت باش يولي لي فهمت
0: ورفضت
1: رفضت اي
0: معليش رفضت بالك كانت نجم تكون فرصة انك ولا في حبيتها
1: انا حاجتك مش نقولك بعد ندمت لما ما ندمتش نعرفش عندك حاجة تخدم عليها مش بالسهل باش تسلم فيها فهمت ماهيش كوتي فلوس معناه احنا الفلوس حابين نجيبوها وحدنا بخدمتنا بالمهرجانات وبالعروض نقاه هو ولا ولا هما ياخذوا بيهم هما في العروض يخدموا وانا نخدم في العروسات من الحمد لله راهو الحمد لله ميسالش هي الدنيا تجارب واكيد نعملوا حاجه اخرى اما يلزمنا نتبعوا
0: الموضوع
1: الموضوع ده. اكيد
0: باش نمشيو لليلة عمري اش تقولي على ليلة عمري
1: غنية كلمات الحان ياس بن أحمد غنية تونسية مزيانة يا ليلة عمري فرحوا جو التونسي بتاعنا
0: يلا نمشيو نسمعوا التوت سويت إيمان حان

0: هذه ليلة عمري من حمدي ما أنت تسمع فيها وتتبع فيها ومستغربة شوية مش فاهمة الحكاية.
1: لا لا فاهمة. هي متى يلزم لي نفهم لي من التجارب الأولى الحلوين وكيف كيف فرحانة بها زيدا
0: تجارب هذه نجم نقولوا قبل الانترنت وقبل الفيسبوك هكا قبل الذكاء الاصطناعي يعني راهو تسمعوا في حاجه ياسر ناتوريل ياسر هكا على طبيعتها هذه اللي حاجه نحب نقول عليها معناها ذاك الصوت ايمان حمدي هكا ولا باهي تخمم في تجارب كيف ما هكا ولا سافا فتره خذيت وقتها ومشيت على روحك
1: هو الفتره هذه كنت ديما نلوج على روحي وين يعني تبعنا التعالل تبعنا لما خاطر نجربوهم الكل و وتعلمنا التونسية حاجة مزيانة وكل أما ليه ديما نحب نعمل إنتاج خير يعني يكون جو التونسي والشعبي وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يلزمني نعمل حاجة هكا زادة ترابية بصراحة مش باش تقعد في قلبي يلزمني نعمل حاجة ترابية وتتسمع
0: يعني الغناية جاية ترابية ولا شعبية؟
1: والله نتصور باش نخدم في الترابي شوية
0: تمشي في الترابي أكثر باهي بديت فما بعض الاتصالات ولا مازال
1: ان شاء الله وطحنا مازلنا كي خرجنا وما خرجناش من السيف ومن الخدمه ولا اما ان شاء الله على قريب نحضروا حاجات مزيانين ان شاء الله يا ربي ويلزمني مادام علي صاير هذا الكل راهو اوكي واحد يعني يحبط شويه اما يلزمه يخدم ويلزمه يبرهن للعباد انه مش باش تقف على الحكايه هذيك ولا كسوس واخذينا حقنا ولا ما خديناهش معناها لازمنا نخدموا على حاجات اخرى ونشوفوا جديد
0: باهي ايمان نحب نكون صريح معاك وعلى كلمه قلتها
1: انا موجوعه راني موجوعه
0: هكا علاش هكا علاش هكا علاش يعني
1: والله غادي
0: يحبط شويه الانسان
1: برشا مش كلمه شويه هي من برشا
0: قلبك معبي
1: صراحه اي خاطر واحد يخدم وحده يعمل به ربي معناها فهمت يخدم وحده ما عندوش اداره كبيره معاه ولا ناس تمول فيه ولا تعاون فيه فهمت يعني بريسك اللي تخدم بيه في السيف تحاول انك تعيش بيه او ميم طوم تخدم خدمتك وفهمت
0: باهي شنو اللي قلق ايمان توا باش تنجم تلقى راحتها ابار الاداره وابار مثلا الحاجات اللي لازمها تجي منك انت مثلا كما قلنا مثلا اداره اعمال ولا شركه انتاج انت شنو مقلقك توا مثلا
1: انا نحب الناس الكل الفنانين اصحابي والكل والله يا ريت حتى نحكي رانا نحب الناس الكل ويجي نهار تخدم معاه هيك وتقابل هيك وما نحبش تكون ثم حتى بوانوار بيني وبين اي حد في الدومين ولا في الدنيا ولا في اللي هو معناه فهمت ف ان شاء الله يا ربي نخدم على روحي ويخليوني هكا ويعاونوني يعاونوني انه ما يلغيوكش معناه ما نعرفش انا ساعات نحس فما ناس تحب تلغيك
0: زملاء في الوسط الفني مسؤولين شكون يلغي ايمان حمدي
1: هما دمني فنانة أكيد
0: في الوسط الفني عيناء قاعدة الدمع رو بشوي بشوي
1: تسمع أكيد في الوسط الفني أكيد كيما فما ناس تحبك أكيد فما ناس
0: باهي الناس هذو ما شنو تحب تقول لهم هاك أنت تو معنا في جوار
1: ربي يهدي الناس الكل راهي
0: شنو الميساج اللي تحب توصله
1: أهم ميساج إنها ما هي دايما لحتى حد راه فما ناس مشيت وما ما ما ما ما هزت حتى شيء معناها يقعد الاسم من بعد يقعد الفعل الباهي والكلمه الحلوه وراك فهمت فاني هاني نخدم على روحي زيد بربشني هكذا
0: انا تو باش نزيدك
1: بكيني
0: لا باش نبربش بطريقه اخرى اما بطريقه ايجابيه بالحق ايمان شنو يلزمها تقول باش تقدم ايمان شنو يلزمها تقول باش تنتج ممكن فما ناس قريبه منك زاد تقول لك مش كان انت معناها يشجعوك شنو يقولوا لك باش ما ترميش المنديل باش ما تستسلمش وباش ما نمشيش الكلمه تعتزل
1: هو صحيح لا اي اني مش باش نرمي الحمل الكل
0: خاطرك فكرت في الاعتزال
1: اي جات بريود بالحق هو يتفرض عليك معناها تلقى روحك شوكي هاي. إذا ماكش فاهم أنت معناه ضربتك منين ولا تعمل حاجة وعبد يفكيلك ولا تجيك خدمة وناس يقطعوا لك قسمك ولا أخي هذاك هو فهمت والغريب معناه أنت تشوف ومعني تعديت بمالدفة وتلافز ويكلموا بعد تلقى دوسيك يتهز معناها أنا نمشي نقدم فهمت أنا نقول لروحي فازي يا إيمان ونحي البخل واخدم على روحك وكها
0: باهي احنا مش نقولوا كيمان
1: راهو ما تكسرش الظهر قوي.
0: انت انت انسانه باهيه برشا وطيبه برشا ومتربيه برشا في نفس الوقت عندك اللي يلزم يتوفر في الفنان باش ينجح. عندك الصوت، عندك الحضور الركحي، عندك ما شاء الله القبول والزين ما شاء الله عليك زاده ربي يحفظك. اما ما تسلمش، يلزمك القلب القوي، ونعرف اللي وراك رجال وراك زادة عائلة كبيرة وراك مسؤولية زادة، ونحبك تنجح وإن شاء الله توصل
1: إن شاء الله يا رب. كلامك هذا يعطشني برشا قوة.
0: يلا
1: عايشك يا غازي،
0: ناسك رحالة. هذا من آخر إصداراتك، إن شاء الله بعدها يكونوا فما إصدارات أخرين
1: إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. هذه تراث كيف كيف تونسي، حاجة مزيانة، وتهبيب ربزي العاملي، وسجلناها استوديو شرف.
0: هاي
1: ان شاء الله كالعاده جاي خير يا رب. ان شاء الله
0: ان شاء الله بالتوفيق. ايمان ميرسي بوكو زاد اللي انت ضيفتنا اليوم في جوهر الشو. شويه خلينا الموعد مع موجز اخبار الخمسه، نستقبلوا سفيان العامري زاد صوت من الاصوات التونسيه وموسيقي من الموسيقيين التونسيين المتميزين زاد. الشعر التونسيه اللي تتالق مؤخرا في المهرجان العالمي للشعر، شعر شرفتنا ونورتنا الدوره 16 من المهرجان. فاطمه كروما باش تكون معنا زاد في الساعه الثانيه. خليكم معنا ديما في جوهر الشو على الدنيا ما فيها جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في.

0: جوهرة اف ام
1: تسمعوا اوتوموتو
2: منو سنهار لسياتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

0: مع أورانج بوستي الرنتري ب5G
1: اليوم اون اكسكلوزيفيتي مع أورانج اي سامسونج جالاكسي A17 5G سمارتفون بوستي بار ليا باتري دوم وكاميرا 50 ميجابيكسل وزيد معه بوتس وشارجور هدية هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار
0: مي لافيش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج ولا ادخل على orange.in وبوستي الرونتري ب 5G
1: عندك اورانج جوهره اف ام بوبليسيتي

0: Business News. Business News. مرحبا بكم. حذر خبراء بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم من تفاقم العجز المالي للصناديق الاجتماعية، معتبرين أن الوضع بلغ مستويات تنذر بخطر تعطيل المرفق العام وانعكاساته على حقوق المضمونين الاجتماعيين وجودة الخدمات الصحية حسب تعبيرهم، وذلك خلال ورشة تفكير نظمها اليوم قسم الحماية الاجتماعية والاقتصادية أو الاقتصاد غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل تحت شعار الضمان الاجتماعي في تونس، التشخيص وأفاق الإصلاح، خصصت لبحث واقع منظومة الضمان الاجتماعي وسبل إصلاحها. في نفس الإطار، خبير الضمان الاجتماعي لدى المحاكم ولدى الاتحاد العام التونسي للشغل وعضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هادي دحمان قال إن العجز المالي للصناديق الاجتماعية الثلاثة، وهي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض، بلغ وفق أرقام محينة حوالي 7,000 مليون دينار، مضيفا أن العجز المالي للصناديق الاجتماعية الثلاثة بدأ منذ سنة 1993، وأن الحكومات المتعاقبة لجأت منذ ذلك التاريخ إلى حلول وصفها بالترقيعية دون معالجة جذرية للمشكلة، وهو ما ساهم في استمرار الضغوط المالية حسب تعبيره. تنطلق يوم الخميس غرة أكتوبر القادم الدورة الرابعة من مسابقة التداول الافتراضي عبر الإنترنت التي أطلقتها بورصة تونس تحت اسم جديد هو مسابقة بورصة تونس، وتندرج هذه المسابقة التي تحافظ على طابعها وأهدافها التثقيفية في إطار برنامج دعم الثقافة المالية الذي وضعته بورصة تونس لنشر ثقافة الاستثمار لدى العموم وتعزيز فهمهم لآليات عمل السوق المالية. المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي شاذلي العبدلي بأن الوكالة مولت منذ سنة 2012 حوالي 1200 مشروع بحثي في مجالات الفلاحة والبيئة والصحة والطاقة وتكنولوجيات الاتصال وعدد من المجالات الأخرى. وأوضح العبدلي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا الأنباء على هامش تنظيم الدورة الثالثة من الليلة الأوروبية للباحثين نظمت بمدينة العلوم بتونس أن الوكالة تعمل على تمويل مشاريع البحث العلمي في مجالات ذات أهمية وطنية ودولية على غرار البيئة والفلاحة، إلى جانب تثمين نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا. وفي سياق متصل، أشار العبدلي إلى أن تونس تعد شريكا للاتحاد الأوروبي في مجال البحث العلمي والابتكار، مبينا وجود عدة فرص وآليات للاستفادة من مشاريع التعاون الدولي خاصة في مجالي الفلاحة والبيئة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: Business News. جوهرة اف ام. تندنس.
2: برعاية حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وكرنيتك اون موبيليتي. تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
3: أريدو طور عالمك.
4: تحياتنا لكم مستمعينا الكرام وين ما يوصلكم صوتنا على راديو جوهرة. كما وعدت البارح في طندونس، قلت اليوم باش نحكي على جديد الميتا. يا سيدي، كنت تفكروا منذ اسبوعين كنا حكينا على المرايات نتاع الميتا والضجيج اللي عملته خاصه في قاعات السينما، وين فما بعض لي ريستوران، بعض لي كلوب، بعض قاعات السينما كما قلت قبيله، ولاو يمنعوا مستعملي الرايبان ميتا باش يدخلوا للقاعات هذوما، على خاطر المرايات هذوما ينجموا يسجلوا بالطبيعة اون فيديو وهكا يخترقوا خصوصية العباد اللي موجودين في الأماكن العامة. هذاك علاش ميتا خمت في جديد وقاعدة تحضر في روحها باش تخرج مراية تذكية جديدة ما فيهاش كاميرا، والخطوة بالطبيعة الهدف منها هو جذب مستخدمين جدد وسط هالانتقادات والمخاوف اللي كنا نحكيوا عليهم قبيلة شوية. وفقا لتقرير جديد، المرايات الجدد متاع ميتا اسمها لونا، وبش تبدأ عملية الشحن متاعهم في شهر أكتوبر القادم، ومن المتوقع بش يخرجوا بزوز أنواع. النوع الأولاني اسمه كلوب ماستر، والنوع الثاني اسمه بيربانك. ورغم غياب الكاميرا، لونا بش نلقاو فيها 6 ميكروات، نلقاو فيها بافلوات، انت الجريف موجهين للوذنين متاع المستخدم، شيء اللي باش يسمح بالتفاعل مع مساعد ميتا المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وباش نلقاو فيها ان بوطون على اليمين، الهدف منه هو تفعيل المساعد. حاجة أخرى زادة باش يبدلوها في الهيكل متاع المرايات هذية هي كلي برا متاع المرايات باش يكونوا أنحف يعني أجود، باش يعطيوها مظهر يقرب أكثر للمرايات التقليدية. نحكيو على المرايات متاع ميتا الحالية، نلقاوها بالرغم من الانتقادات هذية تحقق نجاح في المبيعات متاعها، وميتا بالتصميم الجديد تراهن على تقديم تجربة جديدة مع تقليل المخاوف المرتبطة بالكاميرا. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا.
5: اطلب عيني وقلبي نعطي لسنين شوية يا روحاني، اطلب عيني وقلبي نعطي لسنين شوية يا روحاني.
6: زعما مش برشا.

0: هذا سفيان العامري من غير برشا مقدمات يدور لي في الغنية. عرفنا الفنان، حسينا بالجو، عشنا جو الكل معك سفيان. فرحان باش تكون بحضنا اليوم. زادة ولد دار هو في الحقيقة فنان من الفنانين المتميزين كما قلنا في بلادنا، سواء على الكلافيه ولا حتى بالصوت بالأداء المتميز. زادة سفيان أهلا وسهلا ومرحبا بالصحة.
1: مرحبا بك غازي، وشكرا على الاستضافة الحلوة، وتحية للناس اللي تسمع فينا الكل. إن شاء الله نكونوا ديما في المستوى.
0: حاب نقول اللي وراهو عنا سنين هكا وإحنا نقولوا سفيان باش تجي بحضنا.
1: صحيح صحيح، كل مرة نقولوا باش جي وما تواتيش الفرصة، ارتباطات ساعات، ارتباط بتاع خدمة وعمل ساعات، ولا مالك عليش. اليوم جت الفرصة إن شاء الله هكا وكنا بحذيك.
0: سفيان كي نرجع شوي للكوكتيل هذا، ولا كوكتيل سعيدة وصلوا والإصدارات كما يميمتي ألبوم كامل، معناها نرجع المسيرة تقريبا 2008
1: يعني. 2008 قمنا بالإصدار سيدي الأولاد هذي، كان في الأعداد المرحوم المؤلف والشاعر اللي نحبه برشا برشا الله يرحمه فتحي العامري، بإمضاء فتحي العامري كان قمنا بالإصدار هذايا، وبدينا العمل يعني بدينا العمل في التسجيلات إن شاء الله. وقت من وقت بدينا قاعدين نسجلوا، بدينا ودخلنا بعد في مجال التلحين، وليت نلحن، خديت بطاقة الملحن وحدي، عندي في رصيدي توا 15 أغنية ملحنهم، فيهم بعض الحاني وادائي انا، وفما اللي لحنتهم المطربين اخرين كما ليلى التونسية اللي عايشه في بلجيكا، لحنت لها اربع اغاني. عندنا زاد اغاني خاصه باللي كلوب، زاد خاطر عندي دي تروا كلوب اللي تولاهي بهم. اول لحن كان النادي رنا الدارنا، كلماتي والحاني، وقاموا بالاداء المجموعه اللي هما تتركب من برسك 20 امرأة يعني 20 فام عندي في الكلوب هذا. والحمد لله مازلنا ننجو، مازلنا نلحنوا، وان شاء الله
0: انا نحب نسالك بصراحه ان شاء الله بالطبيعة ديما
1: ان شاء الله ديما ديما ديما القدام ان شاء الله،
0: فما الانتاجات والتجارب سواء في التلحين ولا حتى في الاداء، ويعني فما تعاملات جايه تو مش نقولوا عليها ما ان شاء الله، تو
1: ان شاء الله
0: اغنيه هذوما يخرجوا الاصدارات هذه تكون موجوده نسمعوها وتكون زاد بحذانا. نحب نرجع معك الكوكتيل هذا والجو هذا اللي كنا نسمعه فيه، شنو يحس سفيان وقت اللي يسمع هكا كوكتيل كيف ما هذا؟ شنو يتفكر مثلا؟
1: نتذكر ايامات حلوه برشا برشا، فيها برشا تعب وبرشا تحضير وبرشا تضحيه، وخاصه التجربه الاولى ديما صعيبه. الحاجه اللي ذكرني في الايامات هذه هي اللحمه والعمل في مجموعه، يعني كيما نقولوا فتحي العامري الله يرحمه استوديو السحبي، صاحبنا زادة استوديو سي عبد الغفار، كانت فما لحمه، فما عمل متكامل فهمني، وكنا نخدموا في كنف المحبه هكا، فما روح نتاع خدمه، تحس تحب تعمل موسيقى، تحب تعمل حاجه جديده، تضيف حاجه جديده ما تخدمتش قبل، تنسق ما بين الاغاني في توزيع معين فهمتني، خاصه تكون في اللايف راه، يعني باش تعزف لايف راك تعزف وتغني لايف يعني في التسجيل
0: وقتها، لكن انترنت
1: لا فما انترنت لا فما حتى شيء،
0: مواقع التواصل الاجتماعي لا فيسبوك لا انستغرام لا ذكاء اصطناعي كما توا،
1: ما فماش كان تتعب باش تطلع عمل، وراو العمل الثمرة متاع مجهود مجهود مجموعة مش مجهود فردي برك، يعني هذيك الحاجة الباهية كونك تخدم مجموعة، تو نحس تفقدت الخدمة متاع المجموعة، ما عادش تحس فما ناس تخدم في مجموعة كاملة، بقلة بصراحة كل واحد ولا يخدم وحده، هذيك الحاجة اللي تفقدت. قبل نخدمه مجموعة يعني نعاونوا بعضنا، ننصحوا بعضنا، نضيفوا لبعضنا، نعطيه فكرة هي فكرة صغيرة وتكبر مع المجموعة، كل فرد في المجموعة مثلا أربعة أو خمسة من الناس يكون في المجموعة ذيك في العمل، كل واحد يضيف يعطي بصمة بتاعه.
0: يظهر لي حتى العلاقات كانت خير نتصور.
1: أكيد العلاقات كانت أحلى،
0: فما لحمة فما هكا تعاون بيناتكم، تخدموا وتفرحوا لبعضكم.
1: اكزامبل باش نقول لك حاجة، الكوكتيل هذا مثلا كنا نسمعوا فيه خذا من عنا برسك شهرين شهرين تحضير وبرايف وذي لا بدلها وذي انحاها وذي زيدها يعني تصور انت شهرين يعني برس كنا نتلقاو اربع ايام في الجمعه اقل حاجه مع بعضنا مش نخدموا تراه نحسنوا دو كل نعملوا اربع ايام ونعملوا روتين بتاع نهارين ثلاثه ايام مش كل واحد يسمع وبعد نتلقاو بعدك ثلاثة ايام مش كل واحد يزيد يعطي فكره باش تتحسن الحكايه
0: يظهر لي كان جايب الذكاء الاصطناعي ما يقعدش دقيقتين
1: ما يقعدش دقيقتين من باول دقيقتين ولا ثلاثه اما الحاجه الفرق ما بين العمل الجدي والعمل اللايف اللي يتعبوا عليه الناس واللي يخدموا الموسيقى بتاعو والذكاء الاصطناعي الفرق ما بيناتهم واضح كبير فما حاجه فيها روح وفما حاجه ما فيهاش روح الذكاء الاصطناعي ما فيهوش روح فيه موسيقى تسمع التوزيع تسمع لكن يفقد الروح ومين الجمش يعطي الروح الذكاء الاصطناعي باللي باش يعطيك حاجات في الموسيقى صحيحه وجديده ديما الروح مفقوده والروح هذيك راه ما تتعطاش هذيك تخرج من عند كمان سبونتاني يعني انت كيفاش تحس فما احساس راه اذا الاغنيه فقدت الاحساس وفقدت الروح معاش موسيقى معاش
0: غنيه سفيان شنو يحب يغني شنو المواضيع اللي يحب يختارها كي يغني ولا حتى مثلا كي يتعامل مع نقول احنا شعراء اخرين
1: والله تو معاملتي الاخيره مثلا مع شعر سي عمر شفيق سلام نوجه له تحيه كبيره خاطر مكثر تو معاملتي معه بصراحه يعني عاملين ديو انا وياه تو حاليا ديما نمشي نقعد بحذاه اقل حاجه يلزمني نمشي مره ولا اثنين مينيموم اذا ارتباطاتي بالعمل يلزمني نهار في الجمعه يلزمني نمشي يلزمني نكون بحذاه في مساكن هو مش بعيد علينا
0: تحيه الناس مساكن الكل
1: ديما كي نقعد معاه نهار في الجمعه ديما كل مره يجينا موضوع يعني نخدموا في كل المواضيع نخدموا على الام على الحب على الغدر على التفاؤل على الحياه محلاها برسك المواضيع الكل قاعدين نخدموا عليهم لكن انا كل موضوع كما نقولوا ناخذوا اربعه خمسه اكزومبل فيهم ناخذوا كاتر سانك اكزومبل في الموضوع هذاك ونبداو نشوفوا ماكلي سانك اكزومبل نخرجوا اكزومبل ديما باهي هذاك كيفاش قاعدين نخدموا توا يعني زاد فيها خدمه وفيها شويه تعب
0: باش نحكي على تجربتك في الكلوب دو شان في المهرجانات زاد شويه اخرى اما ما نجمش نفوت النهار هذا غير ما نقول الاغلى انسانه في حياتي كل عام وانت حيه بالف خير امي تاج راسي ربي يحفظك ربي يخليك ليا ما يحرمنيش منك حبك برشا وان شاء الله ديما نكون في المستوى ونكون عند حسن ظنك وحب كبير برشا ما يتقاسش بالدنيا الكل ربي يخليك لينا تاج فوق راسنا ميمتي العزيزه فتحيه تحيه ليك من الفاميل الكل من بابا عزيز من خواتي الكل زادا كيف كيف سهير وحسن وبيرم من مدام تاعي سرور ومن ولدي غالي والعائله الكبيره الكل يمي انت غنيتك انت باش نسلفها من عندك باش نسمعها
1: نهديها لامك وان شاء الله كل عام وهي حيه بخير
0: يعيشك
1: ربي يفضلها لك
0: يعيشكم الكل يمي انت توت سويت سفيان العامري

0: سفيان العامري يا ميمتي غنية حلوة برشا سمعتوها معنا في جوهر الشو على الدنيا وما فيها جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في. غنية عندها برشا هكا احساس الحقيقة. برافو سفيان
1: عايشك. عندها تاريخ كبير ومواقف كبيرة برشا.
0: غنيتها انت للوالدة؟
1: غنيتها للوالدة الله يرحمها. قلت لها هذه باش نهديها لك انت في اول عمل عندي وقت اول سي دي. فرحت بها برشا. وبعد زادة غنيت لها أغنية في بمناسبة شهر رمضان إن شاء الله في رمضان كان عاش نجيب حداك ونسمعوها. زادة هديتها لها اللي هي زادة
0: سوفيان توا في الكلوب دو شان. كيفاش يعني الخدمة
1: الكلوب دو شان؟ الكلوب دو شان هو فكرة جات عندها عامين سنتين التالي. قمت عندي بارتي في الدار خرجتها عملتها استوديو مزيان نادي فيه برشا تصاور متاع فنانين ديكوراسيون مزيانة. سميناها نادي رنات دارنا. مش معليش هم اختاروا الاسم راهو مش انا. نوجه لهم تحية لكل الأعضاء اللي معايا كل النساء الكل اللي معايا المدامة معايا أختي معايا بنت خالتي كل يعني عبارة يعني كتجي للكلوب غاديك عبارة جيت لداركم الدارنا رنة دارنا هي دارنا اللي تلم أكن سأل كله تلم كما كل واحد تتقلق ولا حاجة تقولك ماشي لدارنا هذيك هو الكلوب دارهم. التجربة كانت باهية.
0: شاركتوا في مهرجانات
1: من خلالها هي قمت بشوية عروض. احنا الكلوب اللي عندي رنة دارنا اتفقنا من اول مرة نخدمه كان العروض الخيرية. مشينا لدار المسنين مشينا لبرشة برشة اماكن قمنا بعروض كانت جيدة من خلال النادي بتاع رنة دارنا. قمنا بعرض سميناه كونسيبت مدينتك تغني. مدينتك تغني شنو هي مدينتك تغني؟ يعني الجمهور باش يغني. مدينتك تغني فيها الفرقه فيها 20 عازف. نقود الفرقه الكل سفيان عامري قود الفرقه الكل هو المايسترو نتاع الفرقه الكل ونغني مع الجمهور نخلي الجمهور باش يغني. مدينتك تغني هي فكره كل مدينه نمشيو لها نسميو عليها الكونسيبت. مثلا خدمنا مهرجان الهرجله سميناها هرجلة تغني في مدينتك. خدمنا قصيبة سوسة قصيبة تغني. خدمنا مهرجان قصر هليل زاد قصر هليل تغني. فهمني هذيك الفكرة كل مدينة نمشي ولا نسميه عليها العرض. قمنا بثلاثة
0: يعني بموجة جديدة بتاع العروض هذه أنه الجمهور يغني
1: الجمهور يغني
0: أنه المدينة تغني
1: أي الاسم بتاع المدينة ذيك هم الناس نتاعها هم اللي مشي يغنيهم تتسمى عليهم هم. فهمتني قمنا بثلاثة عروض جيدة والله عروض كانت ممتازة برشا. السنة ما سعفناش الحظ باش نعملوا حتى عرض على خاطر ما نعرفش هبط قرار ديجا من الوزارة اللي العروض هذية ماهيش تابعة وزارة الثقافة. تكون عروض بريفي يعني انت تكري المسرح ولا تكري الفضاء وتقص تكياتك وامورك يعني تربح تخسر وانت الليبر. فهمتني بيزنها برشا فلوس
0: صعبة عليكم
1: صعبت علينا السنة ما نجموش. لكن الكونسيبت موجودة واللي فيديو كل موجودين عنا عملنا سي في باهي فيها ان شاء الله باش نقوموا بالعروض في القريب العاجل. قاعدين نحضروا مازلنا نختاروا في المكان ما تعرف ونختاروا ونحضروا كذا ان شاء الله زاد باش نقوموا بعروض السنه زاد بعد راس العام ان شاء الله.
0: نكون كمل معاك بالنسبه للاصدارات الجديده الفتره الجايه شنو
1: الفتره الجايه والله عندي فما اربع اغاني فما زوز أغاني ديجا مع ديو عملهم زوز أغاني ديو مع إنجليزية تازي كتار سيش هي تغني أنجلي وفرنسي وأنا نغني الكوبلي العربي. الكلمات كتب لي الكلمات سيلياس بن أحمد صديقي أخويا
0: تحية لي
1: إلياس. وإن شاء الله مش نخرجوهم يعني مش نصوروا لهم الكليب متاعهم كذا. عندي أغنية قمت بها زادة يا بنادم من ألحاني والأداء متاعي كلمات أخويا عمر شفيق سلام زاد الخال من مساكن قدمناها في مهرجان أغنية مش الأداء اللي فات إلا قبله. نجحت من الأول تعدى الدوسي قبلوه بعدك في التصفية الثانية.
0: ليش صوفيا؟
1: والله طلبت وقت المدير المهرجان مباشرة سيطار الليزاني وجاله تحية كان يسمع فيه حبيت نعرف السبب علاش. قال لي لو ترفض بعديك على النص، بالرغم النص ما يكتبش عليك سي غازي. أخويا غازي النص بالنسبة أنا مقتنع به، خاطر الكلمات كانت حاجة قوية برشا، فيها بلاغة وفيها فصاحة كبيرة ياسر، ما هيش كلمات عادية، فهمتني. عرضت النص حتى على برشا شعراء وشافوه قالوا لي شعر ممتاز جدا.
0: تحس روحك تظلمت؟
1: تحس روحي تظلمت في مهرجان الأغنية لأول مرة. علاش؟ خاطر الأغنية خذت مني 6 شهور تحضير، ما بين لحن، توزيع شرف، نوجه له تحية الأستاذ شرف هو اللي وزع، وتم التسجيل زي في الاستوديو متاعه. 6 شهور وإحنا نحضره في الأغنية، بس مش تحضر أغنية مهرجان الأغنية زي ما تكون في مستوى كبير ويزمها برشا تحذير، والمطلوب من في مهرجان الأغنية كون الأغنية ما تفوتش 4 دقائق، إذا فات 4 دقائق تتروفز الأغنية.
0: تفكر باش تعاود تشارك؟
1: نفكر باش نعاود نشارك بنفس الأغنية، لكن في مش في مهرجان الأغنية التونسية، باش نخرج، نحب نخرج الأغنية ممكن حتى لمصر ولا لأي بلد عربي، المغرب، الجزائر، مش نشوف إن شاء الله تلقى حظها، ما لقاش حظها في تونس إن شاء الله تلقى حظها البر
0: ان شاء الله،
1: مش تصحيح فيها الاغنيه
0: ان شاء الله. كي بالطبيعه تحضر الاغنيه وتكون بعدنا هنا
1: ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله ان شاء الله تسمعوها المره الجايه حاضره
0: تشارك بها وترجع بها متوجه، اذا هو
1: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ان شاء الله تكون تاخذ تتويج باهي ونرجع فرحانين بها.
0: عسوله
1: فكره جات اغنيه من كلمات صاحبنا وصديقنا الياس بن احمد، توزيع جديد في جو ديجيتال، تريف هكا ما فيها شويه غربي على شويه، عملناها ميلونج ما بين الغربي الاوكسيدونتال وما بين التونسي وما بين الدبكه، فيها ميلونج. الاغنيه عملتها لبنتي شهدود العامري، عندها اغنيه راهو حقها، راهو سجلت لها اغنيه في رمضان وعدتها في حنبار وبصوتها هي راهو
0: نجيبوها.
1: المره الجايه ان شاء الله نجيبوها معنا تسمعها ان شاء الله. الاغنيه على بنتي شاهد، قلت لها انت عسوله، انا ديما في الدار نقول لها راك عسوله بابا، ديما نقول انت عسوله. جات الفكره هكا مع الياس، انت عسوله، قمنا بالتسجيل وسجلت معايا الكليب زادة هي.
0: مش تفرجوا على الكليب. ميرسي بوكو صوفيا، عايشك صحة زادة،
1: عايشك خليك
0: ان شاء الله كيما نقولوا من نجاح لنجاح، ان شاء الله متفوق، ان شاء الله ديما متألق زادة. خلي لك الكلمة الأخرى ديديكاس لشكون؟
1: تحية ليك والكامل الستاف نتاع جوهرة فام اللي معانا، تحية للجمهور اللي كان يسمع فينا الكل، تحية للزملائي اللي قاعد نخدم معاهم في خدمة كبيرة، نوجه لهم كل تحية، وإن شاء الله ديما القدام، وإن شاء الله ديما نعملوا حاجة تحسن وحاجة تليق بالمستوى الفني بتاعنا بتاع تونس.
0: يعطيك صحة سفيان. نمشيو لعسولة احنا شوية أخرى، نستقبلوا الشعرة التونسية فاطمة كرومة، خليكم معنا.

0: نرجعوا من جديد في جورة شو على جورة فم وجورة تي في. كما قلنا الجزء الأخير من حصتنا اليوم باش يكون مع الشاعرة والباحثة والمترجمة التونسية فاطمة كروما بعد مشاركة متميزة في مهرجان الشعر العالمي ببوخارست في دورته 16. فاطمة ضيفتنا اليوم في استوديوات جورة فم. أهلا وسهلا فاطمة. مرحبا.
1: مرحبا عيشك. مرحبا بكل مستمعي جورة فم.
0: شنو أحوالك؟
1: في خير ونعم.
0: مازال تراو كي جيت تراو مازلنا هكا من تراب السفر كيما نقولوا. الحمد لله على سلامتك
1: اكيد
0: وبرافو على المشاركه هذه اللي باش نحكيو على تفاصيل الكل. فاطمه اللي باركور مزيان برشا نحب نقول مشاركات في عديد التظاهرات تتويجات زاده في مهرجانات الشعر زاده في مهرجان العصاميات المبيعات العربيات اكيد نتكلم هنا على التيم الاخر اللي كان في الترجمه زاده خاصة يعني تكريمات بالجملة. خلنا نزيد نسمع من عندك مثال شنو نجم نقدم فاطمة أكثر من هكا شنو نجم نقوله على فاطمة كروما.
1: يعيشك على المتابعة هذا للشأن الأدبي والشعري. فاطمة كروما ديما منحبش نقدم روحي نفرح كي قدموني الآخرين
0: نزيد نقدم عندي
1: روح وديما نقدم روحي شاعرة ونقول توي سيتم التعرف علي من خلال ما أكتبه فقط ليس لدي ما أخفي في الكتاب. ف
0: به كيفاش بدأت التجربة هذه التجربة الشعرية وقتاش اكتشفت فاطمة روحها عندها الحس الشعري هذا؟ خطر نعرف فاطمة زادة دكتورة في القانون العام فما جانب أكاديمي متميز عندك.
1: بالنسبة للشعر كان منذ يعني سنوات الطفولة الأولى منذ تقريبا أتذكر كان عمري 8 سنوات حين بدأت كتابة أولى قصائدي وكنت مغرمة يعني باللغة العربية بالقراءة بالمسلسلات التاريخية بكل ما له علاقة باللغة والكتابة والأدب وأستمع يعني في التلفزة الوطنية في ذاك الزمن يعني كانوا يمررون كانت تمرر قصائد نزار قباني بصوته والشاعرة التونسية فضيلة الشابي مثلا ف يعني الطفلة في بدأت تكتشف هذا المجال هذا الشعر وما يمثله من حرية يعني أنا مع القلم والورقة والقصيدة بخلاف مجالات أخرى يعني جربت الموسيقى وغيره لابد من معلم وأستاذ ونوتات موسيقية فالقصيدة تمنحني الكثير من الحرية ويبدو أنني منذ الصغر كنت أهيم بالحرية أن نكتشف أنفسنا شعراء. تحدثت في هذا مع شاعرة من كرواتيا يبدو أن القاسم المشترك بين جميع الشعراء أنه منذ الطفولة نقول لا يعني نكتشف هذا الرفض وهذا التمرد لا كلمة صحيح. لا نعم فيبدو أنني صرت شاعرة من أول مرة قلت فيها لا
0: طلقت من غادي يعني.
1: من غادي وما زالت نعم
0: به كي تكتب منين يجي الإلهام منين يجي الفكرة للقصيدة الأولى ولا للسطر الأول ولا
1: يصعب التحكم يعني تفاجأ أنا أيضا كيف أكتب
0: قصيدة
1: نعم فما إحساس فما تجربة فما صورة فما ربما فما صدمة كراش لا أدري يعني كراش بمعنى الصدمة فما هذا الكل ما بعضه كل قصيدة وعندها حكاية اللي تبدأ منها وعندها فميش حاجة ثابتة.
0: نحكي شوي على إصداراتك أول إصدار وآخر إصدار وكيفاش كانت المرحلة بين الإصدار والإصدار كيفاش تعيشها شنو الإحساس يعني وقت اللي نلقاو ديوان أحضر تكمل تكتبو شنو يعني طبعا بعد نزيد نتعمقوا أكثر فك الإحساس هذاك والشعور وقت اللي نقول كملنا اليوم عنا ديوان.
1: أول كتاب هو أخطاء فاتحة أول مجموعة كمخطوط فاز بجائزة دار الحداد لأدب المرأة
0: 2018
1: هذا ما شجعني على النشر. في الحقيقة كنت مترددة في النشر أرسلت إلى صديق وهو ملازم لكل خطواتي يعني من عمري 14 ولا 13 الشاعر عبد الفتاح بن حمودة وأجه له تحية وهو يعني ساهم في مساعدة جيل كامل من الشعراء في تونس فأرسلت له الكتاب وهو قاسي جدا مع كتاباتي فقال هذا الكتاب يعني جاهز للنشر
0: انطلقوا
1: نعم انطلقت في النشر ويعني خروج القصائد منشورة يعني أحسست هذا الأحساس منذ صغر يعني قبل ما فماش الانترنت الفيسبوك فما جريدة ننشر فيها كي يظهر اسمي وقتها في ملحق ورقات ثقافية القائم عليه في ذاك الزمان يوسف رزوق ربي فضله شاعر تونسي الكبير ونهنيه اليوم بحفيد جديد اسمه يوسف رزوقة. فهي مبروك ما نزيد له. فكان يظهر اسمي وانا صغيرة 17-16 ما زلت حتى ما خديتش الباك. شعور يعني بفرح عظيم، فرحة لا توصف، نتمنى تعيشها وتعيشها. تلمون فرحة معناها كبيرة. فنفس الإحساس وقت اللي نلقى قصائدي حفظت في كتاب قبلها، كي نمشي لمشي شعرية بدولة وريق هكا طوى أسهل، عرفت الكتاب عمليا العملية أسهل. من بعد بدا فرامل في منحدر، هو مجموعتي الثانية في تجربة، يعني تجربة الحجر الصحي، وبعدها التأقلم اللي تأقلمنا فيه مع الحجر وما بعد الحجر. ثم ابتلعها فستانها أيضا، هو تجربة كان في أواخر إعدادي لمرحلة اللي تروحت الدكتوراه، يعني نافذة أخرى كانت أهرب منها من يعني من البحث الأكاديمي نوعا ما، من الجدية المفرطة والعقلانية المفرطة نحو قليل من المشاعر والأحاسيس والفن والإيقاع.
0: فاطمة اللي تكتب في بلا فرامل في منحدر، ما هيش فاطمة اللي كتبت أخطاء فاتحة، ما هيش فاطمة اللي
1: هي فاطمة تو مش فاطمة
0: ولا. يعني حتى الحالة النفسية تتغير، الحالة الروحانية تتغير، نجم نقول زاد هكا.
1: اي بطبيعة فاطميت مش فاطمة.
0: تحس انه فما شخصيات مختلفة.
1: اي ما نجمش نتحكم فيهم. شخصيات عندي برشا شخصيات، يعني كل مرة في كتاب، كل مرة في قصيدة، في فكرة. فأبحث يعني عن كل إنسان فينا يبحث عن شخصيته وشخصيته بطرق متنوعة. بعد أنفاس الحي العجوز اللي هو في 2025 آخر مجموعة، أيضا تجربة أخرى جديدة، وعندي مجموعة أخرى قاعدة تجهز الآن، بدأت يعني بالظهور. وقت اللي نفوت 15 قصيدة نعرف اللي فما كتاب جاي ومشروع جاي. في الحقيقة هم يكونوا روايات، بعد نلقى روحي نجم شعر.
0: أي هذه هي النقطة اللي حبيت نمشي لها معك، نقطة أنهم يكونوا روايات ومن بعد يوليوا شعر.
1: أي تكون حكاية، تولي قصيدة ولا أغنية كما مع سي رفيق، تكون حكاية تولي أغنية وقصيدة، يعني نختصر.
0: ما تنجمش كما يقولوا احنا بالعامية بتاعنا يعني تشد روحك مرة تخليها رواية.
1: بديت أول ما بديت بكتابة القصص بديت بالسرد، سرد وشعر. من بعد الحقيقة حبيت
0: الشعر،
1: أي فيك الغاز وكل غموض ويعطيك حرية أكثر. يعطيك حرية.
0: خلينا نمشي نحكي على المشاركة في مهرجان الشعر العالمي في بوخارست. يعني كيفاش جات المشاركة هذه، كيفاش تم توجيه الدعوة لفاطمة كرومة؟ يعني الشعر العربي اللي تكتب فيه فاطمة كرومة التونسية يترجم للإنجليزية، يترجم للرومانية، وقاعد يتسمع في الوقت اللي فاطمة قاعدة ولا قاعد يتكتب يعني على شاشة كبيرة، وقت اللي فاطمة قاعدة تلقي في الشعر العربي. هذا بالطبيعة شرف كبير لنا. الدعوة كيفاش جات، ومن بعدش نحكيه يعني على شعور فاطمة وهي في المهرجان.
1: هو الحقيقة شعور بداية ملي وصلتني الدعوة، هي دعوة وجهت من متحف الأدب الروماني في بوخارست.

0: محبي الشعر يعني نسمعش تلقى كريسي وتبقى ويبقى للأخير، وهذا الاحترام للشعر والقبول متاع التنوع متاع الآخر وحب اكتشاف الآخر. يعني كان فما هناك شعراء من الصين، من كرواتيا، لغات متعددة، ولكن هذا يعني هذه الدهشة التي أحدثتها اللغة العربية هو ما أدهشني أنا أيضا. يعني لماذا هذه الدهشة من اللغة لهذه الدرجة؟ يعني اللسان العربي نادر أم ربما هي القصائد لا حقيقة؟
1: اللقاء هذا مع شعراء من مختلف أنحاء العالم، من نجم نقول من جنسيات مختلفة، من ثقافات مختلفة، نجم تكون أفكار مختلفة، خلفيات مختلفة، أكيد يعني كل واحد المرجعية بتاعه، المرجعية الدينية العرقية مهما كانت هنا. يعني شنو أضاف الفاطمة خليهاش مثلا تحس أنه مازال فما ترى، مازال فما ما تكتب، مازال فما ما تحس باش تكتب؟
0: طبعا طبعا ديما يبقى معناها مادام الإنسان موجود ديما فما معناها ما يتكتب وما يتحس، ولكن كل مرة نخرج فيها خارج تونس أو نقابل تجارب أخرى من ثقافات أخرى ورؤى أخرى من ضفاف أخرى، فنتأكد يعني الأمر المفارقة أتأكد أن الإنسان واحد مهما كانت جنسيته ولغته ودينه. يعني نفس المشاعر في القصائد، يعني نلتقي عندما أتحدث مع شعراء، نحن يعني نلتقي، نعم حدثت معي تلك القصة، أحس نفس الإنسان، الإنسان هو نفسه، فقط الثقافات، اللغة، الأسماء، يعني شكل العيون إلى غير ذلك، ما هو يتغير يعني. فتتأكد لدي يعني هذه الفكرة أننا البشرية من روح واحدة يعني، وهذا التفرقة والتقسيم يعني مقصود وعبثي. كنت دخلنا حديث وحديث.
1: سير على المستوى الشعري طموحات فاطمة مثلا.
0: فعلى المستوى الشعري الحقيقة ما نحبش نقول، ما نحس طموحاتي تحققت، معناها وعدي للشعر وللشعر التونسي اني رجعت نكتب خاطر قصيد فترة مطولة من 2008 حتى 2015 قصيد معناها انقطعت عن الكتابة. يعني وقت اللي رجعت وقتها كنا بعد ثورة ما إلى ذلك، معناها تصورت وما عادش متبع برشا الشأن الشعري، تصورت اني باش نلقى معناها الساحة الشعرية كما نتمنى نلقاها. فلي الحقيقة فوجئت وصدمت، فيعني وعدت نفسي وعدت شعري باش نرجع نكتب، واني باش نكون معناها شاعرة تكتب بلغة معناها يفهمها مستويات متعددة. معناها كي نكتب قصيدة نعرف باش يفهمها اللي علاقته باللغة العربية علاقة يعني سطحية، اللي علاقته معمقة إلى غير ذلك. فالطموح هذا تحقق، وإنه توصل للترجمة يعني أيضا تحقق، وإني نكون يعني شاعرة كونية الحمد لله يعني نكتب على الإنسان تحقق ذلك. ف أنا لا أترك الأبواب والله يفتحها الحمد لله.
1: أمين يا رب. به ما حبيتش نسألك بطريقة تقليدية، قلت مجموعة من الصور تشوفهم معنا ومن بعد تقول لنا الصور هذوما شنو يعني والفاطمة.
0: هذا يوم حياتي، الأم كلثوم تقول هذه ليلتي، فهذا يومي. وقت اللي بزلت كي خذيت أطروحة الدكتوراه في كليتي اللي نحبها برشا، كلية حقوق العلوم السياسية بسوسة، واللي معناها أصحاب الفضل أساتذتي اللي علموني ونوروني، أي لحظة حياتي
1: يعني النهار اللي تحصلت فيها.
0: تخمم نعمل غنية مع سي رفيق.
1: باهي خلينا نشوف التصوير اللي من بعد تجيب من الغنية ما تجيش.
0: هذا زي أيضا من أحدى أجمل لحظات حياتي، إنه المدينة اللي نحبها هي سوسة، يعني أهديتها أغنية، الأغنية هذيك أنا أهديتها لسوسة اللي هي قلبك ومفتاحه، يعني مع سي رفيق لحنها يعني العبقرية سي رفيق الغربي، نوجه له تحية
1: كبيرة.
0: تحية كبيرة.
1: وغادي جات نقولوا احنا التجربة الفنية نجم نقولوا، اللي ان شاء الله تزيد تتواصل اكثر.
0: انا مشروع متواصل قاعدين معناها فما تحركات حثيثة.
1: الصورة الأخيرة
0: المهرجان المبيعات العربيات في دورتي الأخيرة التي تعنى بالترجمة، قدمت مداخلة، ساعدت بالدعوة خاطر المهرجان عريق، وكنت نتبع وانا طفلة صغيرة ما مش في سوسة، يعني وقتها في مدينتي في قصر سيف، وقرأ الجرائد قول زعما يجي نهار ويستدعوني ولا نمشي وجي نهار.
1: هذا هو، هذا هم الصور اللي حابين
0: نحكي. يعيشك شكرا.
1: يعيشك فاطمة. كنا فرحانين برشا باش انت تكون بحضنا اليوم، واكيد باش يتواصلوا اللقاءات، باش ترجع بحضنا زاد في لقاءات اخرى. خلي لك كلمة الختام، شنو تحب؟
0: نحب نشكرك شكرا جزيلا على الاستضافة وعلى الأسئلة الثرية والتلقائية. شكرا.

0: الوقت عدى في ساعة.
1: شكرا،
0: يعطيك الصحة، ميرسي بوكو. احنا نكملوا جوهر الشو الجمعة هذه، نتلقاو معكم الجمعة الجاية كالعادة نفس التوقيت نهار السبت الأربعاء، تلقاونا على الدنيا وما فيها جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في. تحية ليكيب الكل، غازي خليل في الإعداد والتقديم، حسام قريت في الإخراج، ياسين الجديد في الديجيتال. بقيت متابعة طيبة.

إلسات جورة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 357 فيرتيكال جورة اف ام تي في وسع

0: Télésport avec Planet Sport.
1: الستة وخمسة دقائق مرحبا في بلانيت سبور من توا حتى للسبعة سويعة في الاكتواليتي في تونس والعالم خاصة مع عديد المتابعات في كل الرياضات. تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهرة فيم وأيضا على جوهرة تي في. ومعنا اليوم في التحليل الفني المدرب والمحلل الفني منتصر خمر. مرحبا منتصر.
2: مرحبا بك أنيس ومرحبا بكل

0: مستمعي مشاهدي جوهرة FM TV وكل الفريق التقني العام اللي معنا اليوم.
1: بعد شوي بشحكيوا على المنتخب الوطني ما بعد مباراة أوغندا، خاصة برشا ردود أفعال أبار الأمور الفنية عنا ما نحكيوا في المقابلة ذي. نعارة الجهوية في المقابلة بلاغ النجم الذي ساحلي أيمن دحمان وبلاغ CSS وبرشا في رقزة الضامنة مع أيمن دحمان ما قبل مباراة بوتسوانا لمبرمجة بعد غدوة. كيف كيف نحكيوا على الأندية التونسية والمقابلات الودية اللي استغلت التريف تحضر لي بالمقابلات الودية اللي بقيت الموضوع. نحكيه عن الرابطة الثانية والنتائج وتصريحات وكواليس، بعد نرجعوا للرابطة الثانية والنتائج متاع الدفعة الأولى من الجولة الافتتاحية. كيف كيف فما مقابلات هوند، مقابلات باسكيت ودوري الأمم الأوروبية. دونك كيما معروف السبت فيه برشا كرة،
0: برشا كرة، برشا كرة،
1: برشا كرة في الرياضات الكل،
0: كله في أوروبا وفي إفريقيا.
1: بيه مادام حكينا على الرياضات الكل نبدأ بالباسكيت بما أنه مباراة قمة، مباراة كبيرة قاعدة تلعب توا، الشبيبة القيروانية الاتحاد الرياضي المونستيري مقابلة تتلعب في صالة عزيز ميلاد في القيروان. كيفاش كانت البداية في الجولة الافتتاحية؟ كل التفاصيل ناخذوها في المباشر مع مراسلنا طارق الفوال. طارق مساء نور، مرحبا.
2: مرحبا بك أنيس، حيا ليك لكيف كل وكل مستمعي جوهرة FM. ما تنجمش تكون بداية موسم أفضل من نهاية الموسم الفارق بين القمة الشبيبة القيروانية والاتحاد الرياضي المنستيري بقاعة عزيز ميلاد. المنستير بطل الموسم الفارق وصيفه الشبيبة القيروانية، ما تنجمش نحن من الأكثر الشفافية والتفاعلية بقاعة عزيز ميلاد مع خلص وصلت تنظيم جيد، حضور جماهيري ممتاز، بشوف ترقع في يلعب في الكورة ولو برشا. نهاية الدفع الأول أمين بتقدم الشبيبة القيروانية 18-14، نلعب توان تقريبا 5 دقائق في الربع الثاني. الشبيبة القيروانية متقدمة 22-17 مع خلطة للجي اس كا. تقريبا الربع الأول رينا تتسابق تقريبا مش نتابع راح نلقن الشبيبة اللي وين كانت تحو لأس بقية بالنقاط، إلا أنه الحد مناسيري يرجع بلش تروها لجيسكا، بلش تروها لمسير بلش دو لجيسكا، كيف كيش يسوى لمسير ما فهمش فارق كبير مع خمسة للجيسكا خمسة ما يتمحن شيء في كرة السلة. كما قلت لك أنت نعطيك الجيسكا اليوم اللاعبين الموجودين على أرضية الميدان، محمد المنافس، حمد المطلوطي، واسم الثاني، مسام المرناوي، يوسف الضيف، جوهر جوادي، فرانسيس، محمد مهاري، محمد صديق، الحسن الشهري، بلال قواجي، أمان الله الحامي، مدرب مروان الشريف. وبالنسبة للاتحاد المنستيري فرانك لام، البريك، سعد البناشد، محمود مختار جيازة، بشير بن يحيى، فراس الحياني، أحمد العزاني، حسام المهمي، والمدرب هو فانيا ميزوفيتش. بالنسبة للحكام اليوم أمين أمين الصفوري، شهدورة وشوقي النحاس. جديد نعطيو التصويرة جديدة في قاعة عزيز ميلاد، فما شوية تغييرات تقريبا، فما بس ثلاثة نتاع الفانس كما يقول نشوف فرق كانوا مقابل المناصب الصحفية ولاو نبدا ناخذ الصحفيين يعني جيس الشيس ما عادش جيس الكنوز ولا جيس الفراس كما نسميوها. علاش؟ كثير يحبوا يعطيوا البنوز الكل على الجهاز الكل المقابله، يعني الفرقه المقابله هذيك تكون معبيه الفل، بينما الجهه اليمين وهي جهه الظروف خمسه ظروف تكون سارقه من جهه الاستاذ ويتعدى لسا 24-14 للجهه بل 7 دقائق في نهايه التقاطعين.
1: به يظهر لي أهم لقطة بزاف ما حكيتش عليها طارق، اللي هي الفيديو اللي كنت بعثينا وقاعدين نشوفوا فيها، اللي هي بداية الموسم بالورود من لاعبية الشبيبة إلى الجماهير، واللي إن شاء الله يوفى موسم كله ورود.
2: هو راهو مش كان حتى للجماهير، أنا بالنجم كما تشوف الفيديو كما قلت لك هو الجمهور اللاعبية عطاو ورد للجماهير وعطاو ورد للأمن وعطاه ورد بيناتهم أنيس، يعني اليوم هذا الورد نعرفوا اللي يصيح كان صورت شوية مناوشات المقابلات الوسطية، ورغم أن هذه بداية جديدة مع الجماهير، بداية جديدة في التنظيم كما قلت لك، فما تنظيم محكم اليوم سواء من لجنة التنظيم سواء من الأمن تقريبا اليوم منظمة مليح مليح. دونك هذا بداية جديدة، وما راهو كان أكثر يتلعبوا باسكيت أكثر من أي حاجة أخرى كنا شفناها في الموسم الفارق ولا اللي قبل.
1: واضح، يعطيك الصحة، مشكور جدا طارق الفويل، تنتبه معك أكيد المقابلة. ذكرنا بالنتيجة فقط طارق.
2: 26-17 مع 9 من
1: الجيزكا. في قديش وصلنا في الشوط الثاني في الشوط الاول؟
2: نزلوا 6 دقائق بالربع
1: الثاني. واضح. يعطيك الله صحه طارق. نرجعوا لك مع نهايه الشوط الاول والكارتون الثاني في المقابله. فقط تعليق بسيط، بدايه موسم بالورود ان شاء الله يتواصل،
0: ان شاء الله تتواصل
1: صالات الكل،
0: ان شاء الله تتواصل في معناتها الحدث اللي صار ضد نادي الصفاقس مقابله وديه معناتها، ومن حسن حظ الشبيبة معناتها اليوم تلعب بالاشتراكات وعندها مقابلة بركة بعد ما كانت 4 مقابلات، وحتى الخطية كانت 10 ولات 4 ملايين. إن شاء الله الجماهير تتعظ، ورأي في النهاية إذا باش تنفع تنفع الفريق متاعها بالتشجيع، ويجي باش تضرها باش تضرها بالعقوبات. معناتها يلزم الجمهور يكون واعي، وفي النهاية هي رياضة والروح الرياضية هي اللي تبقى ديما.
1: احنا حكينا على الورود في صالة عزيز ميلاد في القيروان، مش حكيوا على المنتخب الوطني التونسي بعد مباراة أوغندا. القوارير تتهاطل على الملاعبية، شفنا مقابلة فيها نعرات الجهوية نجم رياض الساحلي، نبدأ بالبلاغ متاعه. وبعد المقابلة هذه أكد مساندته الكاملة للمنتخب الوطني التونسي بعيد عن نتائج الرياضية، وعبر على انشغاله بظاهرة الشعارات وممارسات ذات الطبع الجهوي وبعض مظاهر التعصب للأندية خلال مقابلات المنتخب، وأكد أنه المنتخب ملك للتوانسة الكل، وجدد لتوال زاد وطالب بتوزيع مقابلات المنتخب الوطني على مختلف الملاعب متاع تونس بطبيعة اللامركزية تخلي المنتخب يقرب للجمهور. وأيضا تقول أنه نعرفه فما صعوبات مرتبطة بالبنية التحتية الرياضية، هذا بلاغ النجم الرياضي الساحلي. ونشوفه نص البلاغ متاع لتوال اللي كما قلت تندد باللي صار والشعارات الجهوية في مباراة أوغندا.
0: والله من الأشياء الجميلة باش نشوفوا بلاغ من عند الأندية التونسية، وخاصة من فريق النجم الساحلي ولو فريق كبير معناته في تونس، وبالممارسات هذه. وبصراحة الشيء اللي صار معناته بعد المقابلة ما يلخص الأجواء ويلخص وضعية كرة قدم في تونس. وضعية كرة قدم في تونس فيها برشا مشاكل، المصالح الأندية قبل المنتخب، وذا اللي صار معناتها علاش ردة الفعل هذيك، وخاصة الحارس تحمل معناتها في معناتها الخطر الحارس هذيك، فما جماهير معناتها طالب بحارس آخر يكون أساسي معناتها. وإحنا هونيك يزيم ديما نبجلوا مصلحة المنتخب قبل مصلحة الأندية، والشيء اللي قاعد يصير روى ذاك ملخص الوضع العام تاع كرة قدم التونسية اللي قاعد يصير، اللي فيها تفرقة، اللي فيها نعارات جهوية، وفما مشكل كبير معناتها يا حبة ذاك نرجع للمركزية في المستير ولا في سوسة ولا في صفاقس،
1: مشكلة مع
0: مش البنية تحتية، فماش حتى التيران الوحيد قاعد يلعبوا فيه في راس عنده رخصة استثنائية. معناتها المشكلة معناتها عميقة، هو تطلب وعي كبير من الجماهير الرياضية، ويلزم الناس كل تلتف وراء المنتخب، الخطر الوضع اللي وصلوا اليوم المنتخب وضع بصراحة بين ظفرين وضع كارثي، معناتها مستوى ضعيف نتاع المنتخب تقريبا في تاريخ كرة القدم التونسية. المنتخب هذا من كأس العرب الكأس الأفريقي الكأس العالم، الوجه اللي قاعد يقدم فيه، والمقابلة الأخرانية ضد أوغندا مالجري معناتها وقع إشراك لاعبين شبان لأول مرة في التشكيل الأساسي كيما اللومي كيما العياري كيما إدم عروس كيما الشيرني، معناتها مالجري ذا الكل كي معناتها الوجه اللي قاعد يقدم فيه المنتخب التونسي وجه ما يرتقيش باش ما نقولش ما يليقش
1: ما يرتقيش
0: كرة القدم التونسية، لكن هذاك الوضع هذاك الواقع نتاعنا، لازم نخدم على رواحنا نصلحوا رواحنا باش نمشي لقدام.
1: انت حكيت على ايمن دحمان، نشوفوا زاد البلاغ نتاع السي اس اس اللي البارح اللي عبر على تضامنه الكامل مع لاعبه ايمن دحمان، وتاسف لما تعرض له من حملات تمس من شخص، ويرفض كل اساءه طال لاعب يرتدي قميص المنتخب الوطني مهما كان انتمائه. نشوفوا ايضا حتى مش كان فريق النادي الرياضي الصفاقسي كان هبط بلاغ الضامن مع فريق مع الحارس ايمن دحمان، كيف اتحاد بن قردان كيف هبط بلاغ يتضامن مع الحارس ايمن دحمان، محيط قرقنا هبطت بلاغ تتضامن مع الحارس ايمن دحمان، ترجي جرجيس كيف تضامن ومسانده مطلقه لايمن دحمان. معناها ما عادش نخمو في الامور الفنيه،
0: ولينا نخمو
1: شنو اللي نخمو في النعرات الجهويه.
0: وانت لاحظتي حاجه
1: والتقسيمات اللي موجوده
0: في الفرق مع النجم معناتها نتاع الجنوب ولا صفاقس ولا قرقنا ولا استقدم سقيط الدار زاد عمل البلاغ، معناتها ايش نقول لك في الاخير ايمن دحمان ابن المنتخب وابن تونس، معناتها نحيوا علينا معناتها هذا من صفاقس وهذا من سوسه وهذا من المستير، راهو في الاخر راهو في مثل كره قدم تونسيه، يلزمنا نكونوا ناس كل وراء المنتخب. صحيح عندنا انتقادات عندنا احترازات على اللاعبين وعلى المردود نتاعهم، لكن تبقى معناتها ما تجاوزت الحدود.
1: لا لا لا تنتقدم بكل
0: احترام من غير ما تهين ولا تمس من القيمه نتاع الملاعبي كسوا غارديان ولا جولر ديشون.
1: الجامعه التونسيه لكره القدم هبطت بلاغ بدورها بعد بلاغ النجم الرياضي الساحلي بعد بلاغ النادي الرياضي الصفاقسي بخصوص ايمن دحمان، تاكد اعتزازها الدائم بالجماهير التونسيه اللي تقول انه الداعم الاول المنتخب الوطني التونسي، يقول في ظل الاستحقاقات الرياضيه الحاليه الجامعه تدعو كل الجماهير للتحلي بالروح الرياضيه والابتعاد عن كل مظاهر العنف اللفظي وخطاب الكراهيه سواء داخل الملاعب او عبر منصات التواصل الاجتماعي. والبلاغ الكامل موجود على السيت نتاعنا جاره فان.نت، وايضا تدعو الجمهور الى الوقوف الى جانب نسور كارتاج في بقيه المقابلات.
0: وهذا المطلوب معناتها، وهذا المطلوب من هيكل رياضي يشرف على كره القدم التونسيه. صحيح فما برشا لوم برشا احترازات على كيفيه التسيير ولا كيفيه اختيار المدربين وتعدد المدربين في ظرف وجيز، معناتها ما يخليش حتى بصمه كل مدرب شي يمر على المنتخب ما يخلي حتى بصمه، وكل مدرب عنده لاعبين يجيبهم والمدرب يدخل على لاعبين خبره ومن بعد يجي لعب المدرب اللي بعده يجيب الحرس القديم يشاركهم اساسيين. معناتها فما سياسه واضحه، فما استراتيجيه واضحه. كره قدم راهو ايش
1: نقول لك، مش بيناسيونو
0: بيناسيونو بعد جبنا لاعبين الخبره كيما فرجاني ساس كيما العيدوني كيما.
1: انت مع البلاغ هذا للتوضيح بعد
0: بطبيعه الحال؟ بطبيعه الحال البيانات التوضيحيه باهي، لكن يلزمنا كره قدم المشكل نتاعها اعمق من البيانات ومن الشيء اللي قاعد يصير. راهو ذا نتيجه، راهو الشيء اللي وصلنا له توا راهو نتيجه سياسه نتاع قداش من عام وصلنا للشيء هذا، معناتها مش نتيجه نتاع اليوم. راهو
1: شنو المطلوب بالجماهير المنتخب الوطني التونسي تتوحد؟ شنو اللي تشوفه في المقابلات؟ عندنا مقابله راهو بعد
0: مهمه جدا
1: ضد بوتسوانا، مقابله مهمه جدا. مثلا شنو الاقتراحات اللي ربما تنجم تصير، خاصه في ظل انه نجم نقولوا حتى الجماهير تدخل بالمراول نتاع الفرق نتاعها تشجع كان اللاعب اللي يلعب في الفريق نتاعها، هذا ما ادى الى الانقسام.
0: والله شنو الحلول معناتها تكمن معناتها في تغيير العقليه نتاع الجماهير.
1: نقترحوا مثلا انه نمنع مراول الجمعيات في مباراه،
0: ما تنجمش تمنع ما شو لا غير الله بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. راهو ايش نقول لك، اذا في نادي معين يحس اللي عندهم لاعب يتظلم راهو بشي صارت احترازات بعد
1: القائم. ما تحكينا بالالغاز منتصر ديريكتومون،
0: معناتها كيما نقولوا نادي الافريقي الزعلون، كيما الاتحاد المنصري ابو عصيده، كيما برشا فرق معناتها. لكن ايش نقول لك، كل راهو الوقت اللي يجي فيه معين شعباني راهو وقت صعيب وظرف صعيب، وكيقبل المهمه راهو ايش نقول لك مو ساهره. اربين رونار مع توقيمته وخبرته هرب من المنتخب، ما حبش
1: يخرج. شنو عمل مع
0: اي ربح غانا في غانا، معناتها راهو الوضعيه نتاع كره القدم التونسيه صعيبه، في ظرف حساس جدا يلزم الناس كل تتلف. جماهير رياضيه عندنا مقابله هامه ضد بوتسوانا ذاك لا سبيل اليه، يلزم الناس كل يكاور المنتخب. راهو بوتسوانا راهو من 2004 لعبنا معاه 6 مقابلات، انتصرنا في 3، انهزمنا في 2، تعادلنا. معناتها المستوى قريب جدا.
1: اوغندا ما خسرناش معاها ولا ما تعادلناش معاها،
0: اوغندا ما تعادلناش معاها وفاجئتنا. راهو ايش نقول لك، المنتخبات راهو تقدم راهو تحسن، يلزمنا معناتها من البكاء على الاطلال. رحنا كنا واحنا مش قاعدين نشتغلوا. راهو اذا البطوله التونسيه اليوم مش قاعده تخرج في ملاعبيه على خاطر فما مشكل عميق اللي هو التكوين نتاع اللاعبين الشبان، ما طلعنا حتى ملاعب. اليوم انت علاش تستحق فرجاني ساسي؟ علاش تستحق العيدوني؟ علاش تستحق بالرمضان؟ يعني درع قش عنده فرجاني يلعب في المنتخب 10-12 سنه، انت في 12 سنه
1: انت ضد عوده الملاعبيه؟
0: لا مانيش ضد عد... اني نحكي على الدا هو التكوين. انت في 12 سنه كانديه انتم عندكم الاداني والاصغر والاواسط،
1: ما
0: نجمناش نخرجوا حتى ملاعبي، معناتها مشكل كبير، معناتها اعمق من ملاعبي ونتيجه، فما بنيه تحتيه فما تكوين هم السبب الرئيسي اللي خلى كره القدم التونسيه توصل للوضع ذا.
1: فما مشكل اعمق منتصر، انه المنتخب الوطني التونسي ما في بالوش انه نقاط نتاع مباراه اوغندا
0: مش
1: يتحسب الا المسار المراسله من الكاف الى الجامعه التونسيه لكره
0: القدم، وهذا شيء
1: تم اعلامها باحتساب النقاط، وحتى معين الشعباني في الجوله الصحفيه حكى على اساس ان المباراه شكلي
0: وهذا هم مش نقول لك خطير جدا، فضيحة بصراحة. أنت مع كامل احتراماتي للهيكل المشرف على كرة قدم تونسية، إذا تغيب عليك المعلومة هذه والإطار الفني للمنتخب تغيب عليه المعلومة دي.
1: على الطرف الكل تقريبا حتى الارتيكل نتاع الكاف للأمانة فيه كان فيه شوية غموض.
0: وربما كان فيه غموض ممكن تصريح نتاع معين الشعباني خلى الكاف تبعث مراسل. ممكن الخطأ مش من فما غموض ما حبوش يقول لكن
1: الارتيكل مش ديريكتومون انه باش يتم احتساب نقاط اوغندا.
0: هذا هو لكن في الاخير
1: النتائج نتاع مباراة اوغندا باش ياثروا
0: في اثر موش يقع الغاء من الانديه المنتخبات الكل في نهايه المطاف
1: يعني يتحسبوا
0: باش ترشح منتخب واحد
1: اوغندا كينيا تنزانيا نقاطهم يتحسبوا في المجموعه
0: بالضبط.
1: به ترى انه فما تغييرات نخدموا بالسؤال هذا بخصوص المنتخب الوطني في مباراه بوتسوانا.
0: بالتاكيد هو كي نشوفوا حتى في المقابله الاولى المدرب معناتها بريسك غير ثلاثه المهاجمين ولاعبي الوسط الطيب اخذي مكان العياري، قديد اخذي مكان لومي، سليمان اخذي مكان الغربي، عاشوري اخذي مكان تونكتي، رفيع اخذي مكان بالرمضان. هذوما خمسه تغييرات. هذا شنو يدل؟ يدل المنتخب القدام خاصة في الوسط وفي القدام معناتها في الهجوم ما مشاش، فما برشا أمور ما مشاش. المدرب كان لقيه نجم يبدل أكثر من خمسة راهو غير على خاطر بصراحة الأمور ما مشاش.
1: التغييرات اللي تراها في ماتش بوتسوانا باش تمثل المراكز الكل ولا الهجوم كهو؟
0: نتصور معناتها الجهة اليمنى بصراحة يان فاليري قدم مستوى سيء جدا،
1: معتز النفيتي
0: يلزمو ياخذ فرصة، وفما لاعبين ربما دخول العيدوني وشو نلعب ضد منتخب قوي. راهو بوتسوانا منتخب قوي وقلقنا في السنوات الأخيرة هذه، لازم يهبط أحسن اللاعبين عنده خاطر النتيجة مهمة مهمة جدا. تصور أنت معناتها تخرج نقطة التعادل
1: لازمك ثلاثة نقاط،
0: لازمك ثلاثة نقاط ويلزم تشكيلة متوازنة والبريزون فورمول يلعب بصراحة
1: إن شاء الله. هذا ما نتمناه وكل التوفيق بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي مقابلة بعد غدوة 8 متاع الليل ضد بوتسوانا. ونذكر أن المقابلة ذي كانت مبرمجة في غابورون في عاصمة بوتسوانا.
0: نحن حظ المنتخب
1: تم الاتفاق أنه باش
0: تلعب خطر لعبت مع ليبيا باهي المنتخب البوتسواني وباهي المنتخب التونسي محظوظ بصراحة.
1: على الأقل
0: يزمو يدارك ما عنده حتى حل ويزم قد منه وجه احسن بكثير من الوجه اللي قدمه. الخاطر بصراحه حسين المنتخب في المقابله الفارطه مازال في فتره النقاهه، كي كل انسان كل مريض مازال في فتره نقاهه مازال ما تعافاش. المنتخب لم يتعافى توا، يلزم الجماهير نتاعه تقف معاه حتى يقف على ساقيه ويرجع لنا منتخب قوي وقادر باش يربح المنتخبات الكل.
1: وان شاء الله زاد الجمهور يرجع للمنتخب والمنتخب يرجع ملك للجماهير التونسية ونبعدوا على النعرات الجهوية
0: ونشجعوا
1: المنتخب.
0: هو بين ظفرين النتائج هي ترجع الجمهور، لكن في الفترة ذي يزم الجماهير تلتفع حول المنتخب خاطر المنتخب يمر فترة ظرف حساس جدا ويزم الناس كل الضحك. كما معين شعباني جاك في ظرف هذا وضحى بكاريره معناتها متهني معناتها نقوم في ظروف طيبة في نهضة بركان يضحي لك معناتها بك شهريه كي وناس ضحات. لازم المنتخب الجماهير المنتخب تلتف حول المنتخب وتحط صوره المنتخب وسمعه المنتخب قبل الانديه
1: ان شاء الله. هذا ما نتمناه. وما تنساوش زاد المنتخب الوطني رغم من 94 يترشح تواليا للكوب دافريك من اكثر المنتخبات اللي حق الترشح تواليا. المقابلات صعاب لكن منتخبنا ان شاء الله يكون في كان 2027 ان شاء الله يدارك ضد بوتسوانا. موزيكا مصلين معكم في بلانيت سبور حتى للصباح.

0: ستة وثلاثين دقيقة رجعنا لكم من جديد. بعد شوي نحكيه على الرابطة الثانية، نتائج الكاملة للدفعة الأولى من الجولة الافتتاحية. قبلها نحكيه على المقابلات الودية وعلى زوز انتدابات الجدد في فريق النجم الرياضي الساحلي لتوال اللي لعبت اليوم مقابلة ودية ضد فريق قطف القلعة الكبرى وانتصار بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف. مقابلة اللي تلعبت في استاد محمد معروف مع تألق لكينغسلي إيدو في المقابلة متاع اليوم.
1: باهي برشا كي كينغسلي إيدو معناتها تألق اليوم وسجل. نتصور معناتها المقابلات الودية ذي معناتها فرصة للاعبين اللي مخذوش طون جو معناتها في بداية الموسم باش يشاركوا في المقابلات هذه، ومقابلات تحضيرية بالنسبة للاعبين اللي ناقصين كومبيتيسيون أو اللاعبين اللي التحقوا مؤخرا بالفريق. نتصور معناتها بنتيجة هذه، ومالغري معناتها الفريق ينتمي للقسم الثالث لكن نتيجة المعنويات ممتازة جدا خاصة للفريق النجم وللاعبين واللاعبين اللي سجلوا منهم الشبان منهم يدو. نتصور معناتها أكبر مستفيد هو الملاعبية اللي ناقصين كومبيتيسيون باش لي جورجي معناتها كيستحق من المدرب يلقاهم جاهزين،
0: خاصه مع التشكيله اللي بدا بها كريستيان براكوني في المقابله ذي. رائد القزاح في حراسه المرمى فيليب لانكانتين، حسام دكدوك، صفوان بن ابراهيم، نجح الفرجيني، عثمان دياكيتي، وسام عبيد، محمد لادي بوسلامه، موسى سينغور، ياسين رجب، وايوب الفجاري. مع التغييرات اللي صارت كما قلت انت يظهر لي تركيز على الملاعبيه اللي ناقصين كومبيتيسيون.
1: هذا هو المطلوب معناتها المقابلات هذه كما قلت لك فرصه باش مش من الملاعبين اللي ناقصين اكثر طونجي هما الاولويه اللي هما في المقابلات هذه. وهذاك اللي صار، وشفت التشكيله نتاع النجم هي مزيج من لاعبين برشا لاعبين شبان في النجم، تقريبا 5 لاعبين معناتها، ومزيج من لاعبين خبره ولاعبين اجانب ولاعبين شبان، وهذا المطلوب. اللاعبين شبان يلزمهم لاعبين خبره باش ياثروهم باش يعطيو مردود طيب ويستفاد منهم النجم الساحلي.
0: هذا بالنسبه للليتوان. نحكيو على زوز انتدابات جدد. نعرفوا انه الميركاتو تسكر، ملاعبيه صغار في العمر، زوز، واحد جزائري ولاعب من نيجيريا، مهاجم نيجيري. نبدأ بالمدافع، المدافع اللي هو مدافع في العمر عمره 20 سنة، مدافع محوري اسمه أحمدية محمد لمين، رسميا يعزز صفوف النجم الرياضي الساحلي.
1: تعزيز ان شاء الله يكون يفيد معناتها النجم الساحلي، خاصه معناتها الفريق مش كان هو معناتها الفرق الاخرين، باش نحكيوا عن النجم الساحلي قبل برشا اهداف معناتها في الجولات الاولى، فماش تناغم معناتها في محور الدفاع بين زوز لاعبين الاجانب ولعب اللاعب الاجنبي واللاعب دكدوك. ربما ارتأت الهيئه نتاع النجم الساحلي والاطار الفني تعزيز المركز هذا، وهذا اللي صار وهذا هو المطلوب. قلب هجوم اللي هو إيدو هذاك معناتها لا شك والاختلاف معناتها اللي باش يكون لاعب خبره معناتها في الامام ويجسم وينهي الهجمه، واللاعب الشاب هذا ربما معناتها اذا عنده امكانيات طيبه ما نعرفوش بصراحه باش نجمش نحكم عليه، لكن كفكره معناتها انت داب نتصوره في محل
0: تحكي على ويلينغتون اوسكار.
1: أي ربما 20 سنة ربما معناتها المقابلات الاولى ظهرت النجم الساحلي عنده مشكل في محور الدفاع.
0: دونك حميدية اللي هو لاعب مدافع محوري هذا الانتداب الاول، والانتداب الثاني هو ويلينغتون اوسكار اللي هو نيجيري ولد بلاد زاد كينغسلي ايدو، باش يكون تعزيز
1: مهاجم
0: عمره 20 سنة. دونك تعزيز مهم بالنسبه للنجم الرياضي،
1: تفكير في الحاضر وفي المستقبل
0: في انتظار انه ياكد هذا على ارضيه الميدان. هذا بالنسبه للليتوان. نحكيو على النادي الافريقي اللي لعب بكري شويه مقابله وديه في غرومباليا ضد غرومباليا الرياضيه، مقابله فات بانتصاره 2-2. الأجانب هم اللي سجلوا، اللاعب ألان كانتي دقيقة 22 وريان تيتاغو اللاعب الشاب اللي قاعد يقدم في مقابلات كبيرة حتى في مباراة لوجيري بار كان شارك 2-1 ضد غرومباليا الرياضية. النادي الافريقي بقيادة ماري كانزاري بدأ بالتشكيلة هذه: غيث اليفرني، محمد علي شوشان، ياسين بوعبيد، غسان المحرسي، يوسف المختاري، ألان كانتي، أيمن حرزي، هيكل الشيخاوي، ريان تيتاغو، ريان الجبالي، وحمزة المنصري. كيف تقريبا
1: نفس التوجه معناتها اللاعبين اللي ماخذوش وقت لعب معناتها وقع تشريكهم، وكما قلت لك هذه فرصة. وبصراحه معناتها ماهر كنزاري معناتها قاعد كي نقولوا احنا بلغه الكره قاعد يلنصي في اللاعبين الشبان. شفنا المحرسي ظهير ايسر في المقابله الفارطه، يلعب اساسي معناتها في غياب بن علي وكانتي ولعب تنغور هذا معناتها تيتاغور معناتها اللي سمعتوا عليه عنده اصداء طيبه ولعب ممتاز جدا ونتصور باش ياخذ وقته معناتها مع المدرب ماهر كنزاري واللي يحسب له معناتها مشاركه اللاعب المحوري الشاب عبد الحق معناتها ولا لاعب اساسي في محور الدفاع. شوفوا بوعبيد اليوم لعبه اساسي خاطر في حاجه
0: في كل مره يستحق يحطه مدافع ثالث
1: خاطر ربما معناتها تفكيره مقابله مازامبي ربما باش يحتاجوا في وقت من الاوقات شيء ربما يلعب بثلاثه معناتها في وقت من الاوقات من المقابله ولا في مقابله العوده انت والنتيجه باش يحققها في المقابله نتاع اللي باش يدور في تونس باش يحال ضوءها قاعد يجرب في خطط تكتيكيه اللي يحضر اكثر نتصور ماهر كنزاري المقابله مازامبي.
0: دونك مباراه مازامبي تقول انت تختلف على مقابله البطوله
1: طريقه بطبيعه الحال كما نادي الفريق قاعد يحضر نشوفهم في
0: مازامبي
1: عنده دوره مع لوبوبو معناتها مع فريق فرق محترمة وقاعد يحضر للمقابلة متاع النادي الافريقي وقاري لألف حساب فما منح وفما امتيازات كبيرة بالنسبة للرئيس متاعهم المعروف جدا على كل هدف يسجلوه عندك 20,000 دولار معناتها على كل هدف يسجلوه معناتها تنتظر مقابلة كبيرة ومقابلة ثأرية بالنسبة للنادي الافريقي. نعرف الناس كل نتيجة التاريخية والكارثية اللي صارت
0: تعرف ثمانية بلاش
1: تعرف ثمانية بلاش
0: يحاول على الاقل النادي الافريقي
1: يرد الاعتبار يترشح
0: يتأهل
1: شمنا في النتيجه المهم يتاهل لدور المجموعات.
0: باهي نحكيو على الاتحاد الرياضي المونستيري اللي كمل مقابلته الوديه ضد اتحاد قصيبه المديوني ثلاثيه مقابل صفر. ابراهيم كاديغا ماركا دوبلي وبشير يعقوب ماركا هدف.
1: نفس الشيء كاديغا ما لعبش برشا في اللعب بصراحه يعني لاعب يعجبني برشا لعب محطه في منافسه كبيره تو مع بوعصيده اليوم سجل أهداف. يعقوب نفس الشيء لعب المنتدب مؤخرا وقع تأهيله في المقابلة الأخيرة زاد عنده عليها أصداء طيبة معناتها لعب رواق ممتاز. نتصور اتحاد المنستيري اليوم معناتها نفس الشيء معناتها حاول يشارك اللاعبين اللي ما لعبوش برشا في المقابلات البطولة ونفس وكل عادة معناتها المدرب اختار باش يلعب المقابلة دي دون حضور جمهور باختياره هو. نتصور معناتها
0: حتى النجم الساحلي دون حضور جمهور فقط النادي الافريقي في غرومبيليا كانت
1: نتصور ان الاتحاد المنستيري تقريبا مقابلة الوحيدة بالجمهور لمقابلة البطولة حتى المقابلات الودية ما قبل الموسم معناتها دارت معناتها باختيار من المدرب بدون حضور جمهور. نتصور معناتها الاتحاد المنستيري استفاد من المقابلة دي رغم معناتها المنافس معناتها في الدرجة الثالثة لكن باش يحافظ على النسق ويحط الملاعبين اللي ناقصين كومبيتيسيون معناتها يعطيهم وقت لعب باش نهار اللي يستحقهم باش يلقاهم.
0: باهي نختموا بالترجي اللي فاز على اولمبي الزاويه 4-0 مقابل صفر مع عوده بشير بن سعيد لحراسه المرمى في المقابله الوديه هذه. كلمه باختصار
1: معناتها نتصور معناتها تو الاطار الفني نتاع الترجي والهيئه كانت معناتها من بعد معناتها بشير بن سعيد من الاختيارات نتاعها لكن المردود اللي قدمه مميش معناتها في بدايه الموسم رغم اعاده الثقه فيه هو وربما معناتها فما تفكير معناتها لاعاده بشير بن سعيد للمرمى خاصة في الاستحقاقات الإفريقية ونعرفه صحيح منتصر الصيد عنده إمكانيات طيبة لكن نتصور المقابلة القادمة في كأس أفريقيا ضد السواحلي الليبي تستحق لاعبين عندهم خبرة ونعرفه معناتها الهدف الأول بالنسبة للترجي الرياضي التونسي هو تشامبيونز ليج.
0: واضح. بعد شوي نحكيو على الرابطة الثانية نرجع نعملوا طلع على قاعة عزيز ميلاد في القروان الشبيبة القيروانية الاتحاد الرياضي المونستيري وأيضا كرة اليد هذا كل بعد الموسيقى.

0: 41 دقيقة رجعنا لكم من جديد في بلانيت سبور ومصلين معاكم مع المتابعات الرياضية مع المقابلات اللي قاعدين يتلعبوا توا خاصة فما برشا مقابلات سواء في الباسكيت وإلا في الهوند. خلينا نعملوا طلع على لقاء في كرة اليد اللي انطلق بكري شوية بين النجم الرياضي الساحلي وفريق الملعب النابلي. نعملوا طلع على ملتنا رجاء ناخذوا تفاصيل الشوط الأول ونوصلت المقابلة ذي. مرحبا رجاء.
1: عاصم هي سهلة بيك وكافة مستمعي وشادي إذا جوهر فهم.
0: قديش وصلنا وقت في المقابلة؟ كانت تحكينا شوية
1: احنا في الشوط الثاني. احنا الشوط الثاني نيسو النجم الساحلي متقدم توا 20-17.
0: فكرة على الحضور الجماهيري في قاعة
1: حضور حضور جماهير غفير يا نيس، حضور كبير ياسر وأجواء ممتعة على الاخر الداخل.
0: لأكيد نعرفوا مقابلات كبيرة، مقابلات هذا في كرة السلة بالفعل بين النجم الرياضي الساحلي والملعب النابلي. فقط حكيت بكري شوية على كرة اليد، نذكر في كرة اليد بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي كان ربح اتحاد منزل تميم بنتيجة 31-26، نادي الفريق ربح جامعة الحمامات 27-23. هذه النتائج الحاصلة في انتظار بقية المقابلات في كرة اليد. وفي الباسكيت كما كنتوا تسمعوا النجم الساحلي الملعب النابلي كان تعود ذكرنا بالوقت رجاء.
1: أنيس احنا في الشوط الثاني ومازال انطلق الشوط الثاني والنتيجة 22-17، مازالت النتيجة على حال
0: 22-17 في كرة السلة قمة النجم الساحلي والملعب النابلي من قاعة حمام سوسة. نعبر طلع على قاعة عزيز ميلاد في القيروان، الشبيبة القيروانية الاتحاد الرياضي المونستيري. طارق الفويل مرحبا من جديد يا طارق.
2: مرحبا أنيس من جديد. بعد ما خلينا الجيت كام تقدم مع 5 الاتجاه كرتون صراحة أسبقية كبيرة للجيت كام مع 16-41-25 والامتياز صراحة لاعب ممتاز جدا المرناوي أوفنسيف مون ديفنسيف مون قوي مونتال مون وفيزيك مون تبارك الله عليه، تقريبا مسجل 18 نقطة لوحده تقريبا نصف البوان تاع الجيت كام. لاعبي هذايا هو اللي خلى الجيت كام تاخذ أسبقية مع 16 في الشوط الثاني اللي انتهى على نتيجة 41-25.
0: 41-25 دونك هذه المقابلات وهذا التشويق المتواصل في كرة السلة في الجولة الافتتاحية. تقعدوا معي بعد شوية نرجع ناخو من عندكم مرة أخرى النتيجة. نحكي على الربطة الثانية منتصر خمار مع اليوم دفعة الأولى من الجولة الافتتاحية وبداية التشويق في الربطة الثانية، عديد الأهداف الممتازة أكيد في الجولة ذي. البداية تكون من الملعب السوسي وكوكب عقارب مقابلة وفات على نتيجة التعادل هدفين مقابل هدفين. نذكر صلاح الدين الكشباتي كان سجل الاستاد سوسيان في دقيقة 43، جمال الرمضاني من ضرب الجزاء دقيقة 73، ودوبلين تاع قارب نزار العبيدي دقيقة 50، وفادي تليلي من ضرب الجزاء في الدقيقة 80 مع نقص عددي كان في استاد سوسيان إيهاب البخاري في دقيقة 80. شنو نجم نقوله على المقابلة ذي قبل ما نمشي للتصريحات؟
3: كما شوفوا معناتها كانت تطلعات كبيرة فريق الملعب السوسي، شوفنا معناتها انتدابات كبيرة وتحذيرات كبيرة ووعود معناتها باش يلعبوا الأدوار الأولى. اليوم كانت البداية متاعه كان يتمنى معناتها باش يكون معناتها البداية متاعه موفقة، خذي الأسبقية مرتين 1-0 ثم 2-1، لكن فريق عقارب رجع في المقابلة وخرج بتعادل ثمين. نتصور تعادل عادل في معناتها لي سيركونستانس نتاع الماتش، كل فريق خسر ملاعبي ورقة حمراء نتصور معناتها، وكل فريق تحصل على ضرب جزاء سجلها 2-2 معناتها تعتبر نتيجة عادلة بالنسبة لزوج فرق.
0: باهي هاو نسمعوا شكري مراد مدرب الملعب السوسي شنو قال على نتيجة التعادل في ميكرو رجاء.
4: احنا فرحانين بالمردود اللي قدمناه، ديما ريوسنا مرفوعة ما نحشموش، حتى لو كان فما اخطاء ديما موجودين نبرهنوا اللي احنا في ميداننا ما نساوموش. قدر الله ما كانتش النتيجة في صالحنا، كنا مسيطرين خلال الشوط الاول مسيطرين سيطرة كلية، الشوط الثاني في المواقف الضعف متاعنا قبلنا هدف من بعد رجعنا حاولنا نسجله ضغطنا القدام الحمد لله وصلنا بس نسجلوا. قعدت في الفترة الأخرى بحكم الإرهاق شوية فما شوية إرهاق بحكم عدم التناسق مع بعض اللعيبة فهمتني ولا، وخاصة في خط الدفاع فما الأخطاء تصير وإحنا ما نحشموش من الأخطاء قاعدين نصلحوا ونزيدوا نصلحوا. تمركنا هدف تعادل لكن النقطة مريرة، خسرنا دو بوان معناها نورمالمون ناخذوا 3 نقاط لكن نبنيوا على الأخطاء متاعنا، ما خسرين شيء مازال المشوار طويل، إحنا نلعبوا مباراة كل مباراة نحضروا لها تحضير خاص. كنا محضرين الحمد لله، برهنا في الشوط الأول، الشوط الثاني هو المشكل متاعنا، فما شوية على فقدان التركيز من اللعيبة، لكن احنا فرحانين باللي قدموه اللعيبة ويعطيهم الصحة.
0: في المقابل وسيم على طنباد، خليك التعليق على زوز تصريحات وسيم على مدرب كوكب عقرب، يقول أهم حاجة أنك لازمك التمركي وتجمع نقاط.
5: الحمد لله أكيد ديما ليسونسيال في المباراة هذه أنك تمركي دي بوان. اليوم نقطة صحيح كنا طامعين حتى أكثر على خاصة حسب الفيزيونومي دي ماتش اللي شفتوها وتحضيرات. والحاجة نحن نشكل الملاعبية اللي دي فوا معناتها يرجع في المباراة وسكون أبيل هذه سي لا ريزيليونس مونتال، واللي هي نقطة إيجابية وهذه تزيد كانش تحفزهم وتعطيهم برشا ثقة للمباراة القادمة. أكيد التحضيرات نتاعنا بدات متأخرة صحيح حتى انتدابتنا، لكن حاولنا نكونوا النوايو نتاع فريق مبني على المجموعة، على روح المجموعة، حابين نبدلوا برشا في العقلية وفي المونتاليتي. كي نقول على الفيزيونومي دي ماتش نشوف أنا حتى معناتها دوزيام ميتون اللي ممكن حتى معناتها نشوف عدد الفرص الكملائل اللي ما كناش نترجموه. شوية يمكن أرضية الملعب اللي تعرفوا احنا نتركوا على ملاعب اصطناعية، لكن هذا ما يمنعش جد الفرص اللي كنا نجموا نماركيو معناتها هدف الانتصار كما زاد هما ينجموا، خاصة في الشوط الأول. كنا ممكن حذرين أكثر ما يمكن في الشوط الأول، لكن الشوط الثاني معناتها هنا لعبنا الكرة الصحيحة والكل والحمد لله وفقنا ربي. نقطة جاية في بداية المشوار دونك المباراة القادمة إن شاء الله.
0: هذا وسيم معلم مدرب كوكب عقرب. ناخذ رأيك منتصر خمار على تصريحات الزوز مدربين وميم طون شوفوا زاد الأهداف متاع استاد سوسيا من تأمين
3: درجة. بالنسبة للمدرب متاع الملعب السوسي شكري مراد يتحصل على ضياع زوز نقاط وتحصل على نقطة واحدة، ووسيم معلم معناتها فرحان بالنقطة اللي جابها من ملعب السوسي. وكل ونقول لي معناتها بالنسبه لمدرب ملعب السوسي يقول لك اني فرحان بشوط اول قدمناه له، نقول له اني راني المقابله فيها زوز اشواط. الواحد يزمو يتعلم من اخطائه ويعرف يجاري المقابله على زوز اشواط. بالنسبه لوسيم معلم معناتها نتصور معناتها فرحان بالمردود والقسم المشترك بالزن وبين الزوز مدربين اللي هما يعرفوا العمل الكبير قاعد ينتظرهم في المستقبل.
0: مع نجم نقولوا تواجد الملعب السوسي في الرابطة الثانية بداية ربما تحصل على خاصة البداية، حاول أنه يجني ثلاثة نقاط
3: وخذي الأسبقية مرتين.
0: على كل نشوفوا زادة كما قلت قاعدين نشوفوا في الأهداف اللي سجلهم ملعب السوسي. نذكركم بقية النتائج: محيط قرقنا خسرت قدام هلال مساكن هدفين مقابل هدف، هلال الشاب كان خسر قدام سكاك الحديد الصفاقسي بنتيجة هدفين مقابل هدف، سبورتينغ بن عروس خسر قدام كرم المهدية 2-1، مستقبل جابس كان خسر قدام مجرين هدفين مقابل هدف. تقريبا 5 مقابلات اللي حكيت عليهم بما فيهم قرقنا ومساكن يفوز على نتيجة 2-1
3: الفريق
0: الضيف
3: ضيفة.
0: مع بني خلاد وبو حجلة كيف كيف 6 مقابلات، بو حجلة تربح خارج القواعد تربح في قربة النجم الخلادي 2-1، الملعب السوسي كما قلنا كوكب عقارب 2-2، ومستقبل سليمان نتيجة عريضة وبداية قوية. المستقبل سليمان فوز على تطاوين 4-0 مقابل هدف،
3: مؤشر معناتها إيجابي بالنسبة لمستقبل سليمان اللي هو معناتها المدرب نتاعو كمون معناتها الفريق ناوي بشي على العودة ويزمو ياخذ نقاط منذ بدايه الموسم. معناتها الفريق اللي بشي ناوي على الصعود يزمو ما يضيعش خاصه النقاط فوق ميدان.
0: هذا بالنسبه للدفعه نتاع اليوم، في انتظار الدفعه نتاع غدوه ايضا اللي بشي يكون فيها جمله بالمقابلات غدوه ما 3 تنرجع اكيد نحكيوا على النتائج والبرنامج الكامل بالنسبه لمقابله غدوه. نرجع لرجاء في قاعه حمام سوسه في مباراه كره السله نجم الرياضي الساحلي الملعب النابلي. رجاء مرحبا من جديد. رجاء لكن نرجع لها بعد شوي نشوفوا طارق الفوال إذا كان الشوط الثاني به طارق نذكروا أنه نهاية الشوط الأول، بينما بعد شوي نرجع الرجاء في قاعة حمام سوسة النجم الرياضي الساحلي والملعب النابلي. نحكيه شوي على دور الأمم الأوروبية مقابلة البارح منتخب فرنسا وتركيا. نجم نقوله زين الدين زيدان كان كسر رقم تقريبا ما يقارب مدة طويلة 32 سنة بالضبط، أول مدرب فرنسي يحقق الانتصار في أولى مقابلة ليه مع الديوك الفرنسية.
3: بصراحة شفت المقابلة يعني منذ بدايتها لنهايتها، بصراحة معناتها شفت فما تغيير حتى على مستوى معناتها التركيبة متاع المنتخب الفرنسي اشراك لاعبين وفما لاعبين خرجوا معناتها من الحسابات نتاع المدرب زيدان. اسلوب اللعب معناتها ولا عنده اكثر نفس هجومي، شفنا معناتها الشرقي في اساسي، شفنا لاعب ثاني الظهير الايسر اساسي لاول مره معناتها في المنتخب الفرنسي. بصراحه معناتها الاضافه مع البصمه نتاع زيدان بدات تظهر منذ المقابله الاولى، ولكن في المقابله معناتها بعد كوناتي اليوم يخسر مبابي، ربما تكون عنده اصابه
0: مبابي اللي وصل للمدريد
3: لمواصله، ربما معناتها فما شك كبير باش تكون معناتها اصابه خطيره معناتها على الفريبات الصليبي، لكن ربما معناتها الفحوصات تأكد ذلك وتنفيها في القادم الساعات. والمهم معناتها زيدان بصراحة كمدرب نتصوره بشي يغير الكثير في المنتخب الفرنسي، وشجع له أكثر هجومي وأكثر منه تكتيكي كي شفناه مع ديشان، نظرا معناتها عنده زاد بشري كبير وباش يستغل حاول كيما نقولوا الصفحه هذيك يطويها نتاع الجيل اللي عمل كل شيء، هز كاس العالم هز كاس اوروبا، اليوم جيل جديد صح استحفظ على الحارس وزوز قلوب الدفاع ورابيو في الوسط ومبابي القدام والبقيه اللاعبين يشاركوا لاول مره كاساسي
0: مع مقابله ليله وفيشه كبيره باش تكون 8 غير انجلترا اسبانيا
3: اللقاء القمة. إسبانيا بالنسبة مئوية كبيرة معناتها برشلونة عبارة 7 لاعبين أساسيين باش يكونوا موجودين من فريق برشلونة، كوبارسي، إيريك غارسيا، بيدري، رودري، فيرمين لوبيز، يامال، هذوما اللاعبين باش يكونوا أساسيين. نتصوروا فريق إنجليزي معناتها قدم مستوى كبير في كأس العالم، نتصور مقابلة أفيش كبيرة كما قلت أنت معناتها اليوم، شنشوفوا هل سيحافظ المنتخب الإسباني على الوجه اللي ظهره معناتها في كأس العالم، ونشوفوا ردة فعل في المنتخب الإنجليزي اليوم ضد منتخب كبير صاحب الكأس العالم الأخيرة. إن شاء الله معناتها نشوفوا مقابلة ممتازة، وهذا متأكد نشوفوا مقابلة ممتازة. نسينا في الكرة
0: الافريقية
3: الثانية.
0: خلينا نرجع للرجاء في قاعة حبيب سوسة النجم الساحلي الملعب النابلي. مرحبا من جديد رجاء.
1: أهلا بك يا نيس. 3 دقائق في عمر الشوط الثاني والنجم الساحلي متقدم 29-24 على الملعب النابلي.
0: أكيد مقابلة مازال متواصل فيها التشويق بين النجم الرياضي الساحلي والملعب النابلي، دونك هذه واحدة من المقابلات الكبيرة إلى جانب مباراة الشبيبة القيروانية والاتحاد الرياضي المونستير. يعطيك الصحة رجاء. أكيد خبر منذ لحظات باش يتصدر كل الصحف نجم نقولوا، خاصة الخبر هذا نشوفوا استوري اللي هبطها ياسين مرياح اللي رسميا قرر الاعتزال، يقول بسم الله بعد خمام طويل بيني وبين روحي قررت اليوم اني نقف على نشاط كرة القدم لسبب واحد هو سبب صحي. اليوم عندي عامين وانا نعاني من برشا وجيعة في ركبتي، حاولت بقدر المستطاع اني نلعب بالزرارق لكن جاء الوقت حتى الزرارق ما عادش تعطي مفعول، ان شاء الله نكون عملت كارير محترمة وان شاء الله ما بخلت على حتى جمعية لعبت فيها، شكرا للناس اللي عاونتني حتى بالكلمة الطيبة وداعا كرة القدم. دونك ياسين مرياح لاعب النادي الافريقي رسميا يقرر الاعتزال من خلال الانستغرام اوفيسيال نتاعو.
3: بصراحه معناتها شنقول
0: حقيقه تحسوا فما برشا وجع،
3: برشا وجع
0: ابار الوجع اللي في الركبه،
3: حسيت يعني كنت ملاعب ونحس بالشيء اللي قاعد يحس فيه، وممكن تعرض لبرشا انتقادات فما برشا ناس تجهل الموضوع نتاع لما حلاني عندي فكر اللي عملت 3 ليغا مو كروازير او سيجر معناتها بالنسبه للاعب كره قدم برشا وزيد تقدمه في السن وبرشا انتقادات طالته في

0: المسيره نتاعو ومحترمه جدا، ويبقى انسان خلوق وملاعب كبير وما يشبش ينساه الرياضه التونسيه وكره القدم التونسيه. وبالنسبه للجماهير بربي
1: من حسوا شويه بالملاعبيه،
0: حسوا بالملاعبيه، خاطر فما ناس كما قالك تلعب بالزراق وما يسمى بها حتى حد.
1: انت ترى الاعتزال ربما بعد الانتقادات اللي رافقته حس انه ما عادش ينجم يعطي اكثر، خاطر كان ينجم حتى ملاعب اذا كان يلعب بالزراق يصبر يقعد على البنك، اذا كان شارك شارك وماش قاعد يشارك هو مع نادي الافريقي.
0: احترام المسيره نتاعو نعتبره اني اتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب. انسان يزمو في بعض الاحيان يعرف وقتاش يخرج والتايمينغ وقتاش يخرج، يزمو يخرج من باب الكبير. اليوم حس اللي هو الحاله الصحيه او في المقام له ما عادش يسمح له فقد مركزه معناتها في النادي الافريقي، وعادي جدا موش في كامل امكانياته وامور اقوى منه معناتها خير معناتها باش يخرج من الباب الكبير ويفسح المجال للاعبين اخرين، وهو يخرج وتبقى يبقى ياسين مرياح قيمه ثابته في كره القدم التونسيه ويعطيه كره القدم التونسيه مالغري الانتقادات الكبيره اللي طالته في السنوات الاخيره.
1: واحنا نقول له يعطيك الصحه ياسين مرياح على المسيره المحترمه جدا في كل النوادي اللي لعب فيهم مع المنتخب الوطني، وان شاء الله لاباس. دونك نذكر رسميا ياسين مرياح يعتزل لعب كرة القدم. هكا نكون وصلنا لنهاية بلانيت سبور اليوم. مشكور جدا
0: شكرا
1: لحضورك. شكرا ياسمين الجديدي في الديجيتال، حسام الجيد كوتي تكنيك، مع الشكر كيف كيف طرق الفوال، رجاء مراسلين سواء في قاعة عزيز ميلاد ولا في قاعة حمام سوسة. كل التفاصيل موجودة على السيت متاعنا جهرفان.net وأيضا على الباج متاعنا سبور جهرفان. في لمن
2: Je crois que j'ai fait quelque chose de ça.

0: FM.
1: تسمع أوتوموتو
2: من نص نهار لساعتين على جوهر FM.
1: تتابع آخر أخبار السيارات في أوتوموتو مع خالد إيليس الإكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800. أوتوموتو pour bien démarrer.
1: آخر الأخبار

0: الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. وزير التربية يؤكد الإعلان قريبا عن منصة للإنصات عن بعد لمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وترامب يرفض المقترح الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز فورا. في تفاصيل أخبارنا، أدى وزير التربية نور الدين النوري زيارة إلى ولاية المهدية، زار خلالها عددا من المؤسسات التربوية، وأكد في تصريح لمراسل جوهر أف أم أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة ينصل الإنصات عن بعد، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
2: عقدت ورشة وطنية بمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، اللي فيها أيضا تصدي للعنف، معالجة أو التوقي من خطر المخدرات. تم استدعاء 10 وزارات ومثليها على أعلى مستوى، وكان العمل من أجل الخروج بورقة تنفيذية لتداخل كل هيكل الدولة من أجل توقي أبنائنا التلاميذ في المدارس والإعداديات والمعاهد من كل ما يمكن أن يمسهم أو يمس سلامتهم الجسدية أو سلامتهم النفسية من كل الجوانب. والخطة التنفيذية ستنطلق بداية أكتوبر إن شاء الله، بما في ذلك منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، وفي هذا نزلنا الكثير من المذكرات. 10 دقائق في حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتحسيس والتوعية لأبنائنا التلاميذ بكل هذه المخاطر وكيفية التوقي منها، بما في ذلك المخاطر السيبرانية. كل الوزارات المعنية ستكرس طاقاتها البشرية للعمل داخل مؤسسات التربوية، بما في ذلك التنشيط من خلال دور الشباب ومن خلال إدارة العامة للرياضة في وزارة الشباب والرياضة، بعض المنشطين من وزارة المرأة يدخلوا المدارس الابتدائية، كذلك المكونين من وزارة الصحة. سيتم الإعلان عن منصة للأنصات عن بعد بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية. كل ذلك هو عمل من أجل التوقي من كل المخاطر التي قد تمس من الأسرة التربوية ومن المؤسسة التربوية ومن أبنائنا التلاميذ، لأننا نعتقد أن حماية أطفالنا وحماية أبنائنا هي حماية للوطن وللبلد.
1: أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء جابري أن تونس راكمت تجربة في مجال حماية الطفولة ورعاية الأطفال فاقدي السند من خلال سياسة وطنية تقوم على حماية الطفل وضمان حقوقه وتوفير الرعاية والمرافقة، مع الحرص على المحافظة على الروابط الأسرية كلما كان ذلك ممكنا، ووضع مصلحة الطفل الفضلة في صميم مختلف التدخلات. وأضافت الوزيرة في كلمة ألقتها اليوم بالحمامات خلال افتتاح أعمال المنطقة الدولي لقرى الأطفال سواسة، أن تونس دعمت توجهاتها في مجال حماية الطفولة ورسختها دستوريا وعززتها بمنظومة قانونية ومؤسساتية، كرست حقوق الطفل وأقرت آليات لحمايته ومرافقته، وجعلت من الدولة والأسرة والمجتمع المدني شركاء في هذه المسؤولية. من جهته قال رئيس المجلس الدولي لقرى الأطفال السواس بالحمامات أن تونس تعطي المثال على ما يمكن إنجازه في مجال حماية الطفولة ورعايتها والإعداد لمستقبل أفضل، مبرزا أن التجربة التونسية وما حققته من نتائج ملموسة تبرز أهمية تبادل التجارب والاستفادة من الدروس المستخلصة منها وتطوير مبادرات تستجيب لتطور احتياجات الأطفال وتطلعاتهم. في أبرز أخبارنا العالمية، أعلن اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفضه للاتفاق الذي تريد إيران بموجبه إعادة فتح التجارة فورا لأنها تتكبد خسائر كبيرة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تحقق انتصارا كبيرا وتسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز. وفي وقت سابق اليوم أعلنت إيران أنها تنتظر ردا رسميا من واشنطن على مقترحاتها بإعادة فتح مضيق هرمز ووضع حد للقتال في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط. ختاما، أكد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن المملكة ودول المنطقة تعرضت لاعتداءات إيرانية، مشددا على أن أي ترتيبات تتعلق بأمن المنطقة ينبغي أن تكون شاملة وتتعامل مع مصادر التهديد، ودعا إلى حماية حرية الملاحة في الممرات البحرية وفي مقدمتها هرمز وباب المندب، مؤكدا دعم السعودية للمبادرات الهادفة إلى خفض التصعيد بما يسهم في استعادة الاستقرار بالمنطقة. شكرا.
3: وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار
4: www.jawharafm.net

عند العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسع

إن الوطن منك يضيع، إحساس فظيع إن الخريف بقوته وريحه عواصفه قسوته يضحك عليك باسم الربيع، إحساس فظيع.

de la Arab Sat, جوهرة اف ام تي في عنا إلسات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في وسمع.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلن وزير التربية نور الدين النوري اليوم بالمهدية أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر.

0: والوزير يوضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء بمناسبة زيارة أداها إلى عدد من المؤسسات التربوية بولاية المهدية، يوضح أن تركيز هذه المنصة سيتم بالتعاون بين وزارة التربية والصحة والشؤون الاجتماعية، مبينا أن تفعيل الخطة التنفيذية للبرنامج سينطلق بداية شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أنها ثمرة تفكير وتعاون بين نحو 10 وزارات. وفي هذا الصدد قال وزير التربية أن الخطة تقضي بفسح المجال أمام منشطي دور الشباب وإطارات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والإطارات الصحية لتأمين حصص تثقيفية وتخصيصية في المؤسسات التربوية في إطار البرنامج نفسه. كما تنص الخطة على تخصيص 10 دقائق ضمن حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية لتوعية التلاميذ بالمخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها ومن بينها المخاطر السيبرنية، إلى جانب التعريف بطرق الوقاية منها. يصنف شهر أوت لسنة 26/2000 ضمن الأشهر الأشد حراً في تونس منذ عام 1950، وبلغ معدل الحرارة اليومي بين 32.3 درجات بفارق 3.4% مقارنة بالمعدل العادي المقدر ب 28.9 درجات، وفق ما أظهرته النشرة المناخية الشهرية لشهر أوت 26/2000 نشرها اليوم المعهد الوطني للرصد الجوية. وبحسب المعهد فإن هذا الوضع المناخي يندرج ضمن مرحلة صيفية شديدة الحرارة اتسمت بتواصل موجات الحر، وشملت فترة الحر جل المناطق خلال شهر أوت 26/2000 أساسا ابتداء من الأسبوع الثالث من شهر أوت لتتواصل إلى نهاية الشهر، وأثرت على أغلب مناطق البلاد. وتميزت موجات الحر المسجلة خلال شهر أوت الماضي بتوسعها الجغرافي واستمرارها وكثافتها الحرارية المرتفعة. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه رفض مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء القتال في الشرق الأوسط. هذا وطرحت إيران هذه المبادرة الدبلوماسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قائلة إنها مررتها إلى الجانب الأمريكي عبر الوسطاء القطريين وإن من شأنها أن تؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز ووضع حد للأعمال القتالية في المنطقة في غضون 7 أيام. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتسم الوضع الجوي بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالشمال الغربي ومحليا بالمناطق الشرقية وسحب عابرة بأغلب الجهات. درجة الحرارة تتراوح عامة بين 20-24 درجة بالشمال والوسط، وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 27 درجة بالجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawhara.fm.net.

0: الجوهرة. ما تخليهاش في قلبك.
1: نحب نشارك في البرنامج، نحب نحكي في موضوع التكريم اللي عندهم نسبة تابعة أساسي شي عملوا ما يلقاوش تكريم. نحب شكون يرشدني بلا ويذلني يوريني وين شكون نمشي ومع شكون نحكي.
2: مرحبا بكم جوهرة فهم ربي. حبيت نمسك نظر السلطة المحلية برطلعة كبيرة، ما نعرفش على كيف تناو السلطة سواء كان المعتمدية والبلدية كيف عطاوا تم أشغال قام بالمطار طوح حكاية شهرين كده قامت أشغال في على مستوى نهج جانب من نهج العجم للسعد ونطيب مهيل ونهج ممسحنون حفروا فوسي من عشبع قنوات ولا شو بدلوا قنوات ولا شو نذكر وقالوا خلوهم بدلوهم بالتراب. جات المطر لولا طوح كيت شرطة جات المطر لولا حتى جانب كبير ما كان التراب هذاك واحد شاب ما نهز أمه وقتها في الأمطار اللي فاتت في المقبل هذه هزهم وانا تفاجأ بالخندق شل الخنادق ولا خنادق شد فراها وفت به الزفة متاعه في الخندق هذا طاحت أمه مسكينة على رأسها والله حالة يدك. اليوم زاد التوى الصباح قدم كيف كيف طاح واحد على الزفة ايه احنا باش نستناه وشكون يرقبوا الأشغال هذه شنو الحكاية ولا سمع محاولة باش يصلحوه من حد شيء نسمع سمع حدا في الكارثة في حرواحة ايه مش معقول وين البلدية وين المعتمدية باش خلينا مش خلينا نراقب هذا كل ما ما شافوش وعلمناه مروة علمناه.
3: إبراهيم زهير بلاية القصرية اليوم 3 سنين جينا معناها مع كل يوم فاسد كل يوم فاسد وتوج بعثونا الكار اللي مشينا محمدنا محمد زازية في المعتمدية وشابونا الكار قالوا جبنا الكار وما نقوش الشفور يعني نحن تلامذنا دوما حزا من اللي بدأت القراية ما رجعش قرأ الكار.
4: نحب نقترح على المسؤولين في سبيطار فرحات حشاد يكثروا من الكريس في قاعة الانتظار العيادة الخارجية في بعض الأقسام اللي ثم تقع الناس ينتظروا كانت في حاجات أخرى خاصة بالأقسام الداخلية قاعة الانتظار في العيادات الخارجية مؤدي يصب بالمواطنين وبالمرضى ذلك ننصح المواطنين باش أخوي المريض على الأقل إذا كان يقدر يجي واحد ينقصوا من العباد اللي تجي معاه ما ثمناش كريس ناس ما تقاش علاش تقعد وزيد زيادة فانت مراها ثم ساعات يجي مريض يبدا تعب ما يلقاش كرسي للشق وما يعرفش شكون السائق وشكون المريض إذا يجي مع حد واحد برك على الأقل واحد برك يونسه ويساعده بصورة ما يقدرش.
5: يا جماعة بلدية سوسة راكم توما ولو مقعش انتخابكم لكن تتقضوا في أجرة مدينة سوسة ولات أوسخ مدينة في العالم في حي التعمير البوبالة مكوي على جنبها مك البلاستيك كسر طلوع المفاهة المحطوطة قدامها شكاية للزبلة توجيه جمعة ولا حياة لمن دوناتي وين النظافة متاع مدينة سوسة بدوا كاميناتكم عادش حطوا نظافة مدينة سوسة حطوا وسخ مدينة سوسة وينك التسييق اللي كان يصير لوسط البلاد رئيس البلدية الله يرحمه سي أحمد نور الدين كان يبدأ يدور في باب حر ومعاه كانوا وش بيه الحجر هذا هكا وش بيه هذا هكا في هكا وينك التنظيف متاع الرقارات ومتاع القنوات اللي تنزل بيها الأمطار في الصيف كنتوا في جويل يقوت التحيو لوسخ الكل كي تصب المطر يتعدى الماء نظيف ما يصير حد شيء ولذا من فضلكم مدينة سوسة في حاجة لرجال يخدموها تقدموا بربهم نظافة في وجه سوسة.

0: مواعيد. مرحبا اهلا وسهلا بالجميع، سهرة جديدة، موعد جديد من لو غران هيت، يبدا معكم من توا حتى النص الليل 3 ساعات مع الموسيقى الان. الموسيقى موجودة في ترتيب الاغاني الشرقية والغربية حسب معايير تضبطها بطبيعة المواقع المختصة في تحديد الترتيب الخاص بالاغاني نسب الاستماع والمشاهدة. نسب الاستماع تكون كبيرة برشا كيف يتلاقى الثنائي حسام القايد وهيبة لوسيف. أنا خرجت من الطرح.
1: أمان يا أحمد أمان. نورمال ما تقول الثلاثي الناري. أمان يا أحمد هكا هكا.
0: تيوينك
1: تيوينك يا أبو حميد، شنحوالك؟ سنقول لك الحمد لله الجمعة اللي فات كنت غريبي.
0: أبركة الجمعة دي كورباتيوري.
1: ناري ناري على وخي ناري. إن شاء الله باللطف عليك، إن شاء الله باللطف عليك. تحياتنا لكل مستمعينا ومستمعاتنا. سي حسام القايد في الإخراج نقول له أهلا وسهلا ومرحبا. إن شاء الله نعديو مع مستمعاتنا ومستمعينا ثلاثة سوايع من الموزيكا. نعرفوا نهاية السبت ما شاء الله الحركة، يعني أجواء صيفية بامتياز. إن شاء الله ربي يرحمنا بمطرة الخير. نعطيكم ديما زادة فكرة على الوضع الجوي، ترجعوا ديما لموقعنا johrfm.net، صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. أجواء تعمل الكيف، وأكيد مع الموزيكا نتاعنا والشوا نتاعنا زادة باش تستمتعوا وين ما توما تكونوا على www.johrfm.net. دونك اللي يسمعوا فينا في ستريمينغ سينو على الأثير. أي أبو حميد شحالنا موزيكا؟
0: عندنا هاك الترانيت لغنية اسمها موفين تو ذا سان، اوليفيا دين، مينانيد، كازو، ربي صبرني امين، رغب، علامه. ونبداو بعدها في متابعتنا في زاد ترتيب الاغاني الشرقيه والغربيه في لو غران هيت على موجات الجوهره اف ام.

0: 29 دقيقة لموجتنا رجعنا لكم في لو غوني تاع احنا كالعاده معكم حتى نوصل الليل. تحياتنا اللي ما نلتحق بنا في الاستماع والمتابعه. نحكيو ديما على المزيكا اللي انتم هكا تعملوا معها بون كيف. نحكيو على نسب متابعه تكون على المنصات واكيد ارقام احنا وفنانين تحبوهم باش يكونوا حاضرين معنا ونحكيو عليهم وعلى نجاحاتهم وعلى هكا الارقام الخياليه اللي اليوم مالوروزمون ولينا نقيسوا نجاح الفنان ونجاح الاغنيه بنسب المشاهده. هكا ولا ابو حميد؟
1: صحيح هيبة. وفم برشا خدمة الحقيقة تتخدم. نذكر مثلا ثامر عاشور اللي كنا نسمعوا فيه ولاد الحلال كان هبط الألبوم تاعو لأنغامي ومن بعد سحب الألبوم لأنه أنه حس أنه العباد قاعدة متفاعلة مع الألبوم تاعو، لكن في المنصة متاع أنغامي قاعد ماهوش قاعد يحق في نسب استماع. وبعدها رجعوها بعض المطلعين في مصر لأنه فما واحد من الفنانين الكبار في مصر عنده أسهم في أنغامي، دونك قالوا كأنه هو قاعد يتحكم في الأسماء اللي في اللي سب متاع الاستماع، دونك سحب الألبوم وبعد عاود رجعوا. كيما اللي صار مع محمد رمضان قال أنه برشا أنا من غيرك فما شكون من الخليج دفع فلوس باش تنحط من سناب شات وما توليش تدخل في الأسماء وإلا في التفاعل متاع العباد عليها ما تدخلش في التوندونس على سناب شات. دونك برشا
0: بزنس الأرقام هذا بزنس الأرقام
1: فما اللي فيك وفما الفارمز كريك وغيرهم من الحاجات اللي نجموا بتبيع حقوا بها الأرقام تنجم تكون فعالية كما تنجم تكون مهيش فعالية. على ذكر الأرقام ديما في الغرب لزموها تبدأ الأمور أوضح أكثر. كما الأوفيشال سينجلز شارت توب 100 بالنسبة للجمعة هذه نلقاو سيانا سبيرو الأغنية اسمها جريت إكسبكتيشن في مرتبة الأولى، تشوزن تكساس سيلا لانجلي في مرتبة الثانية، بوستون ستيلا لفتي في المرتبة الثالثة، نيكول كيدمان أديلا الأغنية في المرتبة الرابعة، ترينينج سيشن دولب الأغنية هذه رجعت من لول جديد للترتيب باعتبار أنه كانت قدمتها في فيرسيون لايف في البي بي سي راديو، دونك خلت الأغنية تعاود ترجع من جديد تكون موجودة في التوب 10 بالنسبة للجمعة هذه. مرتبة السادسة ذا كيور أوليفيا رودريغو وريمين سام فاندر أوليفيا دين في المرتبة السابعة. باش نسمعوا فنانة نجم تكون تحبها بلوز وموا قاعدة عاملة ستيل متاحة. نحكيو هيبة على بيسان اسماعيل غنيتها جديدة على العين. بيسان اسماعيل
0: هي صوت جميل صوت جميل حضور. خلينا نقولوا السيبل نتاعها هي كانت لي فان نتاع تيك توك وحنا نعرفوا منصه التيك توك قداش تستقطب هكا شريحه عمريه معينه. هي صغيره في العمر عرفت كيفاش تدخل للمحبين نتاعها، بدات باللايف من الاول بدات في ديديو هكا كل مره تطلع مع فنان دونك وبشويه بشويه بيان سور بيسان اليوم تكون من الاصوات اللي قاعده تفرض في روحها وبلغه الارقام تفرض ده في النجاح متاعها. دونك اللي يحبها بيان سور يلقى الكلمات اللي يحب عليها والريتم تاع الموسيقى وحتى زاده اجواء في التصوير والفيديو كليبات لانه دخلت في جو التصوير والتسويق على المنصات والتيك توك وعلى
1: النجاح يجيب النجاح
0: عالم يا غالي
1: شو نحكي لك خليني ساكت دونك الفنانه السوريه هذه كما قلنا صنعت محتوى مغنية وتحقق في نجاح الحقيقة بالنسبة لبيسان اسماعيل مواليد 2003 هنا وين
0: 2003 نتفكر شي فريجيدير أنا في 2003
1: 2003 بالنسبة لها اللي زادة طاحت بفريق عمل محترم جدا الحقيقة فويد جنيد اللي واحد من اللي صالحوا النجاحات متاع الشامي يكون موجود معها هي بعد موفيت العلاقة يبدو معها الشامي. دونك غنية جديدة بعنوان على العين كلمات لعمر لاواند والدريسي والالحان والانتاج بالنسبه لفؤاد جنيت. نسمعوا من بعد لويس فانتي فايد الغنيه اسمها كامبيار. نسمعوا غنيتي مايل انجل الغنيه اسمها با تايمز. نرجو نوصلوا معكم في لو غران هيت.

0: 40 دقيقة على موجتنا. مازلنا واصلين معكم الرونديفو حتى نوصل للناس اللي شادة ثنية. إن شاء الله ثنية زينة ليكم الناس الكل. يقولوا لي فما أمبوتياج، يقولوا لي فما حركية. دونك نحكي على سوسة، نحكي على تونس، حمامات اللي يسمعوا فينا الكل. وتو بعد شوية القائمة نتاع لي ديديكاس تكون حاضرة معنا، سورتو ليكم أنتوما اللي تكونوا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فام. مازلنا باش نودوهم بالموسيقى يا أبو حميد، هكا ولا؟
1: أكيد جد.
0: إيش عندنا يا أبو حميد؟
1: هنعطيكم أكثر 20 أغنية مشاهدة على يوتيوب بالنسبة للجماهير. مرت مع 20 المغربية منال، الأغنية بعنوان يا بابا على الفرص. فرص جنون رغب عليهم من مرتبة 19، مرتبة 18 منسي أغنية تنسوة ديدين كانونسيز الجزائري، المرتبة 17 إليانا أغنيتها جديدة بعنوان قبلة بوسة من عند إليانا الفلسطينية، المرتبة 16 إربة الشتوية وائل كفوري نوردو فوري، المرتبة 15، المرتبة 14 أم العرايس أغنية أسارة من ألبومها الأخر. الأغنية الموجودة في مرتبة 13 بوم لي إم سي نيت ومحمد رمضان، المرتبة 12 أصالة وعنوان الأغنية أصالة تكرار بيان سور، مرتبة 11 مش حسامحك الأغنية متاع روان بن حسين، المرتبة 10 يا حبيبي خليك عمرو مصطفى حامو المرشدي، المرتبة 9 لولا البنات عمرو ذياب، المرتبة 8 واعر أغنية مير، في المرتبة 7 نلقاو فيها رجعت أصالة عشام لي أصالة نصري، المرتبة 6 سيبو جديد هيفا وهبي، المرتبة 5 توليت سان ليفانت أغنية بعنوان نانو، المرتبة 4 جميل والإدم، والمرتبة 3 نلقاو فيها طب حبك لحمو المرشدي، المرتبة الثانية ماسكارا سان ليفانت ومحمد عسيف، والمرتبة الأولى جارية أوي غنية توليت. هذوما الترتيب حسب قناة الأرب ساوندز موجودة على يوتيوب، الأكثر 20 غنية مشاهدة بالنسبة للأسبوع هذا على شانة يوتيوب الفنانين واللي شان يوتيوب بشكل عام.
0: لاحظنا أنه ألبوم أسالة قاعد يكتسح معناها في على المنصات وحتى في الترتيب، دونك ثلاث غنيات ديجا موجودين في القائمة. أهم حاجة إدم في التوب فور، دونك ولا دونك
1: كل تفاصيل
0: مدام إدم موجود في التوب فور دونك صبا حاجة جميلة. احنا موزيكا اللي في الترتيب أكيد تسمعوا على موجات جوهرة فيم وتكون حاضرة معكم في البلايليست متاعنا، كيما زاد الأخبار اللي بتكون حاضرة معكم. موعد رياضي أمنه لكم أنيس الذويدي، خليكم معنا مع الموزيكا، زيدونا في الصوت. هذه سهرية ليلة السبت مع ليكيب الكل، حسام القايد في الإخراج، بوحميد وهيبة لوسيف، أحمد الحباسي يكونوا معكم حتى النص الليل. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: جوهرة اف ام
1: تسمع اوتوموتو
2: من نص نهار لساعتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
4: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام. سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. انتفع نحو 250 شخصا اليوم بخدمات قافلة صحية متعددة الاختصاصات احتضنها المركز المندمج للشباب القيروان بمعتمدية حفوز بمشاركة اكثر من 60 طبيبا في 16 اختصاصا، فيما تم خلال الفترة الصباحية رصد 10 حالات يشتبه في اصابتها بسرطان الثدي وفق ما فاد به المندوب الجهوي للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بالقيروان عبد الله جلاسي. ونظمت القافلة كلية الطب ابن الجزار بسوسة بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان والدائرة الصحية بحفوز وعدد من الهياكل والمؤسسات بهدف تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتوفير خدمات طبية تستجيب لحاجيات المنطقة الصحية بالقيروان. أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري أهمية مواصلة انخراط الكشافة التونسية في دعم الجهود التوعوية الموجهة إلى الأطفال والأسر وفي تنمية المهارات الحياتية للأفراد ونشر ثقافة الوقاية وتوفير فضاءات آمنة للأطفال والشباب خاصة في المناطق التي تحتاج أكثر من غيرها إلى مثل هذه المبادرات. والوزيرة تبين لدى إشرافها مساء اليوم على الحفل السنوي لهذه المنظمة الكشفية، تبين أن بناء تونس يبدأ من الاستثمار في أطفالها وشبابها، وأن الوزارة تراهن على الكشافة التونسية شريكا وطنيا فاعلا في تنفيذ السياسات والبرامج العمومية وخاصة تلك المتصلة بالطفولة والأسرة.

0: الشباب والتربية والعمل التطوعي وتنشئة الأشياء المتعاقبة على التشبع بحب الوطن والإيمان بقيم التضامن والتطوع في خدمته. أعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أمس قبول 23 ملفاً من أصحاب سيارات الأجرة للانتفاع بمنحة قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية في إطار برنامج نموذجي لدعم التنقل الكهربائي في تونس. وأطلقت الوكالة في 20 أوت 26 2000 برنامجا نموذجيا لفائدة 47 سائق سيارة أجرة فردي لاقتناء سيارات كهربائية بهدف تشجيع اعتماد التنقل الكهربائي في قطاع النقل ودعم الانتقال الطاقي والحد من الانبعاثات الكربونية. دوليا، توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن تتوصل الولايات المتحدة وكوبا إلى اتفاقين، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن اللجوء إلى عمل عسكري سيكون ضروريا. والمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تقول إنها أعادت فتح الصمام رقم 7 على خط الأنابيب بأشرار الزوايا، واستؤنفت عملية الضخ مع عودة تدفقات الخام تدريجيا إلى مستوياتها الطبيعية، وذلك بعد إغلاق الخط قبل أيام. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: بعد العرب سات جوهرة FM TV على نايل سات، عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة FM TV.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعايه
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري نقرا نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتري قول الو واربح كادو خذ لوفر نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر
3: اريدو طور عالمك جوهر سبور
4: مساء النور مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور لاعب النادي الافريقي ياسين مرياحي قرر رسميا اعتزال لعب كره القدم بعد ما هبط ستوري على انستغرام نتاعو فيما يلي نص التدوين نتاعو كتب بسم الله بعد تخمام طويل بيني وبين روحي قررت اليوم اني ناقف على نشاط كره القدم لسبب واحد اللي هو سبب صحي اليوم عندي عامين وانا نعاني من برشا اوجاع في ركبتي حاولت بقدر المستطاع اني نلعب بالزرارق لكن جاء الوقت حتى الزرارق ما عادش تعطي مفعول ان شاء الله نكون عملت كارير محترمة وإن شاء الله ما بخلت على حتى جمعية لعبت فيها شكرا للناس اللي عاونتني حتى بكلمة طيبة وداعا كرة القدم هذا نص الاعتزال متاع ياسين مرياح للعبة كرة القدم بالتوفيق بالنسبة لياسين مرياح وإن شاء الله لباس خاصة بعد كارير كبيرة ومحترمة سواء مع الأندية اللي لعب فيهم وإلا مع المنتخب الوطني التونسي النجم الرياضي الساحلي أصدر بلاغ على إثر مباراة منتخبنا الوطني التونسي ضد أوغندا أكد فيه مساندته الكاملة للمنتخب الوطني التونسي بعيدا عن النتائج الرياضية وعبرت هيئة النجم عن انشغالها بظاهرة الشعارات والممارسات ذات الطابع الجهوي وبعض مظاهر التعصب للأندية خلال مقابلات المنتخب الوطني وأكد أنه المنتخب ملك للتوانسة الكل وأنه مصلحته لازم تكون قبل الانتماءات الرياضية والجهوية وجدت لتوال دعوتها لتوزيع مقابلات المنتخب على مختلف الملاعب التونسية تقول أنه لا مركزية تعزز شعور الجمهور بالانتماء والمساواة بين الجهات مع الإقرار بالصعوبات المرتبطة بالبنية التحتية الرياضية ايضا نذكر انه النادي الرياضي الصفاقسي كان هبط بلاغ البارح اعلن تضامنه مع لاعبه وحارس المرمى ايمن دحمان دونك كان تضامن معه بعد الصافرات نتاع الاستهجان واللي صار في مباراه اوغندا من جهتها الجامعه التونسيه لكره القدم كانت هبطت بلاغ دعات الجماهير للتحلي بالروح الرياضيه والابتعاد عن كل مظاهر العنف اللفظي وخطاب الكراهيه سواء داخل الملاعب او عبر منصات التواصل الاجتماعي النجم الرياضي الساحلي فاز وديا على خطاف القلعة الكبرى 6 أهداف مقابل هدف مقابلة لعبت في استاد محمد معروف دون حضور جمهور وأيضا دون حضور وسائل إعلام بقية نتائج المقابلات الودية النادي الافريقي فاز في غرومبيليا على دليت غرومبيليا بنتيجة هدفين مقابل هدف بالنسبة للترجي الرياضي التونسي وصل طرابلس في مدينة عين درهم وربح الأولمبي الليبي بنتيجة 4 أهداف مقابل 0 بشير بن سعيد هو اللي بدا في حراسة المرمى اليوم الاتحاد الرياضي المونستيري فاز على الاتحاد الرياضي بقصيبة المديوني بنتيجة 3 أهداف مقابل 0 منتخبنا الوطني وصل تحضيراته لمواجهة بوتسوانا مقابلة التي تلعب بعد غدوة 8 متاع الليل في إطار الجولة الثانية من تصفية كان 2027 مقابلة لزفر الحكم التنزاني أحمد علي أراجيجا التكيت بداوا يتباعوا في جيشيات استاد المنزه اليوم غدوة بعد غدوة من 9 متاع الصباح حتى للخمسة متاع العشية الأسعار البيلوز 5000 لونسان سوبرير 10000 لونسان تنفريور 15 دينار والتريبين سونترال ب 30 دينار نذكر غدوة ندوة صحفية لمعين الشعباني انطلاق من 6:40 باش يكون معاه علي معلول في الرابطة الثانية نتائج مقابلات الدفعة الأولى من الجولة الافتتاحية مقابلة اللي أو المقابلات اللي تلعبوا اليوم فيهم برشا أهداف في الحقيقة المقابلات محيط قرقنة خسر قدام هلال مساكن بنتيجة هدفين مقابل هدف هلال الشابة خسر قدام الرلوي 2-1 بن عروس خسرت قدام المهدية 2-1 مستقبل جابس خسرت قدام جرين الرياضية 2-1 الملعب السوسي تعادل مع كوكب عقارب 2-2 بني خلاد خسر قدام بوحجلة 2-1 ومستقبل سليمان فاز على اتحاد تطاوين بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف نحكيوا هون نحكيوا على النتائج الخاصة بالمقابلات متاع الجولة الرابعة ذهاب في البطولة مقابلات اللي تلعبوا اليوم الترجي الرياضي التونسي فاز على جمال 39-18 النادي الافريقي فاز على الحمامات 27-22 نجم الساحلي ربح منزل تميم 31-26 ساقيت الزيت كان خسر قدام المهدية 26-32 المكنين خسرت قدام طبلبة 26-27 وبعث بني خيار فاز على المنزه الرياضي بنتيجة 32 مقابل 25 كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم. قدم لكم أنيس الذوادي النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على سيت متاعنا جوهر فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهر فام. لتكم زينة الناس الكل في لمن.
0: سيتي جوهر سبور. جوهر سبور. Avec l'équipe sport.

0: وفي 20 دقيقة لموجهة نرجعنا لكم في لغان عيد كالعادة الموسيقى الريتم وحتى هي زادة من خلال شبهي بالملي عنوان ألبوم وغناية الفنانة التونسية لطيفة العرفاوي اللي خرجت صيف 2026 الغناية اللي تعد من كلمات محمد رضوان والحان وليد سعد توزيع أحمد عادل الغناية اللي حققت والألبوم زادة الكل اللي حقق نجاح واسع وتصدر الترند في عدة دول عربية تلقاو ديما معنا الموسيقى كوزوزوا على الأثير وإلا زاد على الجوهر فيم تي في وإن تلقاو الفنان التونسي حاضر بالإنتاجات متاعو وإحنا زادا ما زالت عنا الموسيقى وما زال عنا الريتم يا أبو حميد
1: أكيد جدا بطبيعة حاجة تفرح الألبوم متاع لطيفة من الفنان التونسي اللي قلال اللي قاعدوا يخرجوا في الألبوم ألبوم فيه 12 نغنية وعديدة النجاحات بالنسبة للغنيات الموجودة في الألبوم هذا إحنا باش نواصلوا مع الموسيقى اللي موجودة بلاي ليست متاع لو غران هيتش نسمعو محمد رمضان حبيبي انا من غيرك باش نسمعو سي انا سبيرو نسمعو زاده دي جي جوجا جيسون درورو نرجو نوصلو معاكم في لو غران هيتش

0: إليسا ولعبة الأيام، وإحنا في الأوف نحكي وقلنا إليسا وتغني على لعبة الأيام. صحيح هي كلمات قوية برشا، مش فرق النتيجة كم كام، المهم إنه إحنا تمام، إن شاء الله تكون أيامنا الكل تمام. نحكي على غنية كما قلنا تم إطلاقها في الفترة اللي فاتت، دونك الغنية الرئيسية للألبوم جديد ونجحات بالجملة لإليسا، غنية من كلمات شادي نور، ألحان محمد يحيى وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام. نحكي وكما قلنا على رسائل فيها كلها أمل، دونك محلها وقت اللي يكون الأمل موجود في الأغاني، وهكا تكون فما عبرة زادة من الكلمات. فما ناسك لي ساعات كي ما تنجمش تعبر يا أبو حميد، بعث لك غنية وقولك افهم وحدك، حب نحييهم الناس هذوما يعني على وسع البين. أخويا عبر شنو عبر شنو تبعث غنية معنا، دونك تحية للناس هذوما كما قلنا اللي يستعينوا بكلمات الأغاني. سينو
1: أنا يهبط حاجة يقول لك مقصود
0: عبر، خليك ديريك تعبر معنا، قولها بس تستناش إنه إليسا وإلا فلين ولا فلين يقولها. دونك صحيح هو الأغاني راهو مهمة، تعيشنا هكا في مود أو في في في حالة هكا معينة، ولكن عبر أنت بكلماتك، عبر أنت ووصل المساج اللي تحب توصله. وأنا باش نوصل المساج توا ونقول شاء الله كل عام وعبده حيب ألف ألف خير. دونك عبد الرحمن اليوم يحتفل بعيد ميلاده، تحية جي من عند العائلة الكل، من عند أخته سيرين، من عند لؤي، من عند بشير، من عند زيد، من عند ماماته الغالية، من عند أخته سمية، من عند والده سيريذا، من عند الناس اللي تعز عليه أسماء كيف كيف زادة اسكندر، ومن عندي أنا تحية سبيسيال نقول لك إن شاء الله كل عام وانت حيب ألف ألف خير، وكل مواليد برج الميزان حين بألف ألف خير. وهكا مع الاحتفالات احنا نواصلوا زيدا لديتيكاس متاعنا، نسلم على أخونا أسلوم اللي يسمع فينا، زيدا نقولوا إن شاء الله ديما تكون في المتابعة لبرامجنا، وتحية لي من اختارنا باش يكمل معنا حتى نص الليل يا بحميد.
1: أكيد جدا تحياتنا وشكرا للجميع على المستعان كان في الخدمة، سيس روحكم كان في الطريق، وخليكم ديما تسمعوا فينا وانتم ملمومين ولا تقضيوا في أي شهور من الأشهر وانتم في الدار. ناخذوا فكرة على أكثر الغنيات مشاهدة في آخر 24 ساعة على يوتيوب. مرتبة الأولى تواصل غنية شاكيرا بورنا بوي، غنية داي داي الغنية اللي عاملة اليوم فقط 7 ملايين و200 ألف مشاهدة. في المرتبة الثانية غنية أفسانا باناي أبناين بالنسبة للغنية هذه من فيلم هندي، نفس الشيء بالنسبة للمرتبة الثالثة والرابعة البي تي اس مجموعة الكي بوب، نلقاها في المرتبة الخامسة بغنية جديدة اسمها ميري جو راوند. الغنية هذه اللي ما عندهاش برشا من اللي خرجت اليوم فقط عاملة 4 ملايين مشاهدة بالنسبة للمجموعة هذه، مجموعة بيان ذا سين حسب الاختصار نتاع الاسم نتاعهم. الغنية في يوم فقط عاملة 4 ملايين و600 ألف مشاهدة. نلقاو من أبرز الأغنيات، الأغنية اللي سمعناها بكري أغنية بيسان إسماعيل في المرتبة العاشرة كأول أغنية عربية تكون موجودة في الترتيب هذا، عاملة اليوم فقط 3 ملايين و500 مشاهدة. ترجع أغنية جولدن الأغنية متاع الكي بوب ديمون هانترز في المرتبة 13 بزوز ملايين و500 ألف مشاهدة، الأغنية إجمالا عاملة حتى التوى 821 مليون مشاهدة منذ خرجت في شهر جوان 2025. باش نواصلوا مع الموسيقى عنا في بليس شارنو بغنية 5 لوك براين لوك كامبس، الغنية هذه موجودة في الترتيب تاع توب 100 في البيل بورد بغنية اسمها فاندروس كيبرز، باش نسمو زيدا فاروق والغنية اسمها يا باكي، ونرجو نواصلوا معكم في لوك رويت.

0: باكر ومعها للعشرة 47 دقيقة على موجات الجوهرة فهم صاريتنا بدأت معكم من التسعة مازالت متواصلة حتى النص الليل مازالت موزيكا سانا فيك بش نسمعه جديد أليكس وورن كاري راي جيبسون غني اسمه أفتر لول قبلهم الكل بش نسمعه شمس الغنية اللبنانية
1: لا عاد مش هكيكا ما انت كما شمس الغنية اللبنانية
0: لبناني
1: شمس الغنية اللبنانية
0: يا حقا يا مش لازم
1: شمس الغنية اللبنانية اللي باش تغني لكم اشتقت لك وهي واحدة من أحدث أعمال الفنانة اللبنانية نجوى كرم خرجتها في أود 2026 كأولى أغنيات ألبومها الجديد شو صار دونك نحكي وكما قلنا على فكرة كليب سامباتيك هما ما شاء الله عليهم كل ما تكبر تحلى وتصير أحلى وأحلى يعني الكلهم يصغار وكلهم لاهين بواحهم دونك أي بالحق
0: معناه
1: دونك تفرجوا في الكليب الكليب معناه عامل نسب مشاهدة عالية نحكيو على 1.5 مليون نسبة مشاهدة وكليب بأجواء رومانسية إخراج بيار خضرة ويشاركها الفنان أيمن قيسوني كما قلنا في الكليب هذية اللي قاعد يحقق في نسب مشاهدة عالية باش تسمعوها معنا تتسويت ما خليني نسلم على كل مستمعينا أخونا بسام دونك اللي يتبع فينا نسلموا زادة على مونين نسلموا على أخونا أيمن بن عبد القادر سلموا كيف كيف على أخونا سيف الدين على مروان عنا شكون يحب يسلم على المدام قال لي بربي سلم لي على المدام أميمة قولها راني نحبك برشا إن شاء الله ربي يفضل هالك يا سيدي عنا ضيف الله سامي زادة كيف كيف خونا لسعد زادة برشا متابعين خونا حاتم برشا متابعين يسلموا عليك أبو حميد يسلموا على كل متابعي جوهرة FM سي كمال زادة يتبع فينا خونا ناظم ساهوم الغالية دونك تحية لكم مازلنا راه حتى نص الليل وليدي كاسم تاعكم يوصلونا إن شاء الله على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك وإلا على المنصات الكل تيك توك وغيرها يا سيدي شمس الغنية عودها
0: لبناني
1: يا سويت
0: لا جوكر مراجعين

عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسا

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلن الاتحاد من أجل متوسط أمس عن تخصيص منح لتمويل مشاريع تهدف إلى دعم رائدات الأعمال وتعزيز مشاركتهن في التجارة الرقمية في 5 دول من جنوب المتوسط من بينها تونس، وذلك في إطار جهود دعم التحول الرقمي وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الإلكترونية. وتستفيد تونس من مشروعين وهما مشروع نحن ندرب الذي يركز على دعم رائدات الأعمال والمؤسسات المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة التي تقودها النساء في تونس و4 دول متوسطية أخرى، ومشروع إفار الرامي إلى تعزيز منظومة اقتصادية رقمية شاملة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات ومؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس والجزائر ومصر ولبنان وفلسطين. التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نبيل خارج محمد علي النفطي اليوم في نيويورك وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوارانيا المشاد، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وهنأ الوزير المسؤول الأممية بمناسبة توليها مهامها الجديدة مؤكدا الأهمية التي توليها تونس للدور الذي تطلع به الإسكوا في دعم الدول العربية ومرافقة جهودها التنموية والاقتصادية والاجتماعية في مواجهة التحديات الماثلة وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. دوليا الآن، وفي أول تعليق بعد أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه لمقترح طهران، صرح وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي اليوم بأن بلاده لن تتراجع عن شروطها بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. وعرقجي يقول أن شروط طهران واضحة وأن أي خطوة إلى الأمام نحو إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بتحقق هذه الشروط ولن تتراجع عنها إيران وفق ما ذكر لوسائل إعلام إيرانية. ومن أخبار العالم أيضا، القوات الحكومية اليمنية تقول إن ميليشيا الحوثي تستخدم أسلحة دفاع جوي جوال إيرانية، مضيفة أن استخدام الحوثيين لأسلحة دفاع جوي إيرانية يهدد الطائرات المدنية والأممية والمنظمات الإنسانية. نهاية هذا الموجز الإخباري، المواد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: هذا أليكس وورن المؤلف والمغني الفنان هذا في عمر 26 عام حقق نجاحات كبيرة برشا في السنوات الأخيرة مع You'll Be Alright كيت شابتر 1 اللي خرج 2024 وزاد مع نجاح كبير برشا للسينجل متاعه Ordinary اللي كان موجود في المرتبة الأولى لأسابيع عديدة في البيلبورد وغيرها من مواقع التصنيف وكان مرشح بيان سور للجرامي وورز لأفضل فنان بالنسبة لسنة 2026 في رصيده مش عدد كبير من الألبومات لكن نجاحات عديدة بالنسبة للفنان هذا وكان عنده ألبوم You'll Be Alright كما قلنا 2025 و Wild Child في 2026 سمعنا منه الأغنية اللي كانت تخدم معنا توا فيفر دريم من الألبوم موجودة Rescue موجودة Passenger Fine Place to Die وغيرهم من الأغنيات بالنسبة للألبوم هذا الجديد سمعناه في لو غران هي ديما على موجات الجوهرة فين بعد شوية تسمعوا جديد زادات تيلي سويمس لغنية اسمها مستر نوتول كيفاش بالعربي يقول بول عريف
1: اي ميلا
0: كل شيء لكن قبلها صديقتك صديقة الشاب عماد
1: اي بوليس كبيرة الحقيقة رحمة رياض نحكيه على اسم يعني كان مشارك ديغنيغمون في احياء حفل افتتاح المهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون في دورته 26 اللي اقيم على المسرح الاثري بكارتاج نحكيه على نبض الصورة وصدى المستقبل ويبدو انه نبض هالسهرة هذه وصديها الحفل او تأديتها لأغنية كنا حكينا عليها و حكينا حتى على البوليميك اللي خذيتها الأغنية ذي سورتو اللي أديتها رحمة رياض دونك الحقيقة ما فهمتش عليش برشا الموضوع خرج على السياق متاعه ولكن بيان سور إذا كان فما حقوق تأليف وفما كلمات لازم نحترموها وفما معناها حتى
0: ما غنتش وقالت متاعي رأي
1: ما قال هي لكن التراث يعني على أساس إنها من التراث ولكن فما الكلمات وصاحب الأغنية موجود
0: الشابع عماد شو مستنى منها بصارت لعتقول
1: سلسان
0: بشكور اغنيت وكذا مثلا
1: تقول الشيء بايمت
0: سيبان اخذ حق وقتها
1: لا اي بيان سور حرية
0: لا متفاهمين اما من بعد البوليميك هذيك انت شنو رابح من البوليميك انه الاسم رجع انه الاغنية تعرفت بترجع بيت تسمع الاغنية هذيك بصوتك وإلا بغيرهم ما لا مو كل حاجة عندها الوبجكتيف متاعها عندك انت غاية من الحملة لانه قادر را بعد ما دار على اذاعات وتلفز الكل بذاعات بلوتول يعني ممكن لسيزون في التلفزيون مازلت ما بديتش في الوقت هذا رينا حتى دي ببليكاسيون سبونسوريزي شنو حاجتك غنايتك كبتك ولدك ولا بنتك الارتيكل ولا الغناية متفاهمين ماذا بعد مع رحمة رياض معناتها شنو من بعد انت باش تعمل من الغناية عرفنا غنية الشاب عماد وصلت المعلومة استنى من هي في اعتذار استنى من شكون من يوسف الهاني في اعتذار
1: وصل للقضاء معناه
0: يعني شو باش يعملوا في القضاء هي طلعت قالت غنايتي
1: هي ما تعلتش هي قالت
0: مين والله ناديه والهيجة هاي جلسة والله حق قلت اللي هي بتاعه سرسان
1: شوف غششتونا أبو حميد
0: لا ما عادش شنو الأوبجكتيف
1: غششتونا أبو حميد بالحق معنا حسين
0: شنو الأوبجكتيف هاي أصل زين ما عملتش بوليميك غنيها نصيف زيتون غنية جاموس ما مطلع حد قال
1: لأنه الكلمات هكا نوعا ما
0: تي ما غنيتهاش تي ما عرفتش هي جوز ماهيش حظتها الأغنية والكل عملهم الكرة نفس التكنيك هي ونصيف زيتون بعد الميكرو خلي جمهور يغني نصيف زيتون جاء سنين التيل عمل حفلتين ما غناش فيهم ثلاثة دقائق
1: وفما برشا من اللي غني ومعناها بيان سور أغاني تونسية حسين الجسمي برشا أصوات
0: راهو اللي غنى برشا
1: بيان سور اللي
0: غنى
1: سيسا من الأغنيات اللي لكن الشاب عماد الغيلوفي صاحب الأغنية التونسية يا لالا عيونك سود وجلابة الفترة هذه وخلينا نقولوا خلاف قضائي وصل على أغنية يا للا كما قلنا
0: هي طلعوا الوراثه نتاع عزيز الجلال يقولوا له هاك ماخذ 5 على 8 من المسموح به انت في الغناي ها ماخذ من عزيز الجلال
1: انا باش نتبعها ولا فما هو ولا فما ماتير فما
0: ولا ما نقلق راسك سين ولا نتلفت
1: ولا فما بدا
0: والله ما انت غنيت غنيه بتعدي
1: هو صحيح يعني شوف الحقوق الفكريه معك انه عندك غناية مثلا وانتي كاتبها وتعب عليها اوكي لكن هو بتيتر الاعتراض متاعه انها نسبت الى التراث وقت اللي فما صاحب
0: هيك صلحت
1: غناية
0: المعلومة بارك
1: وصلحت المعلومة لكن انه نوصل للقضاء وخلاف قضائي كما قلنا لانه صرح وقال
0: هبطت على شيء يوتيوب
1: ما هبطتش دونك قال ما
0: شنو
1: قال ما استشرتنيش وما ذكرتش الاسم متاعي كصاحب الأغنية. هي حتى معناها نجات عطية كانت
0: فرحة
1: الرحمة رياض وقدمت لها البوكي وحتى تدوينات، وشفنا لي كومنتير قالوا راهو ما هيش أغنية من التراث، راهو الشاب عماد موجود. كما قلنا هو لبس فقط، دونك لبس
0: خويا مع سيدي أبو سعيد وجربة يكملوا قايدوها في التراث العالمي. حب شك ما لوجيك ما سيبه، ما عملت كومباني عرفت الأغنية متاعك خويا، هي مطالبة في ستوري ولا في ستاتيو تهبط قرى انت
1: شاب
0: عماد وشوف الحكاية ماشي القضاء وش يعملوا لها قضاء
1: لا غالب
0: ولا عودتها مسجلتها في استوديو بصوتها.
1: انت هل تقبل
0: غنيتها في
1: انت هل تقبل
0: انا غلطت ما في باليش بها متاعك، قالوا لي من التراث غنيتها.
1: اعتذر يا اخوي اعتذر، دونك رحمة ما تعتذر
0: بيه ان شاء الله عند ربي خير.
1: راح معتذر اختي مالها وينك تخو
0: اي تصور في بالك في بالها هي تو بالشيء اللي صاير.
1: لا لا في بالها بيان سور، عندها اكيد راه مدير اعمالها واكيد البوليميك يعني الموضوع اخذ حجم اكثر من حجمه. كما قلنا راهو كل واحد عنده حقوق تاليف وحق فكري، راهو من حقه انه يدافع عليه. دونك ابسط الاشياء انه تقول صاحب الأغنية وتشكره معناه ما فيها بيس. دونك بتتر هي عن غير دراية، بتتر المحيطين بها هو ما ليه مش رحمة رياض، ولكن الموقف ككل هو اللي خلاه يلتجأ إلى القضاء.
0: ونعرفش
1: اللي يتبعوا يخوي اللي يتبعوا فينا عطينا راكم قولوا لي
0: كيف يمشي يبرد
1: معنا نفضها نمع أبو حميد مش مفضها يخوي
0: نعود ولا صارت للافتتاح
1: تصور أنا مثلا عندي حاجة ودي أنت تخو من عندي ما تشاورني ما غير ما تشاورني
0: ما في باليش.
1: لا ما في بالك شو اللي في بالك قبل ما تعمل قبل ما تعمل حاجه لازمك تستشير. انت تقول تراث كيفاش ملكيكا ملكيكا لازمك تستشير داخل البلاد وتتغني في اغاني من غير ما عندك درايه شكون صاحب الكلمات وشكون تعب عليها. حاجه نتاعك حاجه ملكك، معناها ما تقبلش حد باش ياخو ملكيتك الفكريه من غير ما يشاورك.
0: هذه ابسط قضيه تقعد الحكايه
1: ماله على ابو حميد كيكا هي الدنيا
0: والله.
1: نسلم على مستمعينا كل اسمع 23
0: سلمت على أميمة ولا
1: فما أميمة ما كملناش السلام ده هلي الوالد متاحة روح سي سلمنا على أميمة ودونك زوجته والبنوتة متاعه ربي يفضلهم له. سلموا على ريمة كيف نسلموا على خونا أمين في جربة يسمع فينا، خونا محمد، خونا شوقي سباعي شكرا ليك، كيف رائد، كيف عنا شكون آخر برشا مستمعين عطيونا رايكم. خويا مع وحميد كي قالكم أيوة بعد ولا معايا أنا إنه راو كل واحد عنده حق فكري راو يحافظ عليه. قوية أخونا أنيس من كندا أي ميلة شامل حتاش عم بوليميك كلمونا على 29-100-73-24-3000
0: واتساب 48-155-1000
1: تخي بيان.
0: ما هي نسمو رحمة رياض ويلي تيدي سويمس مستر نوتول نسمو سدوال كفورير بتشتوية نرجو أصلا معكم في لقرانيتا.

0: الأغنية الدارية اللي بحمزة نمير من أكثر الأغنيات اللي يسمعوا فيها التوانسة في الوقت الحالي على يوتيوب، بالإضافة المجموعة أخرى من الأغنيات التوليت السمارة زادة اللي بيان سور من زادة الأغنيات القديمة، ولا مع الأغنيات اللي خرجهم قبل بالطبيعة ما يتم إيقاف وما زالت مسموعة بالنسبة لأغنيات هذوما. توليت في التندونس يوتيوب في تونس موجود في المرتبة الأولى، قرية قوي مرتبة ثانية نوردو، رحمة محسن سر وقعنا الثالثة ويلي الألي، شيرين تباعا تباعا، قريد زغنية تحكية في المرتبة الخامسة، لازار وزومبي في المرتبة السادسة، رامي صبري المرتبة السابعة بكلمة، شه شه شيرين اللجم المرتبة الثامنة، كازو وسفي في المرتبة التاسعة، وسان ليفانت موجود في المرتبة العاشرة. هذوما أبرز أغنيات هبة اللي هي يشاهدوا فيها من اللغة التوانسة على يوتيوب في الأيامات هذوما في الأسبوع هذا بالطبيعة، الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر.
1: تري بيان، دونك توانسة اللي يتبعوا زادة هكا أسماء داخل وإلا خارج تونس، باهر لي نجم الجيل نجم يكون من الأسماء اللي يتبعوها التوانسة، نحكيو على تامر حسني نجم الجيل هكا يلقبوه الجمهور.
0: برشا سميوه سمحني يقولوا هو نمبر وان الحقيقي.
1: والله يشوفه ما شاء الله اللي يقوم بكري ولي نمبر وان. فهمت؟ دونك احنا خلينا في نجم
0: يغني يمثل وينتج وزيدا اخرج معتها بعض الافلام متاعو، دونك يقولوا انه هو عنده الارقام الكبيرة والاقرب اللي قاعدة تلاسقي هي نجم الجيل بالنسبة لتامر حسني.
1: نحن نحكيه على مثلا علاش قلنا نجم الجيل، لانه بدايته كانت في 2004 يا بنت الايه تتفكرها 2007 خرج البوم شنو الحكايه حكيلي.
0: عنده في الالبوم هذاك نتاع يا بنت الايه ما كانتش موجوده الاغنيه، كان عنده البوم قاعد يسجل فيه مع امير محروس، وكان فما شكون معاهم جديد في استوديو، خاطب جديد نافح في كل مرة قاعد يبعث في غناية الخطيب تقول لها يشد عندك الغناية جديدة هذه مزيد ما خرجش من الغناية لغناية بدأ خرج لها الألبوم، وهي تبعث فيها للجروب تاعها في الجامعة، والجامعة هذيك تعادت الجامعة الأخرى قبل 48 ساعة من الألبوم، الألبوم تسرب سيئ، حاول أنه يمنع الألبوم تفهم مع ناصر محروس، قالوا نحب نجرب غناية، دخل للسجوم ما عنده حتى فكرة، وديجا الغناية فيها معناتها فما جمل فارغة وخرجت كيف ما هي، لحنها تقريبا وعمل الكلمات في ثلاثة أربع سوايع وهبطت هي غناية الألبوم، والنجم نقوله هي اللي أنقذت الألبوم، لأنه الغناية ما يعرفوا إيش العباد ما تسربتش مع الألبوم، وخرجت الوحيدة دونك العباد شريت الكاسيت وقتها فما لي كاسيت ولي سيدي شريت باش تسمع بطبيعة، كي شافوا غناية أخرى يقول لك هذا ما سمعناهاش، دونك فما غنايات أخرين موجودين جدد في الألبوم مش هذاك الألبوم اللي تسرب، دونك ونجح برشا ثامر حسني بألبوم بنت الإيه.
1: بنت الإيه دونك كانت في 2004، نحكيو على نجاحات متعدل تامر حسني، عيش بشوقك، خليك فولاذي، برشا أغاني. 2026 أطلق ألبوم مش حتكرر، وهو كان نجم معناها اسمع الفنانين اللي تحسهم نمبر وان هكا ولا يتيزي وبش يكونوا في التوب ليست ديما تحسهم يبعثوا رسائل مباشرة وغير مباشرة كاري ماما مش حتكرر، دونك من الاخر وعلى الاخر بدأ مؤخرا زاد بالتحضير الفعلي الألبوم القادم لسيف 2027، بدأ يسجل في الغنايات الجديدة، قاعد يتعاون ويتعامل مع شعراء وملحنين بيرزين كما مصطفى حدوتة. كي نحكيه على تامر حسني متي قبيلة قلت لي هو النمبر وان، نحكيه راهو حتى على العالمية لأنه يعد من أول الفنانين العرب اللي ترك بصمته في المسرح سيني بيا وليود، تعاون كيف كيف مع نجوم عالميين كما سنوب دو كما شاقي كما أيكون. نحكي وزاد على أعمال سينمائية ودرامية حققت نسب ومبيعات قياسية وإيرادات ضخمة في شباك التذاكر العربي، تميز بتقديمه للكوميديا الرومانسية أفلام الدراما، كتب قصة وسيناريو العديد من أعماله كما عمر وسلمى 2007-2012 اللي شكلت علامة فرقة في السينما الشبابية وشركته مي عزدين، أفلام بارزة أخرى كما حالة حب اللي كانت أولى تجاربه، سيد العاطفي، كابتن هيما، البدلة اللي حقت على إيرادات عام 2018 مش أنا 2021، وفيلم تاج نحكي وزادة كيف كيف على الدراما التلفزيونية وقت اللي قدم بطولة زوز مسلسلات هما آدم 2011 وفرق التوقيت
0: ظهور المخرج محمد سامي
1: سيسا. دونك نحكيو بالحق على فنان خلينا نقولو خطوته ثابتة نجم الجيل نمبر 1 هذايا الجمهور كيفاش يطلق علينا, انه الالقاب نعرفوا في مصر معناها تتنافس عليها عديد الاسماء, عندنا محمد رمضان, عندنا الهضبه, عندنا محمد حمائي, عندنا برشا اسماء معناها قاعده تبرز وتقدم في انتاجات متعدده ودي كولابوراسيون معناها مع اسامي عالميه. دونك كيما قلنا نحكيوا على نجم باش تلقاوه ديما حاضر في بلايست نتاعنا. من قبل ما نعديوا الاغنيه خلينا نسلموا على اخونا صابر حامد, كيف كيف نسلموا على اختنا زهور مناعي اليوم تحتفل بعيد ميلادها ان شاء الله كل عام وهي حيه بالف الف خير. كيف كيف خونا جمال, سلموا على خونا نور الشريف ان شاء الله ما ننساوش نور الشريف وخياك معناها ما سلمت انا راه سلام امين عندي انا فقره ذي قاره عندي في البرنامج. نسلموا على خونا بدري, نسلموا كيف كيف على شكون اخر شكون اخر راه سلام امينه, وبدينا نقربوا لنهايه البرنامج. حاتم العيوني دونك نعتذروا ملي ما نجمناش نسلموا عليه ومازال عندنا الوقت ان شاء الله
0: كل من حضروا هنا
1: كل اي كل من حضر وكل من سهر معنا وكل من مازال باش يسهر معنا زيدوا لنا في الصوت. هاو نجم الجيل النمبر 1 باش يكون حاضر في بليس نتاعنا على موجة جوهرة فام في لوغون 8.

0: تونس انا الاستراليا اسمها توني واتسون دانس مانكي الاغنيه نتاعها الشهيره مع تيدي سويمس دافيد جيتار اغنيه اسمها جون جون جون استمعها دقائق الاخرى ما صارت الليله من لو جران هيت
1: حسام قال لك عاودي اسم الاغنيه
0: توني واتسون
1: لا اسم الاغنيه
0: تونس انا
1: جون جون جون
0: جون جون جون جون
1: احنا توا going home داكور ماشي مع القافية دوك
0: روح
1: احبان هذاك شعب يقول لك اما قبل ما نروحوا خلينا نسلموا على اخونا سيف الله بن عطية من ولاية نابل تحياتنا اخويا اخونا زدة عبد القادر من الجزائر تحياتنا الجود نقولوا له ان شاء الله ديما منور يا جود كيف كيف زدة سوسو ما شاء الله عنا برشا مستمعين اخونا ادم عثمان دونك المستمعين اللي يكونوا معانا اخونا ياسين كيف كيف تحياتنا لكل مستمعينا في بوسالم وتونس الكل على موجات الجوهرة فيم تلقاو ان شاء الله الموزيكا الريتم الامبيونس في نهاير السبت ولو انه مش دخلوا في نهاير لحد بعد 4 دقائق من توا واكيد الاخبار بشكون حاضرة معاكم وكل التفاصيل دي على موقعنا جوهرة فيم.net وإلا على لي ريزو سوسيو متاعنا يلا حسام الجيت في الإخراج شكرا ليك سي حسام تحياتنا ليك كالعادة من قدام ميكرو الدنيا ما فيها في الأعداد والتقديم تحية الجمولة بربي قبل ما ننسى من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الأعداد بو حميد عبد الحباسي
0: مشكورة جدا هيبة
1: عايشك
0: قابلوا إن شاء الله وانت في أحسن حال
1: يا ربي أمين
0: تحياتنا للجميع ريتكم زين نرد بكم ارواحكم سلام.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عن الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسا

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي،
1: يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، مساعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد لمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وفق وزير التربية. وفي أول تعليقين بعد إعلان ترامب رفضه لمقترح طهران، عرقجي يقول أن بلاده لن تتراجع عن شروطها. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلن وزير التربية نور الدين النوري أمس بالمهدي أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، موضحا في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء بمناسبة زيارة أداها إلى عدد من المؤسسات التربوية بولاية المهدية، موضحا أن تركيز هذه المنصة سيتم بالتعاون بين وزارة التربية والصحة والشؤون الاجتماعية، مبينا أن تفعيل الخطة التنفيذية للبرنامج سينطلق بداية شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أنها ثمرة تفكير وتعاون بين نحو 10 وزارات. وقال الوزير أن الخطة تقضي بفصح المجال أمام منشطي دور الشباب وإدارات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والإدارات الصحية لتأمين حصص تثقيفية وتحسيسية في المؤسسة التربوية في إطار البرنامج. كما تنص الخطة على تخصيص 10 دقائق ضمن حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية لتوعية التلاميذ بالمخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها، من بينها المخاطر السيبرنية، إلى جانب التعريف بطرق الوقاية منها. أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري أن تونس راكمت تجربة في مجال حماية الطفولة ورعاية الأطفال فاقدي السند من خلال سياسة وطنية تقوم على حماية الطفل وضمان حقوقه وتوفير الرعاية والمرافقة، مع الحرص على المحافظة على الروابط الأسرية كلما كان ذلك ممكنا، ووضع مصلحة الطفل الفضلى في صميم مختلف

0: التدخلات. والوزيرة تضيف في كلمة ألقتها أمس بالحمامات خلال افتتاح أعمال الملتقى الدولي لقرى الأطفال SOS، تضيف أن تونس دعمت توجهاتها في مجال حماية الطفولة ورسختها دستوريا وعززتها بمنظومة قانونية ومؤسساتية كرست حقوق الطفل وأقرت آليات لحمايته ومرافقته وجعلت من الدولة والأسرة والمجتمع المدني شركاء في هذه المؤسسة. كما أوضحت الوزيرة أن هذه التجربة تقوم كذلك على دعم العمل الجمعياتي وتعزيز الشراكة بين مؤسسة الدولة والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن الدولة التونسية بادرت منذ عام 2019 إلى إسناد جهود الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس التي تأسست سنة 1981 بموجب اتفاق بين الحكومة التونسية والفيدرالية الدولية لقرى الأطفال سواس، وذلك لمساعدتها على تجاوز الصعوبات المالية التي واجهتها آنذاك من خلال اتفاقية شراكة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في إطار التمويل العمومي للجمعيات. وفي شأن متصل رئيس المجلس الدولي لقرى الأطفال SOS يقول أن تونس تعطي المثال على ما يمكن إنجازه في مجال حماية الطفولة ورعايتها والأعداد لمستقبل أفضل، مبرزا أن التجربة التونسية وما حققت ومن نتائج ملموسة تبرز أهمية تبادل التجارب والاستفادة من الدروس المستخلصة منها وتطوير مبادرات تستجيب لتطور احتياجات الأطفال وتطلعاتهم. كما أضاف رئيس المجلس الدولي لقرى الأطفال SOS في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء على هامش افتتاح فعاليات الملتقى الدولي لقرى الأطفال SOS، أضاف أن حضوره هذا الملتقى يندرج في إطار الحرص على التعلم والاستفادة من التجارب الناجحة في مجال حماية الطفل ورعايته وانعكاساتها على حياة الأطفال والأسر، وأكد أن الهدف يتجاوز عقد الشراكات إلى دفع تبادل التجارب بين مختلف بلدان العالم لما يمكن إنجازه عندما يكون الطفل في قلب مختلف التدخلات، مشددا على ضرورة الإبقاء على الطفل في صميم المقاربات المتعلقة بحمايته ورعايته. دوليا الآن، وفي أول تعليق بعد أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه لمقترح طهران، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بأن بلاده لن تتراجع عن شروطها بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. وقال عرقجي أن شروط طهران واضحة وأي خطوة إلى الأمام نحو إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بتحقق هذه الشروط ولن تتراجع إيران عنها. عرقجي قال أيضا أن طهران تلقت رد فعل أولي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلق بعد ردا عبر الوسطاء، مضيفا أن إيران تنتظر أن ينقل الوسطاء الموقف الأمريكي النهائي وستتخذ قرارا بناء عليه. وأتى التهديد الإيراني الجديد بعد أعلان الرئيس الأمريكي رسميا أمس عن رفضه للاتفاق الذي تريد إيران بموجبه إعادة فتح التجارة فورا لأنها تتكبد خسائر كبيرة، مشيرا إلى أن أمريكا تحقق انتصارا كبيرا وتسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز. قال وزير الخارجية السعودي في كلمة أمام الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، قال أن بلاده ودول أخرى في المنطقة تعرضت لاعتداءات إيرانية غاشمة، مؤكدا أن المملكة تتمسك بحقها الكامل في حماية أمنها وسيادتها. ومن أخبار العالم أيضا، وبالتزامن مع استهداف تعزيزات في جبهات تعز، كشفت القوات المسلحة اليمنية عن رصد استخدام ميليشيا الحوثي لأسلحة دفاع جوي إيرانية ذات تقنيات وتكتيكات مبتكرة، معتبرة أنها تشكل تهديدا خطيرا على ممرات الطيران الدولية والطائرات المدنية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

Yeah.